0: الإجرامي الكبير والخطير على المجتمعات البشرية في الهيمنة العالمية. فموقع مسألة بناء الهيكل ما يسمونه بالهيكل والهدم للمسجد الأقصى موقعه موقع أساس في المخطط وفي المعتقد.
1: واعتبر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في أحد خطاباته أن هدم المسجد الأقصى هو أحد أهم أركان المخطط الصهيوني، فقال:
0: من أهم أركان المخطط الصهيوني لدى الصهاينة اليهود وغيرهم من النصارى من المسيحيين من يتجهون معهم في الاتجاه الصهيوني، من أهم أركان مخططهم الصهيوني هو السعي لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه والسيطرة التامة على مدينة القدس والتهويد لها. هذا هدف أساسي وركن في مخططهم، ليست مسألة هامشية جزئية يمكن أن يتنازلوا عنها ويقبلوا بتركها في مقابل مساومات معينة أو عروض معينة أو اعتبارات معينة.
1: لنعرف أكثر عن مخطط الصهاينة حول هدم المسجد الأقصى، نستمع إلى هذه المقاطع المختلفة التي اخترناها لكم من الإنترنت، والبداية مع فلسطيني مشهور تحت عنوان: هل يتحول المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي؟ حيث يقول:
2: في سنة 1978 مجموعة من المستوطنين بيبلشوا يخططوا لتفجير المسجد الأقصى لاعتقاد توراتي عندهم بأنه إذا ما وقف الرجس من فوق الهيكل الأقصى قصدهم فحكي فاضي، ما راح يكون في خلاص. لهيك وصلوا لخلاصة أنه لازم نفجر القبة اللي هي رمز هذا الرجس. حلو الكلام؟ أكيد لا. الحد اللي كان مسؤول عن هذه القصة مستوطن اسمه مناحيم ليفني، مهندس شغلته قصص الهدم في المشاريع الصناعية، فحضر متفجرات من مادة اسمها السميتكس، مادة شديدة الانفجار، على أساس أنه هاي المتفجرات تنحط على الدعامات تحت القبة. وبالفعل في سنة 1982 بيجي وقت التنفيذ، فبيقتحم المسجد مجموعة من المستوطنين وبيبلشوا يركبوا 35 كيلوغرام من المتفجرات على القبة. بهذا الوقت بتكون الدنيا سقع كتير وزخ مطر، يعني إشي بيشجعش الواحد يطلع من باب داره، إلا إنه أحد حراس المسجد الأقصى بيقرر هيك إلهام رباني إنه يطلع يعمل جولة تفقدية في ساحة المسجد، فبيكتشف المجموعة وبيفشل كل مخططهم. المهم إنه هذه المحاولة ما كانتش يا جماعة المحاولة الأولى وغالباً مش الأخيرة. قبلها كان في محاولة في يوليو 1948 وفي 67 بعد احتلال القدس، يعني كل الجماعات الدينية الاستيطانية يصحي لها تحاول، بتقصرش بتترددش. وبالمناسبة هذه المحاولات صارت في ظروف تاريخية مواتية، يعني بالنكبة والنكسة وحرب لبنان، فالسؤال بصف إنه إذا صارت هذه المحاولات في هيك ظروف فمش أولى إنها تصير اليوم بظروف أنا وإياك بنعرف كتير منيح إنها مواتية أكثر من أي وقت تاني للاحتلال ليحاول ينهي قصة المسجد اللي دائماً مصدعة له راسه. وتفكرش إنه يعني هذا الموضوع حلم مقتصر على الشرائح اليهودية المتدينة زي ما البعض بيسوق، لا لا لا، حتى الشرائح المحسوبة على العلمانية وعلى اليسار وأباء المشروع الصهيوني المسجد الأقصى كان دائماً حاضر في تنظيرهم. شوفوا ثيودور هيرتزل أبي الروح للدولة اليهودية إيش بيقول: إذا حصلنا يوماً على القدس وكنت لا زال حيا فسوف أزيل كل شيء ليس مقدسا لدى اليهود فيها، وسوف أحرق الآثار التي مرت عليها القرون. شوفوا بن غوريون أول رئيس وزراء لدولة الاحتلال كمان إيش بيقول: بدون التفوق الروحي لم يكن شعبنا ليستطيع البقاء 2000 سنة في الشتات، وأن لا معنى لإسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس من غير الهيكل. حكم. طيب يا شارح من بعد إذنك تفضل، يعني لو تكرمت يعني قول وخذ راحتك، يعني إذا فيش عليها غلبة حبيبنا وبعدين فيك يعني خش في الموضوع، في مجال تحطنا بصورة آخر التطورات بالأقصى؟ قال لي يا حبيبنا طلباتك أوامر. هو كم حبيب عندنا؟ 20,000 100,000 كم واحد يعني؟ في الجمعة الماضية اقتحم المسجد الأقصى لأول مرة بتاريخ المسجد مستوطنين اثنين، وعند المصلى المرواني انبطحوا على الأرض بالانبطاح الملحمي تبعهم ونفخوا بالبوق، وهذا لأول مرة بحصل بتاريخ المسجد الأقصى المبارك إنه مستوطنين بيقتحموا يوم الجمعة وفوق هيك بأدوا طقوسهم. هذا المشهد من العربدة هو المشهد اللي بتراكم

48,200 مستوطن، بينما عشان تشوف الفرق الواضح بال2015 اقتحم الأقصى حوالي 14,000 مستوطن. طيب ليش الثاني؟ نفذت شرطة الاحتلال في القدس مجموعة من الإجراءات العقابية والاستباقية لمحاولة منع الرباط في المسجد الأقصى، فمنعت المصلين من الصلاة في كثير من الأوقات، واعتدت وضربت واعتقلت المئات من الناس وصدرت ممتلكاتهم وأبعدت عن الأقصى خلال بس عام 2023 412 شخص. الإيش الثالث؟ إنه جماعات الهيكل هذه واللي بتضم بالمناسبة تحتها 46 مؤسسة رفعت من وتيرة الاقتحام بعدد الأيام والساعات لحتى وصلت مدة الاقتحام الواحد لست ساعات، وترافق معها طبعا مجموعة من الانتهاكات الخاصة بطقوسهم الدينية واللي كانت كل مرة تتطور عن المرة اللي قبلها. فصرنا نشوف مشهد عمره ما كان معتاد، قاعدين بيخلوه معتاد ومعتاد كتير، هو السجود الملحمي، نفخ بالبوق، وادخل القرابين النباتية، وأدوا طقوس بركات الكهنة، وأبنوا كمان قتلاهم من جيش الاحتلال اللي قتلوا في غزة، وضووا الشموع، ولبسوا زيهم الكهنوت الأبيض، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية، وغنوا النشيد الإسرائيلي، وقاموا بمختلف الصلوات. وإيش بخطر على بالك؟ الإشي الرابع، ازداد التعاون والتناغم بين هذا الدور الاستيطان الخطير وبين حماية شرطة الاحتلال اللي كانت في السنوات اللي قبل تحاول تمنعه خوفا من التصعيد اللي ممكن يلحقه، لكنها اليوم بتحرصه وبترعاه مقابل التنكيل بالمصلين للمسلمين في رمضان وفي غير رمضان. ومن كتر ما جماعة المعبد مبسوطين من شرطتهم جابوا لهم هدايا تقديرا إلهم ولتسهيلاتهم، وهذا كله صار تحديدا مع صعود الصهيونية الدينية في الحكومة اللي بتتركز في شخصيات زي سموتريتش وبن غفير، الأول ماسك وزارة المالية والثاني ماسك وزارة الأمن، أهم حقيبتين وزريات اتسخرن فجأة في وقت حرب إبادة لجماعات الهيكل والاستيطان. حتى بن غفير نفسه دعم هذا التواجد من خلال أنه صار مقتحم الأقصى من بداية تسلم ومنصبه 6 مرات، 3 مرات منها خلال الطوفان، وصرح في إحدى الاقتحامات بأنه في تقدم كبير في فرض السيادة والسلطة الإسرائيلية على جبل الهيكل، وقال أنه السياسة الإسرائيلية أنهم بيسمحوا لليهود بالصلاة في المسجد. وفي اقتحام تاني صرح بأنه عنده نية يبني كنيس يهودي داخل الأقصى، ومن أول 2023 راحت منظمات المعبد وأعطت رسالة بتضمن 11 مطلب معظمها لحتى الآن اتنفذ، كان أبرزها تمديد ساعات الاقتحامات، السماح لليهود بأداء كامل طقوسهم في الأقصى، فتح جميع أبواب الأقصى أمامهم طيلة أيام الأسبوع، وتحديد موقع للكنيسة اليهودي جوا الأقصى. وهذا عملياً خلى هذه المنظمات بغنى عن دعم الحكومة الإسرائيلية. ليش يا حزركم؟ لأنها صارت هي الحكومة. وبدي أذكرك قبل فترة كان السؤال الشائع، هل ممكن الاحتلال ينجح بتقسيم الأقصى زمنياً؟ هل ممكن ينجح بتقسيم الأقصى مكانياً؟

0: وحول التقسيم المكاني والزماني نستمع إلى الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى والذي تحدث عن هذا التقسيم كمؤامرة.
1: هذه المؤامرة ليست جديدة، هي قديمة ويحاولون تنفيذها منذ عام 1994 لما حصلت المشاكل في المسجد الإبراهيمي في مدينة القليل. قلنا نحن في حينها لن تتكرر المأساة التي وقعت في المسجد الإبراهيمي في مدينة القليل، لن تتكرر في المسجد الأقصى. فنحن من عام 1994 ونحن نعاني من موضوع التقسيم الزماني والمكاني. المقصود بالتقسيم الزماني أن يخصص وقت خاص لليهود ووقت خاص للمسلمين في المسجد الأقصى، هاي الزماني. والمكاني أن يحدد لهم مكان محدد، يقولون أنتوا عندكم 144 دونم كبيرة، هاي مساحة طويلة كثيرة واسعة، أعطونا جزء منها، اقتطعوا جزء منها، فكأننا نحن نملك الأقصى. لا، القرار قرار الله، قرار الله، ونحن حراس للقرار، عبيد لتنفيذ القرار، خدم لتنفيذ القرار. ثم هذا يخص مليارين من المسلمين، عدد المسلمين الآن مليارين. ليس لي في الأقصى بأكثر من أي مسلم موجود في أندونيسيا ولا موجود في الجزائر ولا موجود في مصر، وبالتالي لا أملك أصلا أن أتنازل عن ذرة تراب من الأقصى، لا أملك أن أتفاوض حول الأقصى.

0: ضمن برنامج المدروس لليهود الصهاينة يعملون على تهويد المسجد الأقصى عبر التقسيم الزماني والمكاني، لنستمع إلى الباحث الفلسطيني فخري أبو دياب ماذا قال حول هذا الموضوع.
1: الاحتلال يعمل على تغيير هوية المسجد الأقصى وفرض وقائع تهويدية عليه وعن طريق التقسيم الزماني، وبعد ذلك انتقل إلى محاولة التقسيم المكاني، ولكن أيضا هناك ما يدور في محيط وأسفل المسجد الأقصى من حفريات، من أنفاق، من محاولة خنق المسجد الأقصى بمظاهر يعني تغلق المسجد الأقصى المبارك وتحاول سلب هوية وقدسية هذا المكان. أظن أن الاحتلال يتدرج ببرنامج ومخطط مدروس وممنهج لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، بعد أن تقريبا فرغ الوصاية الأردنية من مضمونها، قلص صلاحيات دائرة الأوقاف، زاد من عدد المقتحمين والمستوطنين، أعطى إمكانية أداء طقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى، قام بإبعاد وتفريغ المسجد الأقصى منا كمسلمين، ألغى الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، ولذلك هو يحاول التدرج وهناك مخطط. واليوم ممن اقتحموا المسجد الأقصى هذا الليكودي هليبي الذي خطط وأعلن قبل عام أن هناك مخطط 30% للمسلمين و 70% من 144 في المسجد الأقصى ستكون كنيس، وسيتم يعني تغيير الوضع القائم.
0: يستمر اليهود الصهاينة في مسار تهويد المسجد الأقصى. نستمع إلى تقرير من أحد القنوات العربية حول هذا الموضوع.
2: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخطط تهويدي جديد تنوي سلطات الاحتلال تنفيذه بشكل سري في مدينة القدس المحتلة، ويتضمن تشييد مبنى بالقرب من المسجد الأقصى على نحو 20% من ساحة حائط البراق في قلب البلدة القديمة. المزيد مع زينة صندوقة.
3: هو المشروع التهويدي رقم 102 بعد 101 كنيسة التي تحيط بالمسجد الأقصى، كنيس القلعة أو جوهرة إسرائيل، ويرتقي لكنيس الخراب ثاني أكبر كنيسة في القدس، ويرتفع ل23 مترا في فضاء المدينة العتيقة، ويغطي 20% من ساحة البراق التي هي بالأساس حي عربي ووقف إسلامي تحت رعاية أردنية.
4: هناك سيكون مطار لا تطل على الأقصى، ومحتوى الكنيس ووظائف هذا الكنيس هي مختلفة كلية عن أي كنيس آخر. سيكون هناك معروضات، وسيكون هناك خبراء، وستأتي الجمعيات اليهودية التي انضوت وهي جمعيات حكومية على اتحال تحت مسمى جماعة إرث الهيكل الغربي، ستكون موجودة بنفسها وبموظفيها في داخل المبنى لتقدم شروحات تلمودية للسائحين. يراد منه تكوين بنية تحتية وعقلية يعني مؤهلة، بل معبأة تعبئة توراتية تلمودية شديدة التطرف باتجاه القفز مباشرة من هذا المكان الذي يقع قبالة الأقصى إلى الأقصى.
3: 50 مليون شيكل رصدها نتنياهو لهذا المشروع، وتمت المصادقة على جميع مراحله. هو تحول دراماتيكي سخرت له حكومة إسرائيل كل أذرعها وأموالها، وكانت تحضر لبنيته التحتية منذ عام 98 بحفل الأنفاق التي أوصلوها بذات المكان.
4: في المتحف الموجود تحت الأرض في ذات المكان الذي سيقام فيه هذا الكنيس، تشرح مهندسة معمارية أنها تضع أمامنا نموذجين يعني مجسمات، فتحرق قبة الصخرة وتزيلها من الوجود، ثم تحضر هذا القدس الأقداس تضعه في ذات المكان فيكون بنفس القياسات التي هي عليها قبة الصخرة.
3: الكنيس العملاق هذا وما يقوم به الاحتلال في المدينة العتيقة من سياسة الأمر الواقع، يعني أن إسرائيل حسمت مدينة القدس سلفاً قبل أن تكون على طاولة المفاوضات.

0: في هذا المقطع والذي يعود إلى قبل 5 سنوات من مقابلة مع الدكتور محمود سعيد عضو قسم القدس في هيئة علماء فلسطين، الذي يتحدث فيه عن الدور الأمريكي ودعمه لليهود الصهاينة في خطواته نحو تهويد القدس.
1: حقيقة إحنا إذا أردنا نتكلم عن القدس فلابد أن نجمل الأمر في عامين، لأنه عام 2019 و2020 كانوا عامين قاسيين جدا على مدينة القدس. وإذا أردنا أن نجمع بين المقدمة والآخرة، حقيقة كل ما تقوم به دولة الكيان الصهيوني في القدس يلقى دعما أمريكيا واضحا، بدليل أنه تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وبشو إعلامي ضخم جدا. أنا لا أعرف إذا كانت دولة ستنقل سفارتها من مدينة إلى مدينة، لو كان هذا الأمر يعني ليس جريمة أخلاقية وليس جريمة في حق دولة محتلة، إيش ما هو الداعي للشو الإعلامي الضخم جدا الذي قامت به أمريكا ودولة الكيان الصهيوني في نقل السفارة من مكان إلى مكان في داخل دولة واحدة؟ لو كانت هذه دولة دولة طبيعية ودولة يعني تحترم نفسها وقرارها، ما كان في داعي لهذا الشو الإعلامي وكأنه يعني إنجاز كبير، انتصار كبير جدا، وهو نقل السفارة من مكان إلى مكان. وأنا أذكر أن في دول تنقل العاصمة من مدينة إلى مدينة بقرار عادي، ولعله يعني حتى ما في شو إعلامي ضخم جدا. هذا في الدول المحترمة والدول الكبيرة، الدول الطبيعية. أما في دولة كدولة الكيان الصهيوني، نرى أن أمريكا قامت بشو إعلامي ضخم جدا لنقل السفارة، وما في ذلك من دعم لحكومة الاحتلال ولنتنياهو شخصيا. أما ما يحدث في القدس أخي الكريم، ففي عام 2019 و2020 كان عاما صعبا، 2020 كان أصعب، لكن بدأت الإنجازات الضخمة لدولة الاحتلال الصهيوني في القدس في عام 2019. في شهر 1 2019 انتزعت حكومة الاحتلال من أوقاف القدس صلاحية أو قدرة صيانة أسوار المسجد الأقصى المبارك، حين نصبت الإسقالات الخاصة بالصيانة على الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، ولم يعترض أحد، لا الأوقاف ولا دول الإسلامية ولا كذا، ومضى الأمر وما زالت الإسقالات موجودة حتى اليوم، يعني عامين من الصيانة ولا نعرف ما الذي تم. هل فعلا قاموا بصيانة السور الجنوبي، أو قامت دولة الكيان الصهيوني بحق المواد تذيب الصخور، أو هم يبحثوا عن مدخل إلى التسوية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى المبارك اللي هي عبارة عن خزانات مياه ضخمة أغلقها صلاح الدين الأيوبي في عام 1187 ميلادي، بعد أن فشلوا في تحويل المصلى المرواني عام 96 اللي هو التسوية الجنوبية الشرقية، فهم الآن لعل عينهم على التسوية الجنوبية الغربية أيضا اللي هي خزانات مياه يمكن أن يحولوها إلى كنيس. كما أن يوجد الآن تحت الأقصى كنس كثيرة جدا في الأنفاق، يعني فضاءات في الأنفاق حولت إلى كنس، ولعلنا إحنا في الحلقة
2: تحت في الأنفاق،
1: نعم لعلنا في الحلقة اللي عرفنا فيها في المسجد الأقصى عرضنا بعض الصور أستاذ محمد، ويمكن أن نزودكم ببعض الصور لفضاءات حولت إلى كنس يدخلها السياح الأمريكان ويدخلها، لعله هذا يكون أمرا مهما آخر، السياح الكاثوليك الأمريكي يدخل إلى هذه الأنفاق ويتلو صلواته في داخل هذه الكنس، على اعتبار أنه يعني أن العهد القديم اليهودي هو جزء لا يتجزأ من الدين النصراني. أيضا استمر مسلسل الدعم في خلال هذين العامين، فتم في عام 2020 الاحتلال أنجز إنجازات كثيرة جدا في عام 2020 في تهويد المسجد الأقصى المبارك. يعني تهويد المدينة المقدسة شيء خطير جدا، لكن تهويد المسجد الأقصى أخطر، وعدم إثارة هذا في الإعلام حقيقة أنه يعني كارثة كبيرة جدا.
2: ما الذي حدث دكتور محمد؟
1: أولا في شهر 3 مع قدوم الكورونا أصبح من صلاحية الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى المبارك بحجة الكورونا، وتم إغلاق المسجد الأقصى 69 يوم بموافقة ومباركة الأوقاف. لكن الأخطر ليس إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين طبعا والمقتحمين في نفس الوقت، كان الأخطر في شهر 5 إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين والمقتحمين اليهود في نفس اليوم. هذا يعني أن الحق الإسلامي أصبح مساويا للحق اليهودي في المسجد الأقصى المبارك، وهذا أمر خطير جدا. وأصبحت الأوقاف بدل ما كانت هي مالكة المسجد الأقصى المبارك والتي ترعى شؤون المسجد الأقصى المتفردة في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، أصبح المحتل كأنه يريد تحويل إدارة الأوقاف في القدس إلى إدارة لإدارة الوجود الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك، وهذا المعنيين مختلفين تماما. معي أخ محمد. في نفس العام أيضا قامت دولة الكيان الصهيوني بتركيب سماعات يعني نظام صوتي موازي لنظام الأوقاف في المسجد الأقصى المبارك. قام الاحتلال بتركيب 3 سماعات، سماعة بجوار مئذنة الأصباط في الشمال، وسماعة أخرى بجوار مئذنة الغوانمة في الزاوية الجنوب الشمال الغربية للمسجد الأقصى، والسماعة الثالثة كانت بجوار باب المطهرة المجاورة لمئذنة السلسلة أيضا. بمعنى أنه أصبح هناك نظام صوتي إسرائيلي أو صهيوني في المسجد الأقصى المبارك موازي لنظام الأوقاف. لم يستخدم هذا النظام بعد، لكن ماذا يخطط اليهود لاستخدامه؟ هل سيستخدمونه لتوجيه المقتحمين؟ هل سيستخدمونه لبث صلوات أو دعوات محرفة؟ هل سيستخدمونه لإفراغ المسجد الأقصى أو بث البيانات؟ لا نعرف حقيقة حتى الآن.
0: الغريب أنه كلما اتجهت أمريكا نحو دعم الصهاينة وخاصة في موضوع تهوية القدس والمسجد الأقصى، برزت أصوات لناشطين عرب وإعلاميين وبالذات من دول الخليج حول ضرب فكرة قدسية المسجد الأقصى لدى المسلمين. وهنا نستمع للإعلامي السعودي فهد الشمري وما قال.
3: المسجد الأقصى هذا قبلة المسلمين، المسجد الأقصى معبد يهودي، مبكى قاعد هنا مبكى وهنا كنيسة وهنا حاطين مسجد. وش صارت هذه المسجد؟ ايش يجيبوا عند المعبد اليهودي وايش يجيبوا عند الكنيسة؟ ضاقت الأراضي، الناس الشرفاء تنحل قضاياهم، الشرفاء تنحل لو بعد 40 سنة تنحل، لكن هذولا ما فيهم شرف، لا هذولا فيهم شرف ولا هذولا فيهم شرف. فيعني قضيتك وقضية القدس انك تشعرنا كمسلمين انها لها أهمية عندنا، والله يا مسجد صلينا فيه في أوغندا ان ابرك من القدس وهلها.
0: من نتائج التدجين الغربي الامريكي والصهيوني خرج لنا الاعلامي السعودي فهد الشمري الذي استمعنا اليه في المقطع السابق وعلى شاكلته الكثير عدة رموز، سياسيون وإعلاميون وناشطون وعلماء وفنانون، أبواق وعملاء للصهيونية العالمية. وفي المقابل هناك من الشخصيات والهامات الذين ورغم كل ما يعانوه من ضغوطات وأوضاع صعبة ما زالوا على نفس النهج والمبدأ. نستمع إلى أحدهم وهو الدكتور يحيى أبو زكريا في مقطع مهم من مقابلة أجريت معه قبل عام وربما أكثر.
4: إيران في حال خطر، وإذا سقطت سيسقط العرب كلهم، القدس سيضيع. أول خطوة وخذيها مني، بعد سقوط إيران تدمير المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان. أول خطوة سيقوم بها الصهاينة تدمير المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان. جيد، نحن عندنا في الثقافة الإسلامية للمسلمين مسجدان، الكعبة المشرفة بيت الله والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى يصبح هيكل سليمان، والكعبة ربما سيجدون حلا لها ليحولوها أيضا إلى مزار إسرائيلي، خصوصا وأن اليهود يقولون ويصرحون نحن لم ننس إرثنا وتراثنا في المدينة المنورة، أي في الجزيرة العربية. اليهودي لا يكتفي بفلسطين ولا بقانا في جنوب لبنان، وقد رأيتم كيف أرسلوا مؤرخا إسرائيليا ليثبت أن قانا إسرائيلية وفيها إرث إسرائيلي. هؤلاء الناس يقولون الله فضلنا على العالمين ونحن سادة العالم. حتى في الثقافة التلمودية هنالك قول يقول إن لليهود رب غير رب المسيحيين، وأنت تعرفين ماذا فعلوا في المسيحيين من خلال فطير صهيون، دم فطير صهيون، كيف كانوا يذبحون الطفل المسيحي الصغير في إيطاليا وفرنسا ويقدمونه للإله يهو. والفاتيكان أصدر أكثر من بيان بشأن هذه القضية، وهو ما ذكره باتريك سيل فيما كتبه، يقول أن اليهود اقترفوا أخطاء جمة في أوروبا وتخلصت منهم أوروبا بأن أرسلتهم إلى فلسطين من خلال وعد بلفور. ذكرت لك قبيل قليل عن صديق لي التقى برئيس مجلس اللوردات البريطاني، فرئيس مجلس اللوردات كان يتحدث عن واقع العالم العربي والإسلامي معه، فسأله زميلي هذا قال له أنتم لماذا تظلمون المسلمين وتستضعفونهم؟ فقال له: تتصور نحن أقوياء؟ نحن عندما نغزوكم في دياركم تردون علينا بقصيدة عصماء جميلة، قصيدة شعرية. لو أنكم غرزتم سيوفكم في قلوبنا ومزقتم أكبادنا لتراجعنا وخفنا، مثل ما فعل الإيرانيون الآن. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة خلال 40 سنة، وهم يستعدون ضد الأمريكيين وليس ضد الإسرائيليين، لأنهم يعرفون أن إسرائيل بيت أمريكي وولاية أمريكية، وأن ضرب الشيطان الأكبر سيسقط الشيطان الأصغر الذي هو نتنياهو وبن غفير وسموتريج والشياطين التاريخيين جولدا ماير وبن غوريون وموشي ديان. موشي ديان 1967 دعا العرب يستيقظون عندما دخل إلى القدس. تعرفين ماذا ردد؟ ردد نشيد: محمد مات خلف بنات. هذا كان النشيد الإسرائيلي: محمد مات خلف بنات، يعني ترك بنات، علما أن عندنا بنات زينبيات وكربلائيات ومجاهدات. عندنا في الجزائر حسيبة بن بوعلي وفاطمة سومر التي كان يسميها الفرنسيون جندراك الجزائر، فسماها الجزائريون لا، إنها خولة بنت الأزور العربية المجاهدة المسلمة المجاهدة. كانوا هكذا يقولون، هكذا يعتبرون العرب: مجموعة من الحمير، مجموعة من الببغاوات. ولذلك عندما طبعوا مراء الخليج وبعض الدول في المغرب العربي كالمغرب وغيرها كنت أضحك: هؤلاء يعتبرونكم عبيدا، هؤلاء يعتبرونكم حميرا، هؤلاء يعتبرونكم مطايا، هؤلاء يعتبرونكم نعالا. حتى في الثقافة الأنتروبولوجية، في الثقافة الأنتروبولوجية الإسرائيلية، أننا نحن الأذكياء، نحن الأقوى، نحن صناع التاريخ. ويوجد جامعة في ألمانيا هودبرون، هذه الجامعة تقر أن الثقافة الإنسانية صنعها اليهود وأن غيرهم لم يصنعوا شيئا. محمد عندهم أكذوبة، والمسيح يسوع عليه السلام أكذوبة. المساوية هي وحدها التي يجب أن تسود، وإلههم يهو هو الذي يجب أن يسود في العالم وفكره. ولذلك هو عندما يقتل العربي والمسيحي في فلسطين يفعل ذلك تقليدا للحكم الشرعي الإسرائيلي، أن هؤلاء من الهويين بدون روح، حشرات يمكن قتلهم. ولذلك يقتل الطفل ولا يتباكى، يعتبر أنه يرضي ربه الدموي ياهوها. وهذا ما لم يفقهه الكثير من العرب والمسلمين.
0: هنا نستمع إلى الشهيد القائد أبو حذيفة الكحلوت أبو عبيدة ودعوته لعلماء الأمة.
5: كما نتوجه بالدعوة إلى نخب وعلماء ودعاة الأمة إلى تجاوز حالة التضامن القلبي واللفظي الخجول إلا من رحم ربي، ونقول لهم: يا علماءنا ودعاة أمتنا، أتنتظرون خبر هدم المسجد الأقصى المبارك ذات صباح لا سمح الله؟ ونحن إذ ودعنا شهر مولد نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، فإن نصرة نبينا بنصرة مسراه ومعراجه إلى السماء الذي يشتمه فيه كل يوم شذاذ الآفاق ويدنسونه ويحاولون هدمه وتهويده علنا. لذلك فإن أضعف الإيمان هو استنفار علمائي في كل الأمة لتبيان حقيقة الصراع والبيان الشرعي والواضح والصريح والمتواصل لخطورة ما يتعرض له شعبنا ومقدساتنا، ولمشروعية معركتنا وقدسيتها، ولبيان فريضة الجهاد على الأمة بكل ما تملك من موارد لنصرة أقصاها وأرضها المقدسة، وتغييب الخطاب الطائفي الذي يمزق ويفرق الأمة. فهذا هو المأمول منكم

0: ختاما نستمع إلى السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله وما قال حول المسجد الأقصى وأهمية التركيز عليه.
1: قدسية المسجد الأقصى من أهم ما ينبغي التركيز عليه في واقع الأمة وعلاقة الأمة بالمقدسات وخطورة التفريط بالمقدسات وما تعني لها هذه المعالم الإلهية التي لها أهمية كبرى في ارتباطها الديني وفي تماسكها الديني والمعتقدي على مستوى العقيدة والإيمان وفي صلتها بالله سبحانه وتعالى. أعداء الصهاينة يستمرون في الاقتحامات في مساعي التهويد، يركزون على رفع الأعلام الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى، بل وصل الحال إلى رفع العلم علم اليهود الصهاينة على صحن مسجد قبة الصخرة. العدو الإسرائيلي أيضا يستمر على إجبار المقدسيين من أبناء الشعب الفلسطيني بهدم منازلهم، وتكرر هذا في خلال هذا الأسبوع.
0: ولهذا ابتدأ السيد القائد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه أولى محاضراته، محاضرات من هدي القرآن الكريم بمحاضرة وملزمة يوم القدس العالمي، لمحورية هذه القضية، لمركزية هذه القضية. مكة قبلة الصلاة والقدس قبلة الجهاد.

0: ومن إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء. في هذا اليوم الأغر المقدس جمعتنا الجهادية من صنعاء إلى لبنان، نحن الإعلاميين اليمنيين وعبر أثير صنعاء والجمهورية اليمنية نعلن تضامننا الكامل مع الإعلامي اللبناني الحر المجاهد حسن عليق الذي وقف في وجه الصهينة والسعودة منافحا عن شرف لبنان وعن عزة اليمن. فإذا بالدنيا تقوم ولا تقعد وجهاز الأمن الداخلي في لبنان يسعى وراء اعتقاله، لماذا؟ لأنه تكلم على الدب الداشر محمد بن سلمان. من صنعاء إلى لبنان، من كل إعلامي يمني حر إليك يا ابن لبنان حسن عليك، نقول نحن معك، نحن صوتك، نحن إلى جانبك، نحن مع حرية الكلمة الصادقة والمسؤولة والمبدئية لديك هناك في بلد الكلمة في لبنان وبيروت.
1: سلام الله عليك وسلام الله على كلمة الحق التي جهرت بها أيها الإعلامي الصادق. نشعر بكل ما قلته بشهادة حق في هذا المجرم.
0: قالها سيدنا القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإخوتنا في غزة: لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر. ونحن باسمنا وباسم كل إعلامي يمني ومرابط يمني نقول لك يا حسن من صنعاء، لست وحدك،
1: لست وحدك،
0: ونحن معك بإذن الله
1: حتى النصر.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد سلطاني من تونس شبل المحور، أتضامن مع الأستاذ حسن عليق، ذلك الصحفي اللبناني المشتبك الذي ما زال صوته الصادح بالحق سيفا مسلطا على رقاب أفراد سلطة الاستبداد والوصاية والتبعية. كل التحايا له وللشرفاء فقط. يعد استدعاء الأستاذ حسن عليق إلى شعبة المعلومات انتهاكا فاضحا لحرية التعبير عن الرأي، وكما نعلم أن لبنان بلد الحريات، لكن حكومة السفارات تريد من الحرية أن تصبح مجرد شعارا فضفاضا وأيديولوجيا فارغا من محتواه الأصلي، لا سيما أن توجيه مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج بأمر توقيف الصحفي حسن عليق جاء على خلفية نشر تغريدتين ينقد فيها سياسات بن سلمان الجائرة ضد أبناء شعبنا اليمني المظلوم.
1: ممتاز، زيد اعمل رسالة.
2: زيد اعمل رسالة يا محمد سلطاني، اختم رسالتك، اختم رسالتك.
0: لذلك نجدد استنكارنا الشديد للسياسات القمع وتكميم الأفواه، وفي ذات الوقت نؤكد أن حق التعبير عن الرأي لا يضيع بالتقادم ولا يجوز المساس به إطلاقا. حسن عليق صوت يلامس ألم المقهورين في كل مكان، حسن عليق صوت يشبه فلسطين المظلومة من بحرها إلى نهرها، ويشبه لبنان بمقاوميه الشجعان الذين يرابطون على ثغور الإباء في أرض عاملة الحرة، أي في جنوب العز والكرامة. صوت يشبه يمن العروبة من مشرقه إلى مغربه ببسالته وبشجاعته وبصدق انتمائه وبمواقفه.

0: كل أحرار الأمة معك أيها الحر اللبناني، ومع كل أحرار لبنان. حسن عليق اللبناني، وقبله علي برو، من قال كلمة الحق في لبنان، بلد الكلمة، بلد التعبير، بلد الحرية. الصهينة عندما تدخل إلى بلد ما،
1: أيضا يا سيد حمود نستذكر ما قاله جورج قرداحي لما كان وزير إعلام،
0: سئل عن الحرب التي تشن على اليمن، قال حرب عبثية،
1: موقف قال حرب عبثية،
0: قامت
1: الدنيا
0: ولم تقعد،
1: وأقاله منصب وزير،
0: وقاطعوا لبنان وحاصروا لبنان. ترى ما الذي ستفعله يا حسن؟ اسمعوا حسن، اسمعوا البطل، اسمعوا الحرية على أصولها.
2: فأني قعدت 30 يوم بالحبس، حتى لو حطيتني وين بدك تحطني، برومي بالشمال بالبقاع، وين بدك تحطني حطني، يعني بالريحانية وين ما بدك. القعدة 30 يوم بالحبس هيدا ما بعتبره ثمن، بعتبره نزهة قدام الأثمان والتضحيات اللي عم يدفعوها أهلي وأصدقائي وقرائبي ومحيطي المباشر وغير المباشر. وهذه النزهة لن تؤدي إلى تحقيق ما تتوهمه. ما رح أسكت، بالعكس رح أطلع أكثر إصرارا على قول ما يزعجك، وعلى قول ما يزعج جوزيف عون ونواف سلام وزير عدل المصارف ورئيس مجلس القضاء الأعلى والسفير السعودي والسفير الأمريكي ويزيد بن فرحان وسامي الغضبان ومحمد بن سلمان. فأني قعد 30 يوم بالحبس، حتى لو حطيتني وين بدك تحطني، برومي بالشمال بالبقاع، وين بدك تحطني.
1: ثبات
0: عجيب. وشوف على المبدأ، ما الذي تكلم به؟ ما الذي قاله؟ ما الجريمة التي ارتكبها حتى يقول المجرمون أنه أجرم؟ نسمع مع بعض شوية، بس نسمع عشان نعرف مسؤوليتنا تجاه هذا الحر يا يمني. يعني واحد مثل ما بنقول احنا بالدراسة من أجلنا، يجب أن ندروسنا من أجله. اسمعوا هنا ايش قالها، اسمعوا.
2: زمن الرئيس حسان دياب ما بتصير انه رئيس حكومة بيرفض تعيين شخص بمنصب لهذا المستوى.
0: لحظة أنا ماشي شوية.
2: فلو أنه لو لم يتدخل يزيد بن فهون في دافع شخصي عند القاضي أحمد رامي الحاج أنه يلاحقني، لأنه اعتبر أنه أنا اللي كتبته في إهانة لمحمد بن سلمان. إهانة لمحمد بن سلمان أنا اللي كاتبه. شو قايل فيه؟ أنا اللي كاتبه قايل فيه أنه محمد بن سلمان يمارس عملا إجراميا بحصار المحافظات الشمالية في اليمن منذ أكثر من 11 عاما. هي واحد. اثنين، وصفته بأنه متهور متجبر أرعن. ثلاثة، قلت أنه اليمنيين سيمرغون أنفه في التراب. أنا عم بحكي هون موقف سياسي واضح. هذا الموقف السياسي أعبر فيه عن موقفي الشخصي السياسي والمهني أيضا. اصلا الجرائم، جرائم النظام السعودي وجرائم النظام الاماراتي باليمن موثقه من قبل بعض هيئات الامم المتحده، موثقه من قبل منظمات دوليه، موثقه من قبل وسائل اعلام عالميه غربيه، بعضها بدول حليفه للنظامين السعودي والاماراتي، موثقه واضحه للعيان، ما بدها توثيق من حدا لحتى نشوفها، نحن شايفينها وعم نشوفها. زيد عليها اللي ما ذكرته، محمد بن سلمان فاتح اجواء بلده للنظام الامريكي والنظام الصهيوني يعني نظام كيان الاحتلال الاسرائيلي بفلسطين، انه يعتدي علينا وعلى دول تانية وعلى ايران وعلى غيرها، وانه فاتح اجواءه لحتى يقدروا الامريكيين يساندوا كيان الاحتلال الاسرائيلي بالاعتداء علينا وبإبادة الشعب الفلسطيني.
0: كلمة حق. سمعتوا ايش قال حسن عليك اللبناني الحر؟ ما قال شيء، بس لانه كتب تغريده انه محمد بن سلمان يجرم في اليمن بالحصار الظالم، بحصاره لمحافظه شمال اليمن 11 سنه، اجرام واضح. هل كذب؟ الإعلامي الحر اللبناني حسن عليك أبدا.
1: كلمة حق.
0: هذا احنا يا شعبنا اليمني، أنتم تستمعون إلينا ونحن نخاطبكم من قلب العاصمة صنعاء عبر أثير الجمهورية اليمنية.
1: وبنتي كلمة حق في
0: يعني
1: في هؤلاء
0: إلى هذا المستوى. ولهذا عندما قال السيد حسن رضوان الله عليه، عندما يقول الشيخ نعيم قاسم، عندما يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن الصهاينة هؤلاء لا يريدون لنا أن نتنفس في بلداننا، في بلداننا. بكرة بعدها يا شعبنا اليمني ممنوع تتصل بإذاعة سام اف ام تقول أنه هذا عدوان ظالم أو أن محمد بن سلمان خان القضية الفلسطينية، يسجنوك على طول. عرفتوا كيف؟ عندما تكون السلطة، عندما تكون السلطة صهيونية، صهيونية. ولهذا نحن نسعى إلى الحرية، وسننتزع حريتنا من فم كل صهيوني، يكون الرئيس، يكون رئيس الوزراء، يكون رئيس مجلس قضاء، يكون ما يحصل اليوم في لبنان يدق ناقوس الخطر في كل الأوطان العربية والإسلامية، وفي لبنان أحرار لا قلق عليها، لا قلق عليها. ولكن أنا أقول لحسن عليك، لأنك كتبت تغريدة فيها كم حرف وكم كلمة تقول أنه هذا إجرام ما يحصل في اليمن يا محمد بن سلمان، والله بدهم يسجنوك ويلاحقوك ويحاكموك. قل لهم لا لا، روحوا اسمعوا إذاعة سام من العاصمة اليمنية، ومباشر ومباشر كمان ايش بيقولوا، نقول باسمك وبلسان حالك
1: وبعلو صوتك
0: وبقلمك وبصفحتك
1: وموقفك وصدقه
0: ما يعبر عنك وعن كل حر لبنان من صنعاء الملاصقة جغرافيا للرياض، من جنوب المملكة السعودية ومن شمال اليمن، نقول لمحمد بن سلمان ولأبو محمد بن سلمان ولجد محمد بن سلمان، ومباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة سام اف ام، إذاعة اليمن واليمنيين،
1: ولسابع جد
0: يا ملوك المملكة
3: لعنبتكم من

0: صدق في الأخبار.
1: ما بيضحك ما يضحك الله رابح.
0: والله نحن رابحين مع الله ورسوله ولي ما عاد يشتي.
1: ولا راجح.
0: ولا راجع.
1: ولا ناجح. ولا فارح. ولا قارح. مالك مالك بتضحك.
0: أنا إدي الأخبار. زغف.
1: أصغاف
0: اليوم يوم نوري إن شاء الله
1: بإذن الله،
0: وأنت عاد بسر بإذن الله.
1: ادعوا للمجاهدين
0: يا الله، انصرهم ثبت أقدامهم
1: وقائد المجاهدين سيد عبد الملك
0: يا الله. الله يحفظ السيد جعلنا فداه يا الله
1: يا أرحم الراحمين.
0: إزغاف الأخبار يا أستاذ عبد الله.
1: من لكن من راس الخرج يقول لك إعلام العدو الأمريكي وول ستريت جورنال.
0: يقول لي أنا
1: لا بيقول لي أنا عسب أقول لك
0: ما أقدر أنا مشهور لهذا الدرجة.
1: يمضغي يمضغي
0: أت أت أت.
1: وول ستريت جورنال إعلام العدو الأمريكي يقول لك صور أقمار صناعية تظهر أن إيران تعيد بناء مواقعها العسكرية بوتيرة سريعة. كيف يعني؟
0: يعني ما بش فائدة مع الأمريكي. عطف يعطف والله العظيم ما عاد يفتك المعركة إلا لما يخرجون من المنطقة حقنا، ولا عاد يبقى فيها باقي أمريكي
1: بإذن الله. لا تفتجعش لا تفتجعش.
0: ما عاد تفتجعش. ما به.
1: لا تفتجعش.
0: ما به.
1: انفجارات عنيفة تهز الكويت. شبح روحك.
0: لا يفتجعوش العراقي. لا يفتجعوش الصوت
1: للعراق.
0: ما دخل احنا.
1: بيوصل الصوت للعراق وبدأ تهز الكويت.
0: ندري ما يقول الكويتيين اشبعوا سوا. العام بغى هايلوكس
1: للمعوم. اين هايلوكس؟
0: دنبع على هايلوكس
1: الكويت ولا هي هايلوكس.
0: لكن ما هي
1: تحضيصه.
0: ماشي مشي تحضيصه.
1: كان ماي
0: غماره.
1: يا مرة ثانية اطلق صواريخ للكويت ما بيلاحقوا في الكويت.
0: حيلوم على الجهة. يا لطيف انسر يتلكوزوا الامريكي. اتي الاخبار اصغف.
1: هم كانوا يقولوا يعني احنا ما نعرفش ولا قحد بم في الخليج.
0: الله
1: بعد قرحة ساعة سريف.
0: والله العظيم انه اعجاب. والله والله ما كانوا بس متنعمين يعيشوا الحفلات والسهرة.
1: يعني قد تلقى من يفجر نفسه مثلا من السعودية خليجي، لكن انه تقرح الريحة في
0: داخل
1: في دول الخليج
0: ما
1: هناك. هذا الحين قدم بيعصبوا.
0: والله احنا هذا سنتين يعني احنا امنين وهي قارحة في الخليج. والله لا اله الا الله.
1: والغزة
0: النصر قادم
1: بإذن الله.
0: النصر قادم.
1: مسؤول الصهيوني يقول إن إيران بتعيد مل مخزوناتها من الصواريخ والمسيرات.
0: إيه إن ما يشتوي قاعولهم.
1: ما لأن الأمريكي كل شوي يقول نجح المخزون.
0: أنت إذا
1: نجح
0: المخزون. الخبر لما يقول بسات بناك بسات بناك ما يشتوي.
1: أصلاً الأمريكي كل شوي يقول نجح هاي المخزون. فيهم اللي هودي لا يقول تيل الصواريخ. وهذا قال يعني
0: أصعب معركة عدقوا على الأمريكي والإسرائيلي هذا الأسبوعين وهذا الشهرين، وإحنا محاصرين للسعودية. يا سمن بالله ما عبش ما يقول لهم ترامب التو يقول محاصر. بيقول لك محاصرين أكرضا.
1: أنا محاصر من أي ناحية؟
0: محاصرين ما لقوش أني يريقول ما لقوش أني يريقول بترول.
1: إعلام العدو ذي المسؤول الصهيوني قال إيران قادرة على بناء كل شيء تقريبا.
0: أنت تاري ما نفسي
1: بما في ذلك إنتاج الصواريخ لأنها لا تزال تمتلك المعرفة اللازمة. والله
0: هذا محل صهيوني يقول أنت تاري نفسي نتخيل أنا وأنت قلت إحنا في الرياض في إذاعة الرياض.
1: ما نفعل في إذاعة الرياض مالك.
0: ما عندك إذاعة صنعاء ما يتمشي إذاعة الرياض من الرياض. قلت إحنا في الرياض بنحلل من الرياض. دحين انتوا يا مستمعين ما عاد
1: حقنا.
0: ايوه ايوه
1: مشهورين.
0: احنا يا مستمعين ما عاد احنا شي صنعاء. قد احنا في الرياض كلنا احنا والمستمعين. اسمعونا دحين
1: نصير الابهم
0: هلا
1: ونشيل المستمعين حقنا ونزي.
0: اسمع اسمعوا دحين انتوا في الرياض غمضوا وانتوا في الرياض بتسمعونا واحنا في الرياض تمام. وهواك المرتزقه في فنادق القاهره السعوديه في فنادق القاهره. يسمعون بيسمعون الرياض.
1: ما مش في فنادق القاهره.
0: أين؟
1: في قلعه القاهره. مرحبا بيس مربطي
0: طحين حنا في الرياض. يا اخي انا كانوا بشعر استديوهات واحنا كان احنا جالسين في صنعاء
1: مع جزائر كنت تزورهم يا استاذ حمود وتشل لهم طفر داس
0: لا مرجع اليمن
2: انشط مدريح هنا نرجع
0: بشعر استديوهات عيال الكلب يا اسطى احنا كان احنا جالسين في استديوهات حقنا نرحم المستضعفين بشعر استديوهات وعلى
2: اضم فضل ربي
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله انت داري نكمل ونطلع فوق نزل لجده نزل جدا
2: ونشل المستمعين معانا حقنا
0: شلهم المطارات حقنا والطائرات حقنا
2: والمستمعين حقنا
0: اورث ماشي
2: كمان هذا
0: النح
2: للمه
0: ماشي قلت خمنا زغف الاخبار
1: اعلام العدوى الامريكي سي بي اس للمن للمه هم حروف هكذا حكم الوكاله سي بي اس ان اس اس سو ان ان
0: والله يا ترى انا اقول انه بحق احنا في الرياض نقول هكذا ولا انت حاجه سامحه
2: عن كذا قد شلنا اسرنا جته
0: عاد احنا في الرياض نصير جته بعد الفاجر واورثكم ارضهم وديارهم وطائراتهم ومطاراتهم والله نحن عن شلهم كلهم عاد احنا عند عبث بوم عبث
2: اخي خلينا في اذاعه سامحه اجر الله شلنا هجبه سنة الإذاعة حكم صعمني
0: كبيرة
2: بس ما بشي خلينا أبقى عثنين
0: ما خلينا في الرياض للصبح
1: سي بي اس
0: تعال أخبرهم معهم
1: يقول لك الوتيرة السريعة التي تنفق بها الولايات المتحدة بعضا من أحدث طائرات الاعتراضي للدفاع الجوي وأسلحة الموجة بدكة في الشرق الأوسط تشكل نقطة توتر كبيرة داخل إدارة المجرم ترامب.
0: قال مشتري بشونا والله.
1: من أي ناحية؟
0: عشان لو وصلنا ما قلنا لها يوم من الرياض بتوهم هذا الأخبار.
1: أخي بيهتز الخليج بكل بيقول لك.
0: أين محمد عبده؟
2: أنا ما بلام وإحنا هناك ما بيش محمد عبدي يغني.
0: كم ما به؟
2: يتيقى تخلقه. أو ما؟ قلنا قد جيزاني الذي خلق الله
0: لا
2: هما
0: لا
1: ثمان طائرات أمريكية
0: ونخرج انتارين نكمل الحلقة
1: ما نخثل الا في
0: ماشي
1: في الترعية
0: اما لا لا انتارين
1: ما نخثل الا في الترعية
0: واصطبح برعي في برج الوليد بن ضلع
2: برعي
0: برعي وجلابية في برج الوليد بن ضلع
2: بيفعلوا برعيان هاك مش لنا وما بيش لا برعي ولا زلابي
0: وما بيفعلوا 12 سنة وما بيبرعوا
1: يقول لك طائرات أمريكية لا تزود بل وقود تنشط فوق دويلات الخليج
2: جي كذا جي كذا معنا نشر بعد شوية
0: ايه
2: عنكم ننشرين نشره
0: سم ضال عمرك
2: أنا شي سم
0: سم وعسل
1: إنه نزير الرياض ونرجع نصطاد حوانيات مالك
0: والله قلت احنا هنا بنصطاد طائرات وسفن ان احنا تمام
2: نزل لحق الحواني الشرق بها هذا مدري ما يسموه ما يسموه
0: الضب
2: الضب والله ما عاد اقول
0: اخي اخي
2: دح ما بيزودوا الطائرات الامريكيه بالوقود فوق دويلات الخليج
0: بيزودون فوق الخليج
2: ايوه بتولهم بترو
0: يعني يزودوهم فوق الخليج
1: يقول لك ثمان طائرات أمريكية اللي تزود بالوقود تنشط فوق دويلات الخليج
0: طبعا جسر جوي عسكري أمريكي إلى الأردن وإلى المناطق يعني عادها عاد الحرب مطولة ونشتحط ونفتح عيوننا وخليها تحبل بربح
1: خلينا نزغف الأخبار زاغف الأخبار
0: نزغف نرجع صنعاء نرجع استديوز
2: ما بقول لك
0: نرجع استديوز ما حمالنا الدقيقة في
2: لا تجلس في بقعة من يقول لك قو
0: والله ما حد يقول لكم حقك وحق أبوك وجدتك اسمع نرجع صنعاء الدقيقة هناك لها يلا. طعم وشم
1: أنباء أولية عن إسقاط طائر في سماء جزيرة قش
0: الإيرانية
1: أيه.
0: الله كريم
1: يعني ما عاد نجتمع قد نقص عن قد سبع بالعين بعد ما سقطوا داير ربك كريم سعر البرميل النفط اليوم
0: بمئة
1: سلام الله على الرحبي
0: ماذا ما جاء
1: هذا كوه خريف هذا هالأيام
0: أمانة أمانة
1: أمانة ما غير لا يخضربش انتبه
0: يا عم الله ما بيسقوه
1: بكم وصل سعر برميل النفط الخام برنت داري بكم قدو بالعين
0: الخمبرنت
1: خمبرنت
0: أقول خمبشي أيوة
2: والله من صدق الخمبرنت قع قلاص
0: ايوه ما تقبل
2: $102
0: رخيص
2: من اي ناحيه؟ لا لا فوق ستين الف هومه
0: ما حرام انه بيطلع حمله ما كان يطلع دولار ولا $2 الا في 5 سنين ما اليوم طلع من الصبح هذا الحين $35
2: الكويت معهم
0: يا اخي يشبحوا سوا
2: طعم انهم بتتروا دوي انفجارها يبصر هذا الخبر بصر حد يقول لك طائرة الخطوط الجوية العراقية القادمة من التمام والتي من المقرر أن تهبط في مطار بغداد هبطت في مطار دون معرفة الأسباب
0: تعبت
2: من
0: حمام مسافة من التمام للعراق
2: والله إن الاستخبار تحكي حق الأخبار ما شاء الله ما شاء الله غلق مدخل مطار بغداد
0: الأمريكيين جالسين شغالين في العراق والناس ينتبهوا وقيس الخزعلي وبعض يعني حركات المقاومة في العراق قالت أنها ستسلم السلاح للدولة إذا انتظمت الدولة لا تصدقوش
2: اسقموا انفسكم ثبتوا
0: ايوه
2: ثبتوا ها ان هذا الخبر صوت
0: ما هو انا اقول لك
2: كيف ما هو انا اقول لك
0: انا اقول لك ما هو الخبر
2: ان الشيء ده هو صوت قومه
0: ما هو الخبر
2: يقول لك ترامب يعترف أن إيران احتفظت بقدرات عسكرية رغم الضربات الأمريكية ما بلا يخرجوهن له يخرجوهن له عايز يضربهن ما له هذا
0: ما اليوم جمعة يطلعوا 70 حلاق الإيرانيين يقول والله ما خبينا
2: إذا عاد جيش العدو الإسرائيلي عن الموساد سمع تقول عن ساكنين
0: صنعاء
2: إحباط هجوم إيراني للتسلل إلى إسرائيل بهدف إيذاء مسؤولين إسرائيليين كبار
0: والله حسبتها يا سنة يا أستاذ عبد الله هي سنة لنهاية 2027 إذا ما بسروهم عجائب العجب أرحم الراحمين ما يفلتناش
2: إن إذا سطم حسين احتل الكويت على قولتهم في سويعات ما قاموا الصبح لا وقدوا
0: المرور عراقي
2: أصحابنا في إيران ينبعوا نطط هاي
0: وإحنا فيها بإذن الله
2: وبعدها شل من ناولة قدر الإمارات
0: النظام السعودي بين أقول لك
2: وإحنا من صلينا
0: رأس الحناش رأس الحناش ما في الحناش إلا رأسه
2: إلا اسمك أهلو
0: إلا رأسه أنت تبصر
2: بإذن الله ما عشتي
0: ما اشتهت خبر اثنين
2: مباحثات أردنية أمريكية وبعدها قعد مباحثات أردنية سعودية وبعدها قعد مباحثات أردنية خلي أمان كلبوها بريطانيا
0: في بريطانيا من زمان
2: ما تقول الجيبل الخلفي في
0: الجيبل الواسطي
2: أيام والله مباحثات أردنية بشأن التعاون العسكري أهو الملك الأردني ما بيقدر شيء بسر
0: يقدر ولا ما يقدر شيء غزة يا سيدنا سنتين أقسم لك بالله العظيم أنها فضحت كل شيء هكذا لا عاد تخيل لهم بارق أي ما وقفش مع غزة
2: سر آخر خبر ما عندك
0: ها
2: آخر خبر من
0: عندي
2: اتي لي خبر ما بفعل السيسي
0: السيسي
2: أيوة
0: وطي
2: البردة صعب ان احنا انتي خبر مشوز هواء مالك
0: السيسي
2: قصي وينه ولا له وجود شل شوية قالوا مدري ما فعلوا طائره الا ربع وشلها الامارات وقال احنا الى جانبكم وكذا ومتول الصغير الزلط ومليمات مصاميس
0: وغاك
2: وينه ولا خبر وعدوا بيحتفل بالمنتخب ولا تخلك الله شلوا كأس العالم وهم خرجوا وجالسين بيحتفلوا اليوم بالمنتخب
0: والله من قديم مهزلة مصر قلب العروبة رئيسة واحد
2: سجت
0: تافه تافه تافه منحط عميل غزة بيتبغوها جنبه قال لك هم مغلقين المنفذ من عندهم والله قال هكذا من عندهم مش من عندنا
2: يستر عليك
0: ايوه
2: نقول له السيسي يستر عليك
0: وانت ري
2: ما هي الحقيقة
0: دخلوا الإسرائيليين لمصر من فلسطين المحتلة مصر وغلقوا من عندهم من عند السيسي والله. ورجع سير طالب طالب في أوروبا بيدرس سير للسفر الأمريكي للسفارة المصرية هو مصري الطالب مغترب غلق باب السفارة
2: قفلها
0: فعلها قفل من خارج
2: قام السفير
0: أو من داخل من خارج بعدها قال افتح قال مغلق من عندهم كانوا افتح يا ابن الكلب كان مغلق من عندهم مغلق من عندهم
2: هو قال لهم يشيروا

0: What did you do?
1: I go long drum.
0: Man is attack. Man is attack.
2: Bahar Rajab.
0: Babal Mandab.
2: Babal Mandab.
0: Mom, I'm a carnac. تضرب مدار صنعاء من قال لك
2: كلمة أخيرة أستاذ عبد الله
1: كلمة أخيرة
2: نعم
0: من عندهم من عندك
2: أنا أقول حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا بد ما تجي هذا مثلا دحين مرحلة إحنا نتصور وصواريخ وسفن لا بد ما تجي الرحمن الرحيم يقول هو صدق من لكم هذا الجهاد ودعوة وشحطة وربك يا سيدي لا بد ما يجي سبحان الله هكذا القراءة يعني في المدى المنظور لا بد ما تقع غارات لا بد ما تقع مجازر لا بد هل نقول قدحنا هاجعين وقدحنا ولا عندي يسعى نفس الموقف ونصعد المؤمن عايز يسعى نفس الموقف ويصعد والذي يغتج يغتج ولا يجلس يجلس ولا يهرب يهرب واللي عاد يفتجع يفتجع قال أبو حرب المرسي اليوم قال أنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع على العين الثانية
1: ربنا أفرغ علينا صبرا
2: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
2: وبالأسحار هم يستغفرون. موعد الاستغفار.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام، الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا.

حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر علينا. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد ناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور لليمين لليمين دور عيبان وخضوه بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل نول نول نول

0: صوت الرجل. أربعة بالفور. بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية

0: يا قدس
1: جند الله
0: يا تمون
1: يا ديمون
0: يا قدس.

الموت. هز الأرض. مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

واحد فضوه واحد واحد جاهز الحزة جاهز التنظيم احسن مال مال

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور
1: نتكتم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول كويس الحزن صحي النائم
1: السعودية
0: ضد تشيل

0: يا بني
1: احسن قال قول قول قول لي مد الذراع امام احسن فك فك قول قول قول قول لي نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهيئة.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: صلى الله
1: قادمون
0: شد
1: قادمون
0: أحسن
1: قادمون
0: مال
2: الله أكبر
1: المغضب لك المغضب لك اللعنة عليها النصر
2: حيهات
1: من الله
0: شمال يمين مرحبا

0: حصلهاش. مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال، حي على خير.

قد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: هنا سام.
7: تاريخ حي.
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام.
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام
7: إذاعتك أنت.
8: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
9: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وعلى من الهدى وكل المؤمنين الصابرين المحتسبين. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الصباح من صيني قشر. موضوعها عنوانه الصبر وحسن العاقبة. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صينية القشر أو فنجان البن، نتكلم في موضوع إيماني فضيل: الصبر وحسن العاقبة. ففي طليعة مكارم أخلاق الدين وقيم القرآن المجيد وفضائل النفس الإنسانية للمؤمن الصادق المحتسب المجاهد في سبيل الله، الصبر والمصابرة والثبات والمثابرة التي تصنع الرجال وتنهض بالأمم المؤمنة وتصل بها إلى أسمى غايات العلم والعمل وترقى بها إلى ذروة المجد، إن في العمل الجهادي مع الله وفي سبيل الحق وإزهاق الباطل وأهله من المستكبرين والطغاة والعتى والمستبدين أو في سائر مجالات العمل الإنتاجي في الأنشطة الزراعية والصناعية والاقتصاد التجاري وكل مجالات العمل والإبداع. وتأتي يا رفاق السلامة بمقدمة حماية الأوطان وصد المعتدي وقتال الغازي والمحتل، تحقيق الحرية والسيادة والاستقلال من الوصاية والتبعية والارتهاب. وقد جاء ديننا الإسلامي الحنيف لنتعلم من مبادئه ومن قيم القرآن الفاضلة أهمية الصبر وحسن عاقبته التي أكدتها الكثير من آيات سور منهجنا ودستورنا المجيد كتاب الله العزيز الذي أنزله جل وعلا على عبده وخاتم أنبيائه سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار، هداية للناس ورحمة للعالمين. ففي أكثر من 70 موضعا بقرآننا العظيم الهادي للتي هي أقوم، منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي آيات أخرى يذكر عز وجل عباده ليجعل من هذه الفضيلة الصبر تنويها ويخبر أنه مع الصابرين بتأييده وتوفيقه وحسن جزائه. من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كما أن من عواقب الصبر الجميل أنه السبيل إلى الرئاسة في الدنيا والإمامة في الدين، كما في الآية: وجعلناكم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كما أن الصبر يا خبرتنا طريق النور لرجاء القرب من الله وعند الله، لقوله عز من قائل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق الله العظيم الذي جعل لكل عمل صالح جزاء مقدر إلا الصبر، فإن أجره فوق التقدير والحسبان، أن يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر الفضيلة الإيمانية التي كلف الله بها أولي العزم من الرسل، بقول المصطفى صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: إن الله تعالى لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر، ولم يرضى إلا أن كلفني ما كلفهم تعالى. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، والله لأصبرن كما صبر. وقرآننا الكريم زاخر بالآيات التي تحث على الصبر، نعود لبعضها بعد فاصل سنية القشرة والسماع لمولانا السيد القائد الرباني المجاهد يحفظه الله، وهو يتحدث عن هذه القيمة الإيمانية.
8: ثمرة الصبر أهميته وما يترتب عليه من نتائج وعد بها الله سبحانه وتعالى. أول عبارة جامعة قوله: إن الله مع الصابرين، عبارة جامعة يدخل تحتها الخير الكثير والتفاصيل الكثيرة. إنما يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا على مستوى الأجر في الدنيا والآخرة. جزء من الأجر عادة يأتي في الدنيا، لكن يوفى في الآخرة، وهنا يتحدث عن كيف يوفى في الآخرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبشر، يقول جل شأنه: وبشر الصابرين، حتى أن البشارات من الله تأتي في مراحل العمل، في ظل تلك الصعوبات تأتي تلك المبشرات، تلك المؤشرات الإيجابية جدا التي تزرع الأمل عند الإنسان وتعزز عنده الرجاء بالله سبحانه، في الله سبحانه وتعالى وفيما وعد الله. يقول الله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. في ميدان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يكون للصبر أهمية قصوى في الغلبة والنصر والتأييد الإلهي إلى هذا المستوى. يقول جل شأنه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. في الصراع ومواجهة الأخطار من الأعداء يأتي الصبر كعنصر أساس له هذه النتيجة وهذه الثمرة مع التقوى. لا يضركم كيدهم شيئا، يعني له غاية، له نتيجة في الواقع، في الواقع أكثر من مسألة الحسنات، أكثر من مسألة الأجر في الآخرة. نتائج هنا تحصل عليها في الدنيا: نصر، عزة، دفع لكثير من مكائد الأعداء. يقول الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هنا يذكر نتيجة مهمة جدا هي الفلاح، والفلاح عنوان مهم جدا. الفلاح هو يتضمن معنى النجاح، معنى الوصول إلى الغاية المرجوة، معنى الظفر بما تسعى له بذلك المجهود العملي ومن خلال الصبر تتجاوز حتى تلك المرحلة التي كانت مرحلة صعبة لتصل إلى النتيجة المرجوة، النتيجة العظيمة، النتيجة المهمة.
10: إخوة الإيمان الصابرين المحتسبين المتوكلين على الله، في كلامنا عن الصبر وحسن عاقبته، ثقافتنا القرآنية التي هي أساس نهج حياتنا بكل جوانبها، في المقدمة واجب الجهاد في سبيل الله وإحقاق الحق وإزهاق الباطل والانتصار للمظلومين والمستضعفين دائما دائما نردد الأثر النبوي الشريف: النصر صبر ساعة. وهذا ما بتتجلى حكايته في انتصاراتنا على التحالف العدواني.

0: مظلومية فلسطين اهتمامات العالم، وتدعمها دول ومجتمعات العالم الحر من الهيمنة الصهيونية الأمريكية، ولتسهم الجبهة اليمنية مع شقيقتها في إيران ولبنان والعراق في إعطاء الزخم القوي صوب تحرير فلسطين وحق أهلنا في هذه الأرض العربية الإسلامية في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وحماية مقدساتنا الإسلامية بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين القدس والأقصى المبارك كعاصمة لدولة فلسطين القادمة بعون الله وتوفيقه وسداده، فهو سبحانه ناصر المظلومين والمستضعفين وبالجهاد المقدس لأوليائه الصالحين بمحور الجهاد والمقاومة الإسلامية والعاقبة للمتقين. إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان ونهج القرآن، بتأمل أدبيات دروس ومحاضرات شهيد القرآن السيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، نجد أنها امتداد وتبيين وتفسير لكل ما نورده من آية قرآنية وأحاديث نبوية شريفة وأقوال ووصايا علماء وأعلام آل البيت الكرام، وعلى رأسهم سيد الوصيين وإمام المجاهدين والمتقين سيدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأن ثقافتنا القرآنية التي أسس مشروعها الإلهي السيد حسين بدر الدين رضوان الله عليه، نجد يا رفاق السلام والجهاد في سبيل الله أن أدبياته المباركة تتمحور في واقع الإسلام والمسلمين اليوم، وتوضيح المعالجات لما اعترى كيان أمة الحروبة والإسلام من وهن وضعف والتخاذل بغية إحياء وترسيخ قيم القرآن ومبادئ الدين الحنيف، لأن هذا من شأنه جبر كيان الأمة الممزقة واستعادة لعافيتها بهدي الله وتعليمه وقيم القرآن الكريم السامية. ونختم تناولتنا لموضوع الصبر وحسن عاقبته كونه وكون مكانته، ونحن الصبر من الإيمان باعتباره يمثل الرأس من الجسد وأعظم صفات المؤمنين الصادقين المجاهدين، لقول الإمام علي عليه السلام عندما سأله أحد المهمومين أجئت إلى هذه الدنيا ومعك تلك الهموم؟ فرد لا. فقال الإمام علي هل تترك الدنيا وتأخذ المشاكل معك؟ فرد لا. فقال له أمير المؤمنين أمر لم تأتي به ولن يذهب معك، الأجدر ألا يأخذ منك هذا الهم، فكن صبورا على أمر الدنيا وليكن نظرك إلى السماء أطول من نظرك إلى الأرض، يكون لك ما أردت، ابتسم فرزقك مقسوم وقدرك محسوم وأحوال الدنيا لا تستحق الهموم بيد الحي القيوم. وختم الإمام علي عليه السلام قوله يحيى المؤمن بين أمرين يسر وعسر وكلاهما نعمة لو أيقن معنى يكون الشكر وسيجزي الله الشاكرين، وفي العسر يكون الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله أن يعيننا على الصبر في المكاره ويجعلنا من المتقين الأبرار، يوفقنا لما يحبه ويرضاه لنا، ويعصم قلوبنا بالصبر في الجهاد في سبيله والعاقبة للمتقين، وندعوه بالرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج للأسرى وتمكين وعون ونصرة للمجاهدين في سبيله لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين الصابرين المحتسبين. جدد لقانا مع الصين القشر وموضوع إيماني آخر، خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشر أنا وأنتم وكل فئات المجتمع مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
3: ساب اف ام
4: جمعتكم مباركة.

سام اف ام، صمود واستفسال. سام اف ام، اذاعتك انت.

0: قائمون بمنظوماتنا الصاروخية المتطورة. قائمون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد
1: فضل من الله تعالى
2: الله سبحانه وتعالى
1: نجح سلاح الجو المسير القوة الصاروخية في تنفيذ عملية هجومية أخرى،
2: عملية توازن الردع الأولى،
1: عملية التاسع من رمضان، عملية توازن الردع الثانية،
3: الردع الثالثة.
4: مثلت بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في منطقة الدمام
5: في مدينة الدمام السعودية.
6: مدينة الدمام مساء أمس
7: انخفض صوت عسكري مهم في مدينة الدمام.
8: ضربة البقيق وخريز تردد صداها أيضا حيث يلتقي
9: البقيق وهشت خريز
10: في مدينة ينبع شمالية السعودية بسماع دوي
11: هنا منشآت النفطية في بقيق حيث أكبر
12: لتقصف نصف طي بقيق وخريز التابعة
13: للبقيق بالمنطقة الشرقية.
14: ما بعد هجمات البقيق وخريز لن يكون كما قبلها، هكذا أكد مراقبون قائلين إن الأمر صار ورطة حقيقية للسعودية.
15: ونحن نحذره وننبهه على ما تشكل هذه الضربات الموجعة عليه من تأثير كبير، وحتى على من يقف وراءه عليه أن يحذر.
4: بثقة نحو مراحل تصبح فيها قوات الدفاع الجوي قادرة على تنفيذ مهامها في حماية الأجواء الوطنية بشكل كامل.
16: المسألة ما عادها من مثل الأول، الدفاع الجوي ببعض القدرات والإمكانات البسيطة هناك شغل عليه، ولكن اليوم هناك عمل جارم لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.
4: اليوم تكشف القوات المسلحة لأبناء الشعب اليمني العظيم عن
17: منظومات صاروخية
18: جديدة للدفاع الجوي. المنظومات هي
17: ثاقب واحد
19: واثنان وثاقب ثلاثة وفاطر واحد، أربع منظومات دفاع جوي.
4: قالت إنها تمتاز بتقنية حديثة ومتطورة
10: تضاف إلى منظومات أخرى أعلن عنها
4: إن شاء الله سيكون عاما للدفاعات
2: الجوية. حي على
5: في اليمن أعلن مصدر عسكري إسقاط طائرة التجسس
1: وينغ لونغ التي أسقطتها الدفاعات الجوية
11: إسقاط طائرة أباتشي سعودية.
0: باتت الأجواء اليمنية محظورة،
1: الدفاعات الجوية اليمنية طائرة من صنع بريطاني هي التورنيدو التي تعد من أفضل الطائرات.
6: ثالث مقاتلة سعودية أوروبية الصنع من نوع تورنيدو بعد إسقاطها على أيدي القوات المسلحة اليمنية في الجوف شرقا.
7: إحنا شعب لدينا قدرات، لدينا إبداع، استطعنا أن نطور السلاح الذي بيدينا ولا بحرج، وبدأنا ننتج صواريخ من إنتاج محلي الصنع من الألف إلى الياء.
15: ومن ظروف بالغة الصعوبة في حرب شرسة وحرب معروفة وحصار لا مثيل له على هذا البلد، ومع انعدام الموارد المالية التي هي تحت سيطرة الأعداء من نفط وغاز، يأتي أحرار هذا البلد ليصنعوا القدرات. أولئك كانوا يدمرون، هؤلاء يصنعون. في الدفاع الجوي صنعوا صواريخ ذات قدرة فائقة تفوق تلك الصواريخ التي سلمها النظام السابق للأمريكي وخنع وخضع للموظفة الأمريكية، وتلك المرأة التي أتت لتكون فوق مستوى أولئك الذين كانوا يظهرون عضلاتهم على هذا الشعب ويتنمرون عليه ويتكبرون عليه، ثم كانوا هم الخانعين والأذلاء والصاغرين أمام تلك الموظفة الأمريكية البسيطة.
3: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا من تولاهم تجدد ذاته باطل شاذلة، كل ما يعجب أن يهرب يعجبه، وكل ما يكره أن يهرب يكره، مش يهود بطول الزناني أن يهود في القلوب.
16: ¡Suscríbete al canal!
9: تحت أعين القوات السعودية وحلفائها، قامت القوات اليمنية باحتجاز 3 سفن في البحر الأحمر، منها
20: سفينة سعودية تم اعتراضها على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية.
15: وأنا أقول لكم القدرات البحرية مداها بعيد، يستطيع أن يصل حتى إلى موانئ بعض القوى المعتدية والمشاركة في العدوان، ويستطيع أن يصل إلى مساحات كبيرة في وسط البحر.
21: تفاصيل العملية الأمنية الكبرى.
22: فأحبط أعمالهم شعار لإنجاز أمني هو الأكبر لوزارة الداخلية اليمنية
23: في صنعاء، والتي أسقطت كل المؤامرات التي
24: تديرهما السعودية والإمارات، تعملان في مناطق يسيطر عليها الحوثي.
15: قادمون بقناعة، بإيمان راسخ، متلمسون لنصر من الله.
25: بعون من الله تعالى تعلن القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء الشعب اليمني العظيم والعزيز إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران،
26: أدت إلى سقوط 3 ألوية
27: والتي أسفرت عن آلاف الأسرى العسكريين السعوديين،
28: وذلك ضمن المرحلة الأولى من العملية العسكرية نصر من الله.
25: وقد أدت عملية البنيان المرصوص إلى دحر قوات العدو المتمركزة في نهم المكونة من 17 لواء عسكريا و20 كتيبة، تحرير كافة مديريات محافظة الجوف في عملية عسكرية واسعة، فأمكن منهم
29: من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذب الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من
30: سبحانه وتعالى.
31: النصر قادم، الفتح كبير،
32: أمان النصر كبير مع الشرق. النصر دائم يا نعمة كبيرة.
15: قادمون بقناعة، بوعي أكثر، متلمسون لنصر من الله ومعونة من الله، وبرهاننا على الله وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره.
33: سام اف ام،
34: إذاعة الحكمة اليمانية.
35: سام اف ام،
36: كادر ومعرفة،
35: خطة ومنهج،
36: علوم ومعارف،
35: قضايا وتواصل،
36: جماهيرية تامة
35: ومنوعة بامتياز.
36: سام اف ام،
35: إذاعتك أنت.
37: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
38: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا وحوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
37: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وصباحكم بكل خير وعافية. أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أهلا وسهلا بالجميع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: يصبحكم صباح نادي، نداء الجو الجميل الذي بنراه اليوم، ما أجمله من جو وما ألطفه وما يعني النسمات العليلة، هذا اللي بتجي لنا من ريح الخريف العوالي بتبرد على الدنيا، وإن شاء الله تعالى إن يكون يوم حافل وقوي بمنجز عظيم في الأراضي الزراعية ومع محاصيلنا. طبعا المفروض أننا بين أتطرق شوي كذيئها وانوه ان احنا معنا هذا اليوم محاصيل خيرات في السوق، عنب منشك وحبحب منشك وعنب الفلفل منشك وما الموز والعنب الفلفل قضن طول السنة، ومعنا تفاح، معنا بلس تركي، معنا بلس عربي، ومعنا يا مصلي على رسول الله رمان قضن في الطريق والمعشرات قد وصلين السوق، ومعنا يا مصلي على رسول الله الخضروات كلها، البيبر لله والطماطس والبسباس والبصال والثومة مليانة الدنيا منعومة. وش أقول لكم حاجة، هذا الكلام للأمانة العلمية وللتاريخ، إن الإجراء الذي قامت به وزارة الزراعة عندما منعت دخول محصول التفاح أو دخلين وغلقت عليهم في البرادات وفي مخازن التجار، إدوا فرصة للتفاح اليمني وبتاع التفاح اليمني حقناهم مكيفات، ما بيش من ينافسن، حتى التجار بدأوا يحترموهن، والباعة حق الخضر والفاكهة بدأوا يحترموا التفاح اليمني، لأنه ما بش الخارجي، هذا كان يخزو من الخارجي وما يحترموش اليمنيات في وجود الضيف، وكان ضيف ثقي وكريه، وكان كنت تخيصهم لها الصد التفاح الخارجي مثل الضيف اللي ما حد يشتيه بسره، ومع ذلك كانوا التجار يحترموهن ويقدروهن ويطرحوهن في أعلى الرصة، والتفاح اليمني في أسفل الرصة بين التراب والغبار والقراطيس وكل اللي فوقهن والدلكام والخلفة، علمهم كأني على خاله ماشي بنت أصل وبنت اليمن حقنا أطفح. ولكن القرار اللي اتخذوه الجانب الرسمي هذا السنة نشكرهم عليه، المزارع يتشجع ويطور زراعة التفاح، بدل ما قد التفاح خارجيات عندنا من عملية الإنتاج هرجع عينا الآن يدخلين من أوسع الأبواب، والمزارعين يقولوا ها ما دام التفاح بتنزلت خيرات والله ما فكيناهن، ويرجعوا يهتموا بالتفاح مثل ما بدأوا، ونملي أسواقنا ومخازننا تفاح طول السنة، وعناكل تفاح أش من تفاح، التفاح سعراس الجاهل، القيمة الغذائية والصحية هلي فيهن ما عادش أشرح لكم مش كم فيها من فوائد، فوائد كبيرة وعظيمة قوي قوي، والحمد لله رب العالمين إن بدأوا الناس يتفاعلوا الآن مع محاصيلنا ومع فواكهنا، وبصروا لما نحترم الشيء ونقدره بيتي حقه، وعز الشيء موطنه، ما يجي شيء العزيز من خارج، دائما العز ما يجي إلا من الموطن، والرأس كما هو فيه قرحاه في قرحاه، ولو ما ذكر حروس اليمنيين والله ما حد السر يتي قبالهم نطه، وهذا هو ديدنا وهذه عاداتنا وهذا هي طبيعتنا نحن اليمنيين، احنا من بنكر الطبيعة بكلها، الطبيعة بكلها بنخضعها لإرادتنا وننحت الجبال نحت، ونفعل مدرجات زراعية ونزرع وناكل، ونفعل وسائل حصاد الأمطار ونجمع الماء ونشرب ونسكي ونشرب احنا والقراش، ونسكي أراضينا ونزرع عليها واحنا غرب نحصد مياه السماء، هذا عايجي التفاح الخارجي ضايق حكي التفاح اليمني، يا عيبة بيض الله وجهكم يا وزارة الزراعة وخصوصا الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية، هذا بس ديتال التاريخ نوثقها في برنامج الحكيم اليماني، لأنه برنامج تاريخي مشو لسنة ولا لسنتين، هذا البرنامج لسنين طوال، يعلم الله من يعيش ويقنبر يتسمع الحكيم اليماني. على العموم احنا قطينا ما عندنا، وقصد الوالد من بر وسم وعسل بلدي ورحم شقري، واحنا فعلا قالوا هذا الايام كلنا قد نسابر، العسل البلدي عيتطور والشقران عيجي والسمن البلدي بشروبه، أكثرين الثروة الحيواني طالما والزراعة خيرات والعلف خيرات، ما جوابها إلا غنم وبقر ومعز وجماء وحمير وخيول وكل ما دب على الأرض من الثروة الحيوانية، هذه هي اليمن فلا غرابة. صلينا وسلمنا على محمد وآل محمد خيرات، اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم عليك في الأولين، اللهم صلي وسلم عليك في الآخرين، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطاهرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أيام صلين على محمد وآله. استطردت أنا اليوم وشردت شوية عن المواضيع اللي بنناقشها، بس وثقت بالتاريخ فقط عن بعض الأنشطة التي يجب أن نذكرها ويتذكرها الأجيال القادمة في روسهم. عن نتوقف مع الفقرة الخاصة التقويم الزراعي الحميري في اليمن ونفلم.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم وارحبتوا فوق العين وفوق الرأس، ارحبتوا تراحيب المضر، وهو أغلى أغلى ضيف وأغلى ما في الوجود، الماء والمضار، الحياة، فلا حياة بلا ماء. الله يعينكم يا أصحاب الجانب المعني، لو الله يعيننا نحن نصبر عليكم، لو ما أيش، لو ما أيش، لو ما تحصدوا مياه الأمة إن شاء الله تحصدوا. هيا يا مصلين على محمد وآله، إحنا لا نزال في ذو مذران. أيش ذو مذران؟ ذو مذران اليوم 11 ذو مذران، الشهر الحميري، بسروا كم بين كرره ويوم الشاقن برا لقج عليكم، حفظوا جهالكم تاريخنا. 11 ذو مذران يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ 11 أيش تموز، 11 تموز. أما الشهر الميلادي اليوم 24، الشهر الميلادي كم؟ اليوم 24 يوليو. ومنزلة الشمس، منزلة الشمس النثرة، النثرة هذه منزلة الشمس، واليوم 10، اليوم 10 النثرة. يوافق كم في الطالع فجرا؟ هذا للمسبحين والمستغفرين من حين الله، واليمنيين كلهم مسبحين ومستغفرين من حين الله، التسبيح والاستغفار من قبل الفجر هو. اليوم كم؟ 10 الذراع، 10 ايش الذراع، هذا الطالع فجرا. أما المعلم الزراعي اللي عند معظم المزارعين حافظ الله، بس بنذكر بالتذكير، إحنا اليوم 6 العلب أو ما يسمى خريف العلب، 6 أيش؟ خريف العلب أو العلب 6. والزبانة هذا المتوسط وقت العشاء، اليوم 6 الزبانة. والزبانة عبارة عن أيش؟ الزبانة عبارة عن نجمين كوكبان زاهران بينهما قدر مترين، رقم 1 يتجه نحو الشمال الشرقي، مخلف الثاني، ونستنى بصرهم بالعين المجردة إذا السماء صافية. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

الحكيم اليماني ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة ولا مرة من قبيلة فيها الورع والجماعة تجي على وقت الله والشب وقت المجاعة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، سماحك لابنك الصغير لقيادة السيارة قد يؤدي إلى نتائج كارثية وخطأ يجب ألا تقع فيه. التزامك بقوانين المرور والسن القانونية لقيادة السيارة حماية لك ولأبنائك وأرواح الآخرين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
3: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ فقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

يبدو أن قضية الشهادة تطرح غالباً وكأنها قيمة مستقلة ومطلقة ينبغي أن يسعى إليها الإنسان وينالها بأي أسلوب وفي أي إطار. ترى هل الشهادة التي هي قيمة إسلامية عالية هل هي هدف في حد ذاته أم أنها مطلوبة باعتبارها وسيلة؟ الحقيقة إننا حينما نعود إلى أصول الفكر الإسلامي في الكتاب الكريم وفي السنة الشريفة المطهرة نلاحظ أن الشهادة في ذاتها ليست قيمة مطلقة وإنما هي قيمة نسبية، وأن القيمة المطلقة هي للانتصار سواء العسكري أو السياسي. فالشهادة لا تعني الموت كيفما اتفق، وليست هي موت من أجل الموت، وإلا لكان انتحارا لا ثمرة له ولا فائدة. في رواية فوق كل ذي بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله فليس فوقه بر، يعني أن فوق كل حسنة تفترضونها يوجد حسنة أعلى منها. أما عندما يستشهد الإنسان في سبيل الله فليس هناك عمل أفضل منه، وهكذا يجب أن نفعل حين نتعامل مع أبناء الشهداء. هذا لا يعني أن تذهبوا وتقتلوا في سبيل الله الآن، لأن هذا ليس ضروريا دائما إلا إذا نشبت حرب أو طرأت مسألة معينة. فعلى الإنسان ألا يموت كيفما كان، بل عليه أن يستثمر موته ويختار الشهادة والتي هي طريقة موت الأذكياء الفطنين. الموت هو للجميع، ونحن إذا توفينا في سبيل الله لم نفقد شيئا بحسب الموازين المادية الظاهرية، لأن الموت هو المصير الذي لا مفر منه لكل واحد منا. وهذا المتاع سنفقده، لكن فقدانه يكون على نحوين: الأول أن نضيعه، والثاني أن نبيعه، فأيهما أفضل؟ أولئك الذين لم يقتلوا في سبيل الله قد أضاعوا أرواحهم وفي المقابل لم يحصلوا على شيء، بينما الذين قدموا هذا المتاع في سبيل الله وبذلوا أرواحهم لأجل الله هم الأشخاص الذين قد باعوا واستعاضوا بذلك. إن الله اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالشهيد يبيع روحه وفي المقابل يحصل على الجنة والرضا الإلهي الذي هو أفضل الأجور. علينا أن ننظر إلى الشهادة في سبيل الله من هذا المنظار، أن الشهادة هي موت الأذكياء الفطنين الذين لا يفقدون هذه الروح بدون ثمن، فهي رأس مالهم الأصلي. والموت والشهادة لا تعرف عجوزا أو شابا، فكثيرون لم يقتلوا في سبيل الله وماتوا وهم في سن الشباب. في الحقيقة ما هي قيمة هؤلاء الشباب الذين رحلوا فضيعوا روحهم إذ لم يتحركوا في سبيل الله ولم يكن مسيرهم إلهيا وموتهم لم يكن في سبيله؟ هؤلاء قد فقدوا متاع العمر الذي هو أعز شيء، وفي المقابل لم يحصلوا على شيء.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.

0: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2017. استهدفت طائرة العدوان بغارتين مبنى المعهد المهني في مديرية خمر بمحافظة عمران، ما أدى إلى تدميره وتضرر عدة منازل ومحلات تجارية مجاورة. كما استهدفت طائرة العدو بست غارات مدرسة 22 مايو في مديرية المدان، ما أدى إلى تدميرها بشكل كلي وتضرر عدة منازل للمواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف العدوان بغارتين المجمع الحكومي بصعدة، وشن غارتين على منطقة قهرة النص بمديرية سحار في ذات المحافظة، وغارة على الكدحة في مديرية المعافر بتعز. كما شنت طائرات العدو ثلاث غارات على منطقة ضبوة في مديرية سنحان جنوب العاصمة، وشنت غارة على بوابة اللواء التاسع وسط مدينة عمران، واستهدفت بغارتين مبنى البنك المركزي في صنعاء، ما أدى إلى تدميره وتضرر عدة منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شنت طائرات العدوان خمس غارات على العاصمة صنعاء، استهدفت منطقة صرف شمال العاصمة وخلفت أضرار بليغة في منازل المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن طيران العدوان عدة غارات على مشروع المياه في منطقة نشور بمديرية الصفراء بعد الانتهاء من إنشائه، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. كما سقط مدنيين قتلى جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة مدنية قرب إحدى النقاط الأمنية في عدن على الطريق العام بين مدينتي المنصورة والبريق.
1: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات، ظالم العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان غارتين على منطقة الطينة بمديرية ميدي ومنطقة الجر بمديرية عبس في حجة، كما شن غارة شرق مدينة سفيان في عمران، واستهدف العدوان بغارتين منطقة المخدرة في مديرية سرواح بمحافظة مارب، ما أدى لوقوع أضرار مادية واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان 18 غارة مستهدفاً مناطق متفرقة من مديريتي سرواح ورحبة بمحافظة مارب، واستهدف العدوان بغارتين مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار فادحة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 205 خرق للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها 6 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاع المسلح على منازل المواطنين في حجر بتار ومريس بالضالع، وشملت الخروقات استحداث تحصينات قتالية وعملية تسلل في كلابة بمحافظة تعز، وتضمنت الخروقات عشرات الخروق بالقصف الصاروخي والمدفعي وبالأعيان النارية المختلفة في خروق مختلفة في مختلف المحافظات والجبهات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيبت امرأة بقذيفة طيران مسير مقاتل تابع للمرتزقة استهدف منازل المواطنين في منطقة حذران بمديرية التعزية في تعز، فيما ارتكب أدوات العدوان 99 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها إلقاء 5 قنابل بالطيران المسير المقاتل على مقبنة و10 خروقات بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد طفل بقصف للعدو السعودي بالمدفعية على مديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من تطهير جبهة الشعاور بحزم العدين في إب، وقاموا بفتح وتأمين كافة الطرق التي كان المرتزقة قد سيطروا عليها ونهبوا الناس فيها، كما قتل عدد من المرتزقة في استهداف المجاهدين لطقم عسكري تابع لهم في مديرية عسيلان في شبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل قائد كتيبة الدبابات باللواء 84 قوات برية سعودية ومساعد أول داخل دبابة إبرمز استهدفها المجاهدون بصاروخ موجه في نجران، كما قتل 3 ضباط استطلاع كانوا بمهمة رصد شبكات الاتصالات للمجاهدين قرب قرية الحريقية جنوب مديرية دوباب بقصف مدرعاتهم بشكل مباشر، ولقي جنديين مقتلهما أثناء استحداث مواقع وطرق عسكرية في عسير بعد تعرض الجرافة المدرعة لقذيفة هاون أطلقها المجاهدون وأحرقتها بمن فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت وحدة المدفعية تجمعات العدو وآلياته بمديرية عسيلان في شبوة، كما سقط قتلى وجرحى من المرتزقة بقصف مدفعي على تجمعاتهم وتحصيناتهم في مديرية الزاهر في البيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال عملية هجومية على مواقع الشبكة قبالة منفذ الخضراء وسقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو، كما استهدفت المدفعية تجمعاتهم شرق سلاطح، ودكت بالتزامن تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في موقع عباسة، واستهدفت القوات البحرية والدفاع الساحلي زورق للعدوان في الساحل ما أدى إلى احتراقه، كما دكت المدفعية تجمعات العدو في منفذ علب عسير، ودكت تجمعات أخرى في موقع القنبور بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل نجل رئيس مجلس شورى حزب الإصلاح وأحد كبار مؤسسي جماعة الإخوان في اليمن بنيران المجاهدين في جبهة حرب وهو يقاتل في صف العدوان، كما نفذ الأبطال عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة ناطع بالبيضاء وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، كما دمرت وحدة الهندسة آلية لهم في الجريبات بجبهة ناطع وقتل وأصيب كل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الأبطال من السيطرة على جبل مشعل بقطاع جيزان في عملية خاطفة أفضت بإحكام السيطرة على الجبل وتكبيد العدو خسائر كبيرة في صفوفه وتدمير وإحراق 3 آليات خلال العملية ووقوع عدد من الأسرى في قبضة الجيش واللجان الشعبية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية نوعية في مفرق وادي العمقة بالوازعية خلفت قتلى وجرحى في صفوف العدو وتدمير مدرعة و4 آليات، كما قتل عدد من المسلحين التابعين له وأصيب آخرون بكسر زحفهم تحت غطاء جوي باتجاه مواقع المجاهدين في الساحل، كما قتل وأصيب عدد من الغزاة والمنافقين في كسر زحفهم نفذوه تحت غطاء جوي للطيران بأنواعه في منطقة الفازة في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب العشرات من المرتزقة خلال تصدي المجاهدين لمحاولة زحف نفذها المرتزقة من مسارين مسنودين بالطيران قبالة أبواب الحديد، وأفشلوا محاولة زحف للمرتزقة في ذات الجبهة وأوقعوا فيهم قتلى وجرحى واغتنموا عتادا حربيا خلال كسر الزحف، ونفذوا عملية هجومية على مواقعهم في مجاز الغربية تمكنوا خلالها من السيطرة على 3 مواقع واغتنموا عتاد حربي متنوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل عدد من المرتزقة في تدمير طقمين عسكريين محملين بالمرتزقة بعبوات ناسفة في الحماد والصوح بقطاع نجران، وسقط قتلى وجرحى في صفوف العدو السعودي ومرتزقته جراء استهداف الصاروخية لتجمعاتهم قبالة السديس وطيبة الاسم وصحراء الأجاشر ب5 صواريخ زلزال 1 وعشرات القذائف التي حققت إصابات في عديد وعتاد العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل 5 مرتزقة برصاص قناصة المجاهدين في جبهة المتون، ونفذ الأبطال عملية إغارة استهدفت مواقع العدو شرق الدود بجيزان، وقتل وجرح عدد من المرتزقة في العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح عدد من المرتزقة في استهدافهم بصاروخ موجه في أحد مواقع شرق جحفان بجيزان المحتلة، وتمكن الأبطال من كسر زحف للمرتزقة باتجاه أبواب الحديد ما أسفر عن قتل وجرح أعداد منهم بينهم قيادات، كما انفجرت عبوتان ناسفتان بمجموعة من المرتزقة قبالة منفذ علب وقتل وجرح عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على مواقعهم في قعطبة وكبدوا العدو خسائر مادية وبشرية، وشنوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في جبهة مريس في ذات المحافظة وكبدوهم خسائر كبرى في عديدهم وعتادهم.
2: اللهم لك الحمد يا رب.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1
4: والتعبئة مستمرة.

0: سام اف ام، كل عام وانتم الغالبون.
1: أو إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عند الساعة 12 ليلا بتوقيت الرياض، وذلك لدعم الشرعية في البلد.
2: ما الذي يمكن فعله الآن؟
3: أحرقوا حرام، هذا هو.
4: طالبين الله الناس، جت طائرة هنا ضربت أول صاروخ عليهم ورجعت ثنت عليهم ثاني صاروخ بسرعة، يعني راحت لك 80 نفر.
5: وين الناس؟ وين الشعب؟ أنا الشعب. غيروا بدم. أبو الله، احنا مسلمين مشهود.
1: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم.
6: يا ولدي حرام علي، ما تعد لي مسألة حرام علي.
7: ساعة الصفر قد بدأت، الحوثي يهرب يتقهقر.
8: اليمن تحت التدريب زي ما انت عايزة، كمية انت في اليمن لم تبقى مدرسة واقفة لغاية النهاردة، لم تبقى مستشفى واقفة. انت بتضربي في اليمن ضرب عشوائي وكسرتي ما استطاع الشعب اليمني ان ينجزه في 100 سنة.
9: السعودية رحبت بمشاركة المجتمع الدولي في العمل، مسؤول امريكي.
10: من اول يوم في العدوان
11: كان كل شيء صعب، لكن كان اليمني بالله اقوى من كل الصعوبة.
12: نصر الله ثباتا ونصرا باذن الله.
13: بعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الأفراح، في الأطفال، في النساء، لابد أن يتحرك الشعب كله صغيرة.
14: هو سيادة تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر دم امرأة المسلم. يا سلمان الكلب.
10: ومن يصدق؟ يتكلم المجاهد اليمني اليوم وبعد سنوات من العدوان بذات الحماسة الذي كان عليها في أول يوم منه.
15: نحن اليمانيين يا من ليس يعرفنا، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان.
16: لا يستكين ولا يلين مهما تمادى المجرمين، مهما تمادى
17: خير العمل.
18: نحن اليوم في مواقف قول آل سعود الذي قتلوا الأطفال والنساء، نقول لهم رب الكعبة إن ما حمل ردهم إلى دارهم إلى دارك إلى عند
19: أسلاسه. نكسب بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أننا لو قطعنا إلى بني ربك ما خضعنا للأعداء، وهذه الأرض أرضنا بالغازي موت بعين أخرى. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على
20: اليهود. والظفر عصر تتقدم الشجعان والقوت بن يابا.
10: لكن ماذا عن المعتدين؟
21: العالم العربي تستطيع تحرير صنعاء خلال ساعات قليلة.
22: لماذا استمرت الحرب عامل؟
23: لماذا ندخل إلى العام الثالث ولم يتم؟
24: أخذت 4 سنين مني يا عبد الملك.
25: المعتدي كان في بدايات عدوانه منشي متكبر.
26: صباح النصر عند الحزم أشرق وأرعد باسم عاصفة ونصر.
27: نستف الحوثي وصالح في أيام قليلة.
28: ما شكل 6% 7%؟
29: أفادت مصادر العربية بمقتل أبو علي الحاكم القائد العسكري والمدني لميليشيات الحوثي.
30: ستسقط كل محافظات الشمال في تقديري في أيام.
31: مقتل زعيم المتمردين الحوثيين.
32: قوات المسلحة السعودية فقط التي تنتشر على الحدود تقارب 100,000 جندي وقادرين على احتلال اليمن في أيام.
33: يعلن عن انتهاء عملية عاصفة الحزم مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية إعادة الأمل.
10: واليوم
34: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
35: اليوم تمر على العدو أيام لم يتخيل يوم إنه بايعيش.
23: ندخل إلى العام الثالث ولم
36: يستهري الحوثيين في إطلاق الصواريخ في الفترة الأخيرة على السعودية.
37: احنا نتحدث الآن عن صواريخ أكثر من 110 صواريخ وصلت المملكة العربية السعودية.
38: هذه الأعمال الوحشية العدوانية.
39: سمعنا أيها الإخوة الكرام جميعا بما أطلقه الحوثيون من صواريخ.
40: هل إطلاق الصواريخ بهذا الكم هو مؤشر
41: أنه الحوثي يجلس أرضاء وفوضات؟
10: أيام انتكاسة غطرسته بل وإعدامها نهائيا.
25: إي والله إنها أيام انتكاس غطرسته بل ونهاية نهاية.
0: حقيقة تكشفت مع الوقت وازدادت وضوحا بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعاصفة الحجم.
1: عن نتائج المرحلة الأولى بعد نجاحها وهي عملية الشهيد أبو عبد الله
2: إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيد قوات العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وقد أدت عملية البنيان
3: المرسل الله تعالى وردا على تصعيد العدوان واستمرار جرائمه وحصاره، نفذت قواتنا المسلحة عملية توازن الردع الثامنة.
10: 6 سنين دابا من انطلاق عاصفة الحزب والحسم دون كلل ولا ملل.
4: نسخة ثالثة من عملية إعصار اليمن.
5: أول شيء معركة حديدة مهما كان رأيك بالحوثيين 2000 مقاتل حوثي هزموا 20,000 مقاتل جاي من برا.
6: أبو عبد الرحمن أنت تعودي وتقول هذا الكلام صحيح؟
7: نعم يا سيدي، لأن إحنا ما زلنا على 50,000 حوثي لم نستطيع.
8: هو الذي نصرنا، لولاه لولا معونته لولا نصره لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
9: آيات ربي تتجلى وأني قاتل
11: وأني سبحان من يجعل الأحداث تتشقلب. أمس الدول تضربه واليوم يضربها، لا قد صيحة سعودية ولا تقبل ولا صواريخ بات وصل تحببها.
41: اليمن نتمنى أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات.
12: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: أيام ذلته ومهانته وسقوط سمعته في الحضيض، أيام حكى الله عنها حتى يصل إلى يوم يعض الظالم على يديه، وما ذلك على الله بعزيز.
25: سام اف ام
10: قادمون في العام الثامن.
13: سلمنا سقاط عودي عند معاصر.
14: سام اف ام وقفة إعلانية
15: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
16: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
15: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
16: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
15: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
16: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
15: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
16: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
15: للتواصل 775-54-00 أو 775-490-45 أو 01-259-9985.
16: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
17: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
18: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
19: سبافون، أصالة وتواصل.
25: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
14: سام اف ام، والعود احمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وجمعتكم مباركة، أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لإذاعة سام اف ام، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله كل المستمعين والمستمعات، كل المتابعين والمتابعات، كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، وكل النحالين والنحالات، كل الماضين نحو الاكتفاء الذاتي، كل الساعيين بخطى ثابتة لخلق الاقتصاد المقاوم، حياكم الله في برنامجكم ومتنفسكم برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
1: أهلا وسهلا بكم ومرحبا إلى برنامجنا في هذا اليوم الرائع والجميل والماطر بإذن الله تعالى. إحنا دخلنا وقد به بشارة المطر قليل، ما إن أيام ماطرة بإذن الله وأيام مباركة إن شاء الله. نرحب بكم وبالإخراج معنا اليوم من الإخراج المخرج المبدع دائما وأبدا عبد القادر محمد،
2: ومعنا كذلك من الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
1: إدارة برامجية محمد عبد الله قاطو وخالد حسين.
2: ومن الإشراف والمتابعة الفنية المهندس ماجد هاشم المتوكل. وأكيد معكم من أمام المايك مؤسس برنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية، مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، وأنا سندس عادل مطهر، فحياكم الله كل المستمعين والمستمعات في برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة. الأمطار كثيرة والخير كثير، ومن الله ولله الحمد على بلادنا أو على محافظتنا صنعاء بالأمطار، كانت قد سبقتنا العديد من المحافظات.
1: أيوة.
2: بأمطار الخير والبركة، بأمطار بدأ الناس من بعدها بعملياتهم الزراعية في الحبوب وغيره، بأمطار انتظرها كل المزارعين بفارغ الصبر، حتى الذي مش مزارع انتظر هذه الأمطار لتهدئة الجو الذي كان مرتفع درجة الحرارة. بدأنا فصل جديد، خير جديد، منتجات كثيرة، أعماله كثيرة، فلله الحمد على كل نعمة بينعم علينا وعلى بلادنا بها. لله الحمد على كل قطر بتنزل على بلادنا، لله الحمد على كل ماء ونعمة وسيل بتجري في أراضينا وفي بلداننا ومحافظاتنا ومديرياتنا. فدائما ما نقول في أيام الماطر وقبل الأيام الماطر، ما نذكركم بنعمة المطر، بنعمة الماء، بنعمة هذا النعمة العظيمة التي ننتظرها وينتظرها كل مزارع يمني بفارغ الصبر. نعمة فيها الخير والبركة لنا ولمن بعدنا، نعمة فيها تحيا، بها تحيا أراضينا الزراعية، بها تكمل عملياتنا الزراعية، منها ومن بعدها تبدأ الخير الوفير في أراضينا. الكثير من أراضينا والكثير من أشجارنا تعتمد الاعتماد الكلي على الأمطار ومياه الأمطار، فيه خير وبركة ويجب علينا صيانتها، يجب علينا الاهتمام بها، ويجب علينا إدارتها الإدارة الجيدة.
1: هناك كلمات موجهات أتت من السيد القائد في الأمطار حول مياه الأمطار وحل الاستفادة منها الاستفادة الكبيرة والكاملة، وأيضا الاستفادة القصوى بصيانة العروم والسوم والسوم. الجمع سوم هي سوم. أيوة، إذن جمع سوم هي سوم، وجمع قناه قنوات، قنوات السيل والمجاري السيل النازلة إلى الوديان، الوديان الكبيرة كالمنطقة الشرقية الهضبة والمنطقة الغربية الساحل والجنوبية إلى الساحل. معظم الأمطار بتذهب علينا إلى السواحل وإلى الصحاري. إن نستمع إلى ما جاء في المجة من السيد القائد حول هذا الموضوع، وهو موضوع المياه، حول ما بيعاني الناس من في شحة المياه وقلة الأمطار، وأيضا ما بيعانوا عندما تأتي الأمطار مش مستعدين استعداد كامل.
3: عندما تأتي الأمطار، وتحدثنا عن هذا كثيرا، معظم المياه تذهب، شيء يسير يستفيد منه الناس، البقية مثلا في بلدنا يذهب في الوديان، جزء منها في البلد يذهب إلى الصحراء، الوديان تصب إلى الصحراء، مناطق كثيرة تصب مياهها في الوديان حتى تصل وتنزل كميات هائلة، كميات ضخمة جدا، ملايين الأطنان من المياه تذهب حتى تصل إلى الصحراء، وملايين الأطنان كذلك والكميات الهائلة من المياه في كثير من المناطق تصب في الوديان وتتجه من الوديان إلى البحر. والشيء اليسير هو الذي يستفيد منه المجتمع. فيما مضى كان الآباء والأجداد يهتمون جدا بحواجز المياه، ففي كل قراهم وتقريبا عند أكثر المنازل والبيوت كانوا يهتمون بالبرك والخزانات والأحواض المائية التي تستوعب من الماء ما ينتفعون به ويستفيدون منه لشربهم، لمواشيهم، لمنازلهم، ولمختلف احتياجاتهم، وأيضا عند مزارعهم. وكذلك السدود في بعض المناطق في هذا الزمن نحتاج إلى العناية بهذا الأمر بشكل كبير. الحواجز المائية بكل أشكالها، الخزان والبركة والحوض والسد وكل أشكال الحواجز المائية، وما هو على المستوى الشخصي أو لأسرة معينة، وما هو على مستوى جماعي للتعاون بين أبناء منطقة معينة أو عزلة معينة أو قرية معينة أو حتى عدة مناطق في بعض الأماكن التي يمكن أن يستفيدون منها بشكل واسع وبشكل عام. هذه مسألة مهمة جدا، وأنا استغرب كيف لا يهتم الناس بهذا وهم يرون ويشاهدون ويعيشون معاناة كبيرة نتيجة للتقصير في هذا الجانب، يعني شيء محسوس في حياتهم، يلحظون المعاناة الكبيرة في هذا الجانب. هذا الجانب يحتاج إلى تعاون واهتمام كبير رسمي وشعبي وجدية في الاهتمام بهذا الأمر، لأنه من المقومات الأساسية للزراعة. الزراعة تحتاج إلى ماء.

0: ادخل وارجع. نذكر بأرقام التواصل معنا 7709919991 وأرقام الاتصال 01-322-653.
1: كل من لدي أي مشكلة نباتية حيوانية نحلية أو حتى لدي حريق منزلية أو حتى لدي أي نبتة في منزل تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم من الآن حتى وقت انتهاء وقت هذا البرنامج. 7209919991 هو رقم الرسائل وخاص بالرسائل فقط. 3-2-2-6-5-3 هو رقم الخاص بالاتصالات المباشرة، واسبق الرقم بصفر 1 إذا كنت من خارج المحافظة.

رحمك يا سائق المضر دائما وأبدا، رحمك يا سائق المضر. نحمد الله ونشكره على نعمة الأمطار، ونسأل الله أن يغيث البلاد والعباد، وخصوصا المدريات التي لم تهطل فيها الأمطار بغزارة، ونسأل الله تعالى أن يسقيهم الغيث وأن يمن الله عليهم بالأمطار. اللهم لك الحمد ولك الشكر كثيرا على نعمة المطر التي هطلت، ونسألك المزيد من الأمطار. نحن لازلنا في بداية فصل الخريف، بحاجة إلى كل القطرات، إلى كل مياه تهطل من السماء، وإلى كل سيل يجري في الوديان. نحن بحاجة للمياه. نعم أيها الأخوة المستمعون، أن نحن اليمنيين نعيش ومستمرين في الحياة على نعمة الأمطار، ما هوش على المياه الجوفية الذي بنظن أنها الملاذ الأخير، بل هي الملاذ يعني إنها نهايتنا، نهاية الحياة الذي بنلجأ إلى المياه الجوفية. فالمياه المتجددة دائما والمتاحة دائما هي مياه الأمطار ومياه الغيول ومياه العيون الذي بتدفق في المواسم المتالية على بلادنا سبحانه وتعالى. ويجب أن نستفيد من هذه الأمطار في ري جميع محاصيلنا، ونحتفظ بالفائض منها بالسدود، بالبراك، بالكرفة، بالكرفانات، بكل وسائل الحصاد المتبعة، بمياه الآبار اليدوي، نحتفظ بها في الآبار اليدوية الذي هي يعني دائما نجدها في ظرف كل جربة، المياه اليدوية وهي المياه المتاحة بسهولة، عكس المياه الجوفية الذي بدأتي علينا بصعوبة. وما نقول لكم شن البير بتكلف إلى 150 مليون إلى 100 مليون، وهذا أقل الآبار في هذه الأيام. بتصبح المياه الجوفية غير متاحة إلا بوسائل لإطلاعها من جوف الأرض، لنروي بها سطح الأرض والمزارع التي يعني بنسقيها أو بنرويها بالمياه الغير المتاحة وهي المياه الجوفية.

نحن مسؤولين كل المسؤولية عن كل قدر بتنزل لأجل من سيأتي من بعدنا، هي تحدد مصير. يا أما نحن ندعي يدعوا لنا أو يدعوا علينا، مثل ما ندعي على من هم من سبقونا، من حفروا السدود والحواجز واحتفظوا لنا بكمية قليل من المياه وعاشوا بالقليل من المياه وصنعوا الحضارات. يجب علينا أن نحافظ على كل قطرة ماء لأجل تستمر الحياة في اليمن. أرضنا فعلا مهددة بالجفاف، لكن الخير وفيء، ما علينا إلا الاهتمام بما يأتي لنا من رزق من السماء. مستمعينا الكرام، مذكركم بأرقام التواصل 7299-1991 للرسائل النصية، 3222-653 للاتصالات المباشرة، ومن هم من خارج المحافظة يسبق الرقم 01. فمن لدي أي مشكلة نباتية، حيوانية، نحلية، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية معكم من الآن حتى وقت انتهاء هذا البرنامج. لكن مستمعينا الكرام، هناك فاصل إعلاني قصير يفصلنا نحن وإياكم، ثم نعود لاستكمال هذا البرنامج معكم. ابقوا معنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من أمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غداً. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير، رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
12: سام اف ام، والعود أحلى.
13: عدنا إلى البرنامج ومعنا رسائل كثيرة قد وصلت، وفي انتظار الاتصالات منكم والمشاركات الصوتية. نسمع أصواتكم ونسمع أصوات من قد هضلت عندهم الأمطار. نبشر المستمعين، كل المستمعين، بهطول الغيث العميم الذي من الله سبحانه وتعالى أمس في ليلة البارحة وقبل البارحة والذي قبله. نستمع إلى أصواتكم، تبشرون أن قد وقع المطر وكم كمياته الذي حصلت منها السيول وما فاضت به الجبال والمدرجات إلى الوديان.
14: نعم، نذكركم بأرقام التواصل 720-991-991، نستقبل رسائلكم النصية 3222653 هي رقم للاتصالات المباشرة، ومن هم من خارج المحافظة يسبق الرقم 01. الهواء مستمعينا الكرام مفتوح لكم من الآن حتى وقت انتهاء هذا البرنامج أو وقت هذا البرنامج. نذكركم أن من لدي أي مشكلة نباتية حيوانية نحلية، كل من لدي أي نبتة في منزل تواجه أي صعوبة في رعايتها والاهتمام بها، فالهواء مفتوح لكم، اتصلوا أو راسلوا وسنستمع إلى أصواتكم وكذلك نقرأ رسائلكم ونرد عليها. نبدأ بقراءة أولى رسائلنا لهذا اليوم. أولى رسائلنا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعتكم مباركة، وأغاثنا الله الحمد لله عندنا بالأمطار الخيرة والبركة، عندنا أمطار فيها خير وبركة وقد لها يومين متواصلة احنا عندنا في بني مطر.
13: أي في بني مطر، نعم هذا بشرى خير من بني مطر بدعم اليمن كلها إن شاء الله.
14: إن شاء الله. رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، كيف أنت يا مهندسة سندس؟ الحمد لله. وكيف المهندس عادل؟ وكيف المخرج؟ رحمة الله. جمعتكم مباركة، أمس وقع عندنا مطر خيرات ما شاء الله تبارك الله، شربت الأرض عندنا في صعدة المدينة، بس العنب قد بدأ ينتثر في الأرض، أيش السبب؟ قال بي أسألكم ليش بتساقط؟ معكم تسبيح حسن وتحياتي لش. تحية لش كذلك.
13: بيتساقط بسبب، انتبهوا، إذا كان البيض الزغبي، إذا كان البيض الزغبي بهاجم العنب، فما عليكم إلا التواصل مع أي محل بيبيع المواد الزراعية وتطلبوا منه علاج جهازي مبيض فطري، جهازي خاص بالزغبي، خاص بالمرض الزغبي الذي بيصيب العنب في هذه الأيام، وتبادروا إلى رش العناقيد من تحت ورش الأوراق من فوق.
14: نعم. رسالة من جواح سنحان تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، وجمعتكم مباركة، وصلوا على سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وبشرنا بالجنة. من بنت جواح سنحان.
13: أهلا وسهلا يا بنت جواح.
14: رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم يا بش مهندسين وجمعتكم مباركة، يا أخ عادل معنا برقوق بيع سلين عسال زجاجي أو صمغ، أيوة. ما نفعلهن؟ معاكم الأخ عبد الله علي المصنعي.
13: هذا بيحصل فيهن أن إصابة فطرية في الجذور، ويستخدموا لها باسمها المبيض
14: للإصابة الفطرية، تستخدموا لهن
13: المبيض المحبب باسمه عدل قهو، مبيض فطري محبب، يستخدم مقدار علبة الصلصل للشجرة البالغة، للشجرة اللي قديب تثمر ثمرة كاملة، تعملوا علبة الصلصل حولها ودخلوا مع التراب وبعدين دروه وعد القوة السمق يعني يذوب باسمه.
14: نعم، اسمه أميدا كلوبرايد.
13: لا ما شاء الله أميدا، لا ما مشو الموجود. ما المبيض مبيض فطري هو يجي محبب 5%. أنا قد فات علي اسمه، لكن تستخدمه كذية المبيض الفطري المحبب 5% تستخدمه كما سمعتوا من عندي، ودرقوا في عرض العبوة الذي عاد اشتروها طريقة الاستقدام، وتستخدموه كما هو موصى به. نعم.
14: رسالة تقول: جمعتكم طيبة ومطر يغسل القلب، برنامجكم يا مهندس عادل يغذي القلب، مشكور وصحة وعافية عليكم.
13: أهلا وسهلا.
14: رسالة أخرى تقول: صباح الخير يا بش مهندس، أمس بقي عندنا أمطار غزيرة في ذمار.
13: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الأمطار ونعمة الغيث.
14: رسالة تقول: في الصباح الجميل وروعة الأجواء ونسيم الأمطار الأكسجينية، مني أنا صديق الإذاعة أحييكم بأطيب الأماني وأحلى سلام لأصدقاء الزراعة، نشكركم بما تقدموا لنا من معلومات نستفيد منها، هل يصلح هذا الأيام زراعة الكوسة والطماطم؟ وكيف نفعل الفاصوليا إذا كانت مسوسة؟
13: مسوسة يعني تختار وصيب النظيف في البداية، وعندما يجيها التودي يخزكها، تبدأوا في مكافحته.
14: نعم. والكوسة والطماطم هل يزرعوها هذا الأيام أو ماشي؟
13: ما هذا الأيام والكوسة أيوة. القرعيات كلها ما عدا الطماطم لأنه عيل حكا البرد عندنا هنا في صنعاء، وبه مناطق تصلح فيها زراعة الطماطم، ولكن عادوا بدري عليها إن شاء الله.
14: نعم. رسالة تقول: سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، من زهرة عمران.
13: جاوبي التلفون.
14: مشاركة هاتفية، نقول ألو. حاول الاتصال. نكمل الرسالة. رسالة بتقول: جمعتكم مباركة، من زهرة عمران بتقول: معنا لوز حقها الأوراق بتلعوز، إيش نفعل لها؟
13: لوز إذا كان بلعوزين يستخدمونهن مبيض فطري جهازي يرشن على الأوراق، ما عندش اسمه، ولا استخدمته مبيض فطري جهازي رش على الأوراق، درشوا مرة ولا مرتين حسب التعليمات الموجودة في العبوة الذي عاد حصلوا عليها من المحل التجاري.
14: نعم.
13: الخاص بالمواد الزراعية.

0: على البلاد.
1: انا ما بش معاهم ال ال ال المواد قدموها للمزارعين.
0: ولا ما بش معهم مواد احنا
1: يرشدوا الناس صح.
0: في وقت علي عبد الله صالح كان تغني ولا داعي عيش المزارع يفلت وهو مريض لا ما يموت وجوته عند العزة. هي الدولة ومزارع مشكلة جزء من الدولة
1: أكيد
0: تفعل كذا هلا يلف على بلاد العنب أو أي زراعة ودل شتم هذا يقع وهذا يقع وهذا يقع.
1: هذا ندعوهم إلى التحرك مكاتب الزراعة في كل المحافظات
0: وفي المحافظات كذا يفعلوا دولة.
1: أيوة
0: نعم نحن نركب جهالة وماذا تفوق السهل وستفعل الدولة
1: نعم.
0: وهذا يفعلوا هاخي الدولة وعد فيهم عدم عد شبوع أجل.
1: نعم نعم
0: اليوم في العلب سبع
1: سبع أيام نعم
0: و نزلت تحياتنا لليمن من بيسمع والله إن شاء الله اليمن على السعودية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام والرحمة والبركة مع سلامة الله.
2: وهنا مشاركة هاتفية ثانية ونقول ألو. ألو السلام عليكم. ألو عاودوا الاتصال على 3-2-2-6-5-3 وإن كنتم من خارج المحافظة اسبق الرقم 01. أما الرسائل 720-991-991 اتصال ونقول ألو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: جمعة مباركة
2: على الجميع بالخير والعافية. تفضل
3: الصحة والعافية
2: الجميع.
3: الشيخ العمي عادل الحين بالنسبة للعنب كان في السنين الأولى يعني مثلا نقول 20 سنة 30 سنة كانت تنزل الأمطار والسيول بس ما كان كل العنب يخرب زي ما ذا الحين يعني ذا الحين مثلا يقولوا نزل شوية مطر قالوا خلاص يختفي من السوق وما عاد يظهرش يقولوا بسبب انه امتغل من من كثر الماء حق المطر
1: يمغل
3: ما كانش ايوه لكن ما كانش النسبة يعني كنا نلقى عنب بكمية ما شاء الله كبيرة لكن الحين تحس انه يختفي هل بسبب المواد الكيماوية اللي بيفعلوها ولا عدم خبرتهم في تعامل مع العنب ولا ما هي المشكلة؟
1: الخبرة عند المزارعين خبرات جيدة ومتوارثة وهو بيحصل أن العنب بيمغل إذا جاء الماء زيادة عن اللزوم إذا جاء لها الماء زيادة عن اللزوم لذلك بننصح كل المزارعين الذي هم راويين وهو راوي عنب في حال حدوث سيل ودخل السيل يفكوا منافذه أو المعابر حقه يفتحوا السيل يخرج من تحت العنب
3: لأنه حرام تعبهم يعني طول
1: أيوة
3: السنة
1: نعم بيتعبوا
3: وفي الأخير الناتج هكذا والمواطنين بيحرموا من جودة العنب
1: لا هذا هذه هو أمر رسال ومعروف عند المزارعين إن شاء الله مستفيدوا
3: شكرا جزيلا في رعاية الله
1: الله يبارك فيك مع سلامة الله. الناس بيهتموا بالفاكهة لأن المحطة الأخيرة عند المستهلك فهو بيحرص على جودة الثمار لو ما توصلها عنده نعم
2: صحيح والحمد لله أنه فعلا الفواكه اليمنية متنوعة وهناك العديد من الفواكه التي هي ذات جودة عالية لكن لابد من هذا المشاكل التي بتكون مع زيادة الأمطار مع مشاكل تتبع الزراعة لكن قد رسلوا الرسالة وبإذن الله كل المزارعين مستمعين نستكمل قراءة الرسائل على 720-991-991 وهنا رسالة تقول سلام الله عليكم وصباح الخير والعزة والكرامة البث عندنا في مصاب الساف المخشوش قوي نتمنى إصلاحه على وجه السرعة ونسأل الله لنا ولكم في هذه الجمعة الأجر الواسع وأن نكون وإياكم من أهل الجنة والتحية للعم عادل ولكي سندس والمخرج وكتب الله أجركم يا من أنتم تعينون المزارعين وكل من بيستفيد منكم من خلال التعليمات التي بتقدموها لنا الله يحفظكم ويديمكم من الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة رسالة أخرى تقول
1: المرتفعات شباب الغصاب البنات هذولا كل جمعة يعني بيعتبرين المراسلات الخاصة بالبرنامج في جبال الغصاب.
2: نعم فعلا بارك الله فيهن. رسالة بتقول ما أسباب الإسهال عند البقر؟ بقرة إسهال عندها واصل. عندي لكم رقم الدكتور البيضري، يعني وقفوا القلم والورقة أو حتى تلفوناتكم، كل من يشتري رقم الدكتور البيضري نزيد نقرأ هذا الرسالة بعدين ندي رقم الدكتور. رسالة هنا تقول صباح الخير والسعادة عليكم جميعا، كيف الحال يا عم عاد وكيف حال البش مهندسة؟ الحمد لله، احنا في جبال أو في جبل اللوز في خولان الطيال، عدو غرب وقع عندنا مطر وإحنا نشتي نذرة، هل هو وقت الذري؟ في ناس بيقولوا قد صار وقت الذري، وما هي البقوليات التي نغرسها؟ معكم بنت خولان أنا في صف التاسع، دعواتكم. الله يعينش ويوفقش.
1: وبالنسبة للذري هذا الأيام يذروا الناس شعير سقليبر ويذروا البلسن في محافظة صنعاء وما حولها، والمحافظات مثل عمران محافظة صعدة، ويدروا الناس البر والشعير والسقلة. إن الطهر كل متالم إلا الذرة ذي له وقت، إلا الذرة قد سر وقت الذرة. نعم.
2: رسالة تقول سلام الله عليكم وجمعتكم مباركة، نحمد الله ونشكر على هذا الأمطار، نعم النعمة الله علينا أو أنعم الله علينا، والأرض بدعت تعيش والجو يشتي،
1: بدأت الأرض تنتعش.
2: نعم نعم. إيش تصوري يا عم عادل؟ عندنا بذرو بر ثلاثي، هل عادوا وقته؟
1: أي نعم، البر الثلاثي والشعير والسقلة. البر الثلاثي ما بالله البلدي، والبر البلدي اللي يأتي بمحصول ثلاثي، والخارجي على 5 أشهر.
2: نعم، وقال في بقية الرسالة قالت هاجر وبعض الحبوب المختلفة إذا ذروها هل هو يصبر؟ في محافظة عمران، وتحياتي لكم من هاجر سطام وشكرا.
1: الحبوب قد ذكرناها اللي يذروا هذا الأيام القمح والشعير والسقلة والبلسن. نعم.
2: رسالة تقول صباح الخير، في محافظة إب أمطار غزيرة،
1: نحمد الله ونشكره على نعمة المطر.
2: رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتكم مباركة عليكم مهندس عادل والأخت الكريمة، بفضل الله ومنه هطول الأمطار يوم أمس في سعدة في منطقة الحزمات والزراعة عندنا سليمة.
1: الحمزات في منطقة
2: الحمزات. نعم، وزراعة عندنا سليمة لله الحمد.
1: لله جزيل الحمد والشكر، هذا نعمة كبيرة من الله. نعم.
2: رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعتكم مباركة، نشكركم على هذا البرنامج الزراعي، معانا شجرة الرمان تحمل أو حملت ما شاء الله، لكن طعم الرمان حامض ما نفعله.
1: هذا صنف، الصنف حامض، الصنف الحامض يفعل عصير، يفعل عصير ويعتبر من أفخر أنواع العصير. أيوة، ما شو أني حامض ما تستخدم. فالحامض معظم الرمان الإيراني والرمان المصري معظم حامض، لكن استخدموه للعصائر، بيسطروا أيضا للدول الذي بتستوعبه بيستخدموه كعصير. نعم.
2: رسالة تقول صباح الخير والعافية وجمعتكم طيبة كطيب قلوبكم، كيف أنتوا أختي سندس وكيف المهندس المبدع عادل ربي يحفظكم؟ أمس كانت أمطار خير وبركة من إيمان من ملحان.
1: الحمد لله على المحويد.
2: رسالة بتقول هل الردود عن الأسئلة من واتساب والذكاء الاصطناعي بشأن الزراعة تكون صحيحة؟ ما بتكونش دائما صحيحة، لا تكونش تعتمدوا عليهن. رسالة
1: أن القارئ هو لبيب، الذي بيقرأ المعلومة هو لبيب، ما كل الذي لأنه الذكاء الاصطناعي هو مننا، أي معلومات بنغذي الذكاء الاصطناعي بها بغير ما نشعر. نعم، لذلك بتكون المعلومات مختلطة، ما يصير مجلسة إلا صاحب الاختصاص. نعم.
2: رسالة تقول صباح الخير عمي عادل وجمعتكم مباركة، معنا طماطم بتخزقين ما نفعل لهن.
1: دودي هذا فراشة الطماطم التودي استخدموا لها علاج قري اسمه العلاج
2: اسمه لمبداسي هالثري
1: سيهالثري
2: نعم هذا تعمله بنفس المواصفات أو نفس الكمية الموجودة في العبوة كم لكل لتر ممكن أن تطبقه
1: نعم
2: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وجمعتكم مباركة جميعا طاقم الإذاعة حبيت أصبح عليكم وأهني الشعب اليمني على الضربات معكم أبو عبيدة الوصابي
1: أهلا وسهلا
2: رسالة بتقول صباح الخير جمعتكم مباركة يا عم عادل واختي سندس وقع عندنا أمطار غزيرة والحمد لله
1: الحمد لله
2: وإحنا اليوم بنذرى البر والشعير
1: نعم
2: وما شاء الله يا عم عادل كل القبائل عندنا بيذروا والحمد لله تحياتي لكم من المزارع الصغير حمود فهد من قرية بني حاتم مديرية بني مطر
1: أهلا وسهلا البر والشعير والسقلة يعني عاد غطي الأمام كلها إن شاء الله
2: بإذن الله رسالة تقول ما أسباب تساقط الرمان والجوافي يسقط ثلثين وما يبقى إلا ثلث
1: الثلث فيها البركة وبالنسبة للجوافي ما تستخدموش أي علاج إلا إذا شي فيها حشرة ولا فراشة ولا أي دودي تستخدموا العلاج لكن إذا هي سليمة وبقي الثلث بركة نعم
2: رسالة تقول صباح الخير كيف أنتوا يا عم عادل معنا بلس عربي بيقع في الأوراق تربة وتقع ساعة الجرب
1: أيها بيقع تربة إن هم هي إصابة فطرية أو عناكبية عفوا إصابة عناكبية بتقوم بتنسج خيوطها ويتسافي التراب يستخدموا له المبيد الخاص بالعناكب العناكب مبيد عناكبي عاد القو عند أي صاحب مبيد وتستخدموه كما هو معلوم في عرض العبوة بالاستخدام كما هو مذكور في العبوة نفسه وتطبقوا المبيد وإن شاء الله تكون الثمر السليمة في السنوات القادمة تستخدموه للسنة تستخدمه هذا السنة بعد ما تجنوا الثمر نعم
2: نعم واسم المادة الفعالة للعناكب كلوروفينابير طبعا تفعلوها يومين يوم تعملوا سرويس للنبات بشكل كامل وتركزوا على الجزء السفلي للأوراق بماء صافي واليوم الثاني تبدأوا تطبقوا المبيد وتركزوا الكل على الأجزاء السفلية للأوراق ومرسلة الرسالة هي آيات من صنعاء رسالة تقول سلام الله عليكم يا أستاذ السندس كيف حالش البث مقطوع عندنا في حجة لو سمحتوا من صفية النعمي إن شاء الله أنهم يعملوا على إصلاحها يا صفية
1: هم قد وصلت الرسالة
2: رسالة نعم. تقول يا صباح الخير والعافية للعم عادل والغالي سندس جمعتكم كيف حالكم جمعتكم مباركة
1: على الجميع
2: الحمد لله على هذه الأمطار الفضيلة يا ربي لك الحمد واليوم الصباح ظهر قوس علان أو قوس وقزح تحياتي لكم يا غالين من حلا حياك الله يا حلا
1: أهلا وسهلا بحلا
2: رسالة أخرى تقول بيقول سلام الله عليكم ورحمة الله عندنا في قاع شرعة بدأ مرض المحصول البطاط المرض في التربة بحيث أن التربة تنبت فيها البطاط هزيلة والإنتاج ضعيف والشجر ضعيفة عكس التربة الصالحة معكم عبد الله عمر بيقول كذا البرد بيقول ما هو الحل النهائي لعلاج التربة بيسمى عندنا بالسللة وقد بدأ
1: بالسللة
2: نعم وقد بدأت تقضي على الجرب وتنتشر في الحقول بكثرة وعلاجها مكلف وينفع البعض الجرب وبعضها ما ينفع فما هو الحل لهذا الفيروس معكم عبد الله وكذلك بيقول الرجاء تقديم النصيحة والعلاج النهائي لهذا الفيروس وقرأت رسائلي ولكم خالص الشكر من أخوكم عبد الله عمر بيقول كذلك أما بالنسبة لباقي المزروعات فهي بتكون سابرة مثل القمح الشعير العتر أي زراعة إلا البطاط وهل ينتقل هذا الفيروس باختلاط تربة مفيرس بتربة صالحة ولكم خالص الشكر
1: العلاج للمرض هذا التورة الزراعية
2: صحيح.
1: يستخدم التورة الزراعية يعني الأرض كل سنة بطاط أكيد أطلع هزيلة ويظهر أمراض كثيرة في التربة لكن اللي زرعوها النابضات يجري عقب باب محصول بقولي.
2: نعم.
1: مثل البلسم، مثل الفاصولي، مثل العطر، مثل الفول، يزرعوها بهذا المحاصيل بعد البضات، ويريحوها في الموسم واحد يخلوها ترتاح ما تنتج. حتى لو زرع محصول بقولي ما يعقبش محصول مشد كالطماط أو البطاط.
2: نعم.
1: ضروري أن سنة أن موسم ترتاح التربة فيه، وبعدين نزرع المحصول البقولي، وبعدين نعيد نزرعها بالبطاط علشان تختفي الأمراض الذي بتكون ناتجة عن الزراعة المتكررة بالمحصول نفسه.
2: نعم فعلا، ويجب أن تكون الدورات الزراعية دورات طويلة. وأما عن سؤاله أنه هل بتختلط باختلاط تربة مفيروس بتربة صالحة بتنتقل؟ نعم، ينتقل الفيروس باختلاط تربة سليمة بتربة فيها هذه الفيروس. نعم،
1: السلالة هي معروفة، يعني هي نوع من أنواع الأرض.
2: نعم.
1: أيوة، وبعدين هاي الحشرة بتدي فرصة للنماتود أيضا. أيوة، وبتقع فيها مرض خيرات بيتم العلاج مكلف. صحيح. لكن الدورة الزراعية عد عالجة التربة بأقل تكلفة. نعم
2: نعم. هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، المثل بيقول يا باش مهندس ازرع في علب تروح غرب غربة.
1: يا أيوة نعم، اللي يزرعوه في العلب هذا الأيام ازرع البر والشعير والسقلة والبلسن يروح خله أكيد. وأيضا يدروا الغرب، يدروا الذي بيدروا عندهم غرب يدروا الغرب.
2: نعم
1: نعم، هو نوع من أنواع الذر الغرب.
2: اتصال مشاركة هاتفية، نقول ألو. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو
4: ألو
2: ألو، تفضلوا.
4: أهلاً يا باشمهندس.
1: أهلاً يا عبد عاطف.
4: صباحك الله بالخير.
1: بالخير والعافية.
4: عبد عاطف يا غالي. والأستاذ جمال يا سمعنا صوت، الله يحفظك أنت.
1: موجود الجمعة الأول موجود.
4: يا خبير، أنت ما تفكر بها زينة عنك ولا ابنك، الله يديك العافية.
1: الله يبارك.
4: والله يحفظك ويحفظ السيد القائد يا ربي الله. وفي قوم الله وثلاث، نحن معنا المرتزقة ويبدو عشناه من قبل أمس. مستقى السائلة يخربوا المجاري ويشددوا ويشمتوا خدمة للعدوان، للعدوان هذا الكلام. بس إن شاء الله يا وزارة الداخلية هذه على أني تصلات عينهم وصرف لفابتهم مستقى سانس هذا الكلام بعثمة وبفحالهم هذا الكلام، بدعية الشؤون المجاري حق الخطوط السائلة والشوارع الجبل، تعاون مع العدوان الكلام هولة، وإن شاء الله ما يفكون عبثهم هلا يعينوا المصالح هذه للبلاد هلا تبع من تدفع وليش بيخذبوا السلام هلا. أنا واحد من العمي اللي نسمى الوزارة الداخلية ويش على حمود شرق بس خذوا أنتوا أطلع الحديد ما بيعملوا السلام هلا، والله يحضرك ويحضر السيد القائد وجمعتك مباركة وتحياتي لك من مجاهد عمك عبد عاطف.
1: الله معك، مع السلامة.
2: نعم، 2209991991 مستمعينا الكرام هو رقم الرسائل الخاص بالرسائل، 3226533 هو رقم الاتصالات، وسبق الرقم 01 إذا كنتم من خارج المحافظة. رسالة هنا تقول: يا عم عادل، ألقات الثني أو الثني ضعيف.
1: الثني أيوة ضعيف،
2: ما نفعل له؟ أنا من أرحب ما يفعل.
1: أي استخدم له سماد 23، سماد 23.
2: نعم، رسالة
1: متوازن
2: أخرى. رسالة تقول: حياكم الله يا عم عادل، والله يحفظكم يخليكم لنا وبارك الله فيكم جميعا. رسالة أخرى تقول: صباح الخير، كيف حالك يا مهندس عادل؟ في بعدان لنا شهر من يوم تلمنا البر والشعير وجمعتكم مباركة.
1: الحمد لله أنه تلمتوا ويستقبل الأمطار هذا. نعم،
2: رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتكم مباركة. معنا شجرة بلس عربي عادها كملت الثمر، هل نسقيها مع بقية الشجر أو نعطشها ولا ما نفعل لها؟
1: لا، ما هذا الأيام بيسقيها الله من السماء، إنها اكتفوا بماء المضر لها. وطبعا يسقوا الأشجار في نهاية الموسم يعملوا لاصقيها تمام، وبعدين يعطشوها إلى بداية الموسم.
2: نعم، بقية الرسالة بتقول: ومعي شجرة جواف صغيرة أثمرت العام الماضي 20 حبة والعام هذا حبة واحدة، فما سبب ذلك؟ ولكم جزيل الشكر من أم عبد الملك من سعدة.
1: هذا بتقولوها صغيرة، عادي صغيرة في العمر، طبيعي أني ما دخل في هذا السنة. نعم،
2: رسالة بتقول: أريد الباذنجان يثمر، أي سماد مناسب من عبد الله من تهامة؟
1: الباذنجان هو غزير ومتأقلم وبيعيش كثير في المناطق المعتدلة وفي الحارة. استخدم له إذا تشتي السماد
2: يا 23 يا تعمل له الذبلة البلدي. ما أنرجح لك سماد يدفع للإثمار إلا من نفسي، يعني إذا اهتميت بالتربة وبتغذيته واهتميت بالسقي هو يندفع لي الإثمار بنفسه، لكن الذي بيستخدموا أسمدة ولا بيستخدموا أشياء عشان تزيد من كمية الإثمار أو غيرها أو حتى أن يتسمن وتحسن شكل الثمرة، هذا ما بيكون لهش يعني ما بيكونش جيد لا لطعمها ولا لشكلها، بيكون لها جوانب ثانية. رسالة بتقول: سلام الله عليكم، متى فصل غرس البسباس؟ أنا من الخوخة.
1: البسباس عاد تشوف لو ما تبصروا المشاتل عندما ينزلوا أصحاب المشاكل بالشتلات. نعم، بيكون الزراعة جماعية وفي وقت واحد. نعم،
2: رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله، مع ناقات مدري ما وقعبة بيبقى مدقل وتبقى البزغة والورق معضوفة مثل أوراق الرمان، ومع الأيام بتتساقط الورق، ما نفعله؟
1: بتتساقط بسبب الملوحة.
2: نعم، إذا عندكم هذا القات الذي بتحول فيها الأوراق، هذا بيكون بسبب نقص العناصر أو بيكون قد أصابها العناكب؟
1: الملوحة، لا الملوحة، تساقط الأوراق من الملوحة، بيعملوا للملوحة علاج دائم أو ثابت، عملية زراعية في البداية يعزلوا النبات ما يسقوش مع النبات السليم ويجري يكشط التربة 20 سنتيم من عند الجذور ويعوضها بتربة نظيفة ويستخدمها لهيومك، وبعدين يستخدم السماد البلدي ولهيومك، وبعدها يستخدم لها العلاج الخاص بالملوحة.
2: نعم، رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله، عندي بنت جالسات صغار ما بش نشأ فيهن، والبعض بيحرقين، ايش الحل لهن؟
1: البنة طبعا قرصتها اذا كانت ضعيفة ما حفرتوا لش صح، ويحتاج حفرة كبيرة 60 في 60، 60 سنتي في 60 سنتي، والعمق 60. بعدين تضيفوا الذبل البلدي، تخلطوا بالتربة تمام، ولو ما قد دملوا الحفرة لو ما تكون في مستوى الشتلة. نعم،
2: رسالة تقول: سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، كيف أنتوا يا أستاذ عادل؟ معكم نايف رسام. بيقول: ما هو علاج مرض الزغبي الذي هو في البلس التركي؟ تشوف راسها البلس فيها حمرة.
1: ما يجي الزغبي في التركي، في البلس التركي أبدا. ولا بيصاب بأي إصابة، لا حتى الآن عادوا سليم من أي إصابة، ما فيش حشرات، لا زغبي مبيت فطري ولا حشري يحتاج للرش على الأطلاق. نعم،
2: رسالة بتقول: يا عم عادل، نشي نزرع القات في تهامة، هو يصبر؟
1: هو ما يصبرش، لكن جرب والسقط السقط، خلوا تهامة لها حالة، خلوها تنتج لنا الغذاء، لا تدخلوش فيها القات.
2: رسالة بتقول: سلام الله عليكم، جبهتنا الزراعية حفظكم الله، هل نزرع هذا الأيام دبة القرع في الروضة؟ عندنا أمطار ولله الحمد.
1: الحمد لله، الله يصبر القرع يصبر. نعم،
2: رسالة تقول: سلام الله عليكم، إيش نفعل الدودي الذي في شجرة البن؟
1: الخارز ولا؟ أيوة الخارز، في علاج للخارز.
2: أول حاجة هي عملية متكاملة، أول شيء أنتوا في كل منتصف شهر أول ما يبدأ تتحول الزهرة إلى بداية تكوين البن عليكم بعملية التدخين. عملية التدخين هي بتعمل على طرد الحشرة التي بتعمل على وضع البيوض الذي بتسبب تخزق في البن أو تغير في لونه وتساقط حبوب البن عند اقتراب النضج. وتستخدمونها أما إذا قدوقع وانتو تشتوا تحدوا من الإصابة معاكم مبيد اسم المادة الفعادة الفعالة اللندلة الاندوكسكارب وتستخدموا نص ملي لكل لتر ماء وترشوها في الشجرة وتحاولوا ان انتو تستعملوها بنفس المواصفات الذي في العبوة. رسالة هنا تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. حق الباذنجان بيقول هل الوقت مناسب لزراعة الباذنجان في تهامة؟
1: ناشو مناسب ده الحين. نعم
2: نعم. رسالة أخرى بتقول سلام الله عليكم يا مهندس يا مهندسين معي تين مشموك بيبذر وتحمل وتسقط الأرض الثمرة ما نسوي له
1: الناتين.
2: ما هو التين؟ ما هو مشموك
1: التين؟ ما شو ما التين هم يقصدوا به التين العربي
2: الذي بيحمل وبعدين درجة عدد تساقط.
1: ان هذا بنتيجة للعطش وايضا الماء بعد العطش وفي بيجي فيه نوع من الاصابه اذا به التربه الذي هي العناكب او الدودي بيجي فيه.
2: نعم والغالب هو بيكون بسبب عدم انتظام في عمليه الري اني تحمل الشجره بعدين تتساقط. رساله بتقول سلام الله عليكم معنا الفرسك بيوطل منا عسل خيرات ما نفعل لا أفيدونا جزاكم الله خير من أبو عبد الله القاسمي.
1: استخدم له مبيد 5% محبب. أنا نسيت اسمه استغفر الله العظيم بأن معظم الأسماء حق المبيدات الحشرية الأسماء العلمية بتختلط عندي في راسي نتيجة للضربة اللي يقعت لي. أي والله صدق نقول لهم نقول لهم ما هو.
2: نعم يعني قلت لك أن أنتوا تقولوا لهم المبيد المحبب وعملوا على الذهاب إلى من بيبيعوا المبيدات وتتحرهم أنهم يدوا لكم المبيد المناسب تستخدموه بنفس الكمية. هنا اتصال مشاركة هاتفية ونقول ألو.
5: ألو صباح الخير يا أستاذ عادل أنت المهندسة سندس.
1: صباح النور.
5: عدل من معاك.
1: ماشي.
5: محسن عطاي.
1: اهلا يا محسن. اهلا يا محسن. انا بالف اسمعك يا مربو.
5: ما في ما قبل ما داري ما وقع شويه مطر بعدين قلنا لا نتصل في مع البوارق ولا.
1: ايوه الله صدق
5: والله ما استمع ولا انا استمعك.
1: الله يبارك فيك.
5: الله يدير رزقك ويبارك لك ويخارجكم من كل شر.
1: الله كريم.
5: انا اتمنى من الله ان المسؤولين يكونوا يتجاوبوا مثلك.
1: الله حيتجاوبوا ما يقصروا.
5: الله يصلحهم ويصلح نيتهم ونسأل الله وجهك.
1: الله كريم.
5: يلا تحياتي لك.
1: مع سلامة الله.
2: 7209991919 هو رقم الرسائل الخاص بالرسائل. 3222653 هو رقم الاتصالات وخاص بالاتصالات. فما لدي أي مشكلة نباتية حيوانية نحلية يستمر في الاتصال على رقم الاتصال أو حتى الإرسال على رقم الرسائل. قبل ما نطلع هذا الفاصل في الزامل نقول من طلبونا رقم الدكتور البيطري. رقم الدكتور البيطري تحملوا للرسالة أو اتصال في وقت ملائم وسيتم بإذن الله الرد عليكم بالرد الشافي لثروتكم الحيوانية. رقم الدكتور البيطري 3775640. اتصال في وقت ملائم أو اتصال أو الرسالة وسيتم الرد. الرقم الثاني 3775640.

0: نستكمل معكم مستمعينا الكرام قراءة رسائلكم. وهنا رسالة تقول: سلام الله عليكم يا عم عادل واخت الغالي سندس. يا عم عادل كم باقي من أمطار الخريف؟
1: عاد احنا في بداية النجم، أول نجم هذا العلب، هي أربع النجوم إن شاء الله تستمر وتكثر الأمطار في النجوم الأخرى. أربع النجوم كل نجم من 13 يوم.
0: رسالة تقول: سلام الله عليكم وجمعتكم مباركة والحمد لله على نعمة المطر. أنا معي بلس تركي بيخرب علي إذا روي وازداد المطر، كيف نفعل يا أستاذ عادل وشكرا.
1: البلس التركي لا ينوب أي خراب من زيت الماء من زيت الأمطار، ولا يجي في أي مرض ولا كل واحد يدوهم شيء في البلس التركي. البلس التركي دائما بيكون صحيح وسليم. نعم.
0: رسالة تقول: سلام الله عليكم وصباح الخير يا جبهتنا الزراعية، ما نفعل للقات المبرود؟
1: المبرود اعملوا له العلاج هذاك
0: الأحماض الأميني.
1: أحماض أميني لأي شجر.
0: نعم.
1: تصاب بالبرد. نعم. هو يجي الأحماض الأميني يعمل مثل المغذي، يعمل على طمس المكان البرد. نعم.
0: نعم. ما تعملش على أي إزالة تزقدو فيها البرد.
1: أكيد.
0: رسالة بتقول من رحمة الحسني، بتقول من الدريهمي ليش ما تقرأ رسالتي يا رحمة؟ ما وصلت الرسالة، ما وصلت لهذا الرسالة
1: وذا قريناها.
0: نعم. رسالة بتقول: سلام الله عليكم، معانا شجر بن بس ما يطلع ولا شيء، تكبر الشجرة والورق بيصفري.
1: بتكبر الشجرة معناها سليمة طالما بتكبر، أما بالنسبة للأصفار شوية سماد متوازن وخلاص، شوية قليل كميات بسيطة، يا كم نقول نضرب لهم مثلا زي هذا القلص حق الشاهي، مثل البردك حق الشاهي لكل شجرة.
0: نعم.
1: نعم.
0: رسالة بتقول: ألقات أي حين يشتغلوا واحد من أجل ما يكون فيها العفان في ألقات في الشتاء، متى يكون أحلى شغل للقات من أب؟
1: أنه يعمل دحته تزيل الحشائط وتنظفه وقت ما تشرق الدنيا، تشرق الشمس، وإذا هو غيوم تحاول تحش الحشائط من دحتن بأي شريط. نعم.
0: اتصال مشاركة هاتفية، نقول ألو. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، استمعوا إلينا لو سمحتوا من سماعة الهاتف، اغلقوا الراديو عشان الصدى.
2: لحظة أغلق الراديو، لحظة لو سمحت. حكا سلامة الزندس.
0: أي تفضلوا.
2: أول شيء جمعاتكم مباركة
1: على الجميع.
2: كيف حالك يا أستاذ عادل؟
1: الحمد لله.
2: والله عندي سؤال يا أخي من سب الله. قاتل يا أخي في سب الله. الكرح حبيدي يبكر الشجرة على سب.
1: أيوة عناكب.
2: الفاصوليا يبس وهو بالشجرة القراني.
0: يبس الفاصوليا وهو فوق الشجرة؟
2: أيوة.
0: بيقول القرن الفاصوليا نفسه بيبس وهو فوق الشجرة. كم نسبة الملوحة عندكم؟
2: كذا عن نسبة الملوحة؟
0: يعني إذا كانت التربة حقكم مالحة، نسبة الملوحة عالية فيه بتعمل على هذا العمل جفاف يباس؟
2: التربة مش مالحة طبيعي.
1: والماء سليم.
2: ها؟
1: احنا نقول لك طريقة العلاج.
2: تعرف
1: شفت عبر الإذاعة
2: ولا
1: اسمع بس؟ اسمع الإذاعة.
2: يلا الله يرفع عليكم. الله معك. إن شاء الله الله
1: يرفع
2: عليكم.
1: وعليك بخير. العلاج حق الله معك. العلاج الخاص بالملوحة اتل لهم.
0: هي عبارة عن سلسلة ان انتوا تعملوا اول شيء على إزالة او عزل الشجرة عن بقية الأشجار بحيث إن هي ما تعملوش على سقيها مع بقية الأشجار، حتى ماء السق لا يمر من تحت شجرة إلى أخرى. ثاني حاجة تعملوا على تحسين التربة، كيف نحسنها؟ نبعد جزء بسيط من التربة يوصل إلى 5 سنتي، نعمل على إزالته وندي تربة تكون جيدة، تكون خالية من الإصابات، تكون خفيفة ما تكونش ثقيلة، ونضيفها بدله ونتأكد 100% أن هذا التربة ما يكونش فيها ملوحة. بعدين نعمل على إصلاحها، نصلح التربة الموجودة بالهيومك، تستخدموا الهيومك تخلطوا مع التربة، تستخدموا الذبل البلدي وتخلطوا مع التربة، بعدين تعملوا على ريها وتنتظروا. ممكن إذا زادت عندكم الإصابة وبقيت تستخدموا مبيد خاص بالملوحة بعد إجراء هذه العمليات، وهذا العمليات هي ضرورية. طبعا به بعض الأراضي ما بتكونش عندها فيها نسبة الملوحة عالية، بس جراء استخدام المبيدات بشكل عشوائي، استخدام السماد الأبيض بكثرة، هذا بيعمل على رفع نسبة الملوحة في التربة. الاستخدام العشوائي للمبيدات أو الأسمدة بسبب أضرار كارثية للتربة بيرجع للنبات. طبعا في كل موسم، بداية كل موسم، لا تبخلوا على أرضكم أن أنتوا تعملوا لها سماد بلدي متحلل 100%، لأنه بيعتبر من أفضل الأسمدة الموازنة للتربة. وثاني حاجة بتسهل للتربة أو للنبات امتصاص العناصر الموجودة. رسالة هنا تقول: هل سماد 3/20 مناسب للتجرة؟
1: أي يعني مناسب لجميع الأشجار، لجميع الأشجار، لأنه السماد الوحيد المتوازن.
0: نعم.
1: إنه في السوق في أسمدة كثيرة بتخصص مدعم إن معينة، لكن السماد 3/20 هو الآمن لاستخدامه من أي مزارع.
0: نعم. رسالة لرحمة وصلت الرسالة، تقول: السلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير وحياكم الله وعافاكم وجمعتكم مباركة أختي الغالية سندس والوالد العزيز بش مهندس عادل مطهر، الله يحفظهم ويدي لهم الصحة والعافية، وإن شاء الله تحياتي لكم من رحمة الحسني من الدريهمي. حياك الله يا رحمة.
1: سهلا يا رحمة.
0: رسالة تقول: السلام الله عليكم وجمعتكم مباركة يا بش مهندس عادل مطهر، أنت والأخت سندس معانا شجرة الرمان بيوقع بين حقها الأعواد مثل الجرب، وساع ذي بيقتعص أو بيقتحص العودي حقها والزهرة حقها بتتناضل، واسأل من الله أن يكتب لكم الأجر العظيم، من أخوكم أبو العز الفقي.
1: الزهرة بتتناضل هذا بسبب إصابة، بسبب إصابة فطرية أو حشرية. أما بالنسبة للجرب، الجرب نفسه اللي بيجي في القات، إذا هو نفسه استخدمت له العلاج مبيد حشري، أي مبيد حشري جهازي، واستخدم معز زيت معدني.
0: نعم.
1: واستخدم معز زيت معدني، كل صاحب المحل زيت معدني.
0: وحاولوا أن أنتم تنتظموا في عملية الري.
1: الري، نعم.
0: رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير يا مهندس عادل والأخت المهندسة الكريمة، بفضل من الله ومنا هالطول أمطار يوم أمس في صعدة، هل إحنا الآن في نجم سهيل أو لا؟ ماشي معكم أخوكم مصطفى الحمزي.
1: إحنا الآن في نجم العلب في نصه، باقي في 7 أيام، باقي 6 أيام وبعدين يدخل سهيل إن شاء الله.
0: نعم. رسالة بتقول: سلام الله عليكم وصباح الخير، هل ينفع السماد الحديدي للقات هذا الأيام؟
1: ما هذا الأيام الحديدي ما نصحش باستخدامه خالص، إلا إذا في النقص الحديد تستخدموا نوع حديد محمل على عناصر صغرى، أما المحمل على الأملاح
0: الصوديوم،
1: على الصوديوم ما ننصحش باستخدامه على الإطلاق نهائيا.
0: نعم. رسالة بتقول: صباح الخير، معكم سليمان من عنس دمار، معانا البكشة مدقلة،
1: البكشة
0: ما نفع لها، وشكرا لكم.
1: اعمل السماد 3/20 وان شاء الله خير.
0: نعم. رسالة بتقول: سلام الله عليكم، مطر عندنا في منطقة حبابة، اللهم اجعلها امطار خير وبركة.
1: الله كريم، الله يهنيكم بنعمة المطر يا اهل حبابة. اهل حبابة معاهم مميز كثير جدا جدا جدا، متعاونين فيما بينهم، علي في الداخل والذي في الغربة، وهي المدينة التي نعتبرها نموذجية ومثالية في عملهم، خصوصا عندما نزورهم ونبصر البرك اللي بيتحتفظ بالمياه، بيشربوا من مياه الأمطار على مدار العام، كتب الله أجرهم
0: ما شاء الله. تعتبر كنموذج لبقية المديريات والمحافظات لاتباع مثل هذا النموذج في حصاد مياه
1: والقرى الأمطار أيضاً. نعم. والقرى أيضاً.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم يا عم عادل، اليوم العيال سرحوا يرعوا الغنم والكسب ودخلين أكلين الذرة حقي، الحين ما رأيكم أتلم من جديد؟ عادوا وقت نتلم الذرة أو لا أبكر أشتكي بهم؟
1: ما أبكر أتلم وهم يسامحهم الله وتقع في هذا المرة في أذانهم، ولا الذرة شعير ولا بر بلدي ولا سقلة، مع الذرة ما عاد سبر. نعم.
0: رسالة بتقول الخير وصل والمضر جود من الله، نشتي نتلم والحمار مات، ما نفعل.
1: يشتري حمار بدله والله يرحمه الحمار حقك، ان الرحمه بجزنا الحيوانات والكل.
0: نعم.
1: نعم.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته يا مهندس عادل، ما هو علاج تساقط الورق والملوحه في القات؟ قد ذكرنا العلاج بالتفصيل للملوحه. رساله بتقول سلام الله عليكم، ليش الذره ما تنفع؟ هذا تلمنا بر، نتلم بر ولا شعير؟
1: بر ولا شعير ولا شم ثلاثي، شم ثلاثي. نعم.
0: رسالة بتقول السلام الله عليكم، غرست طماط قبل شهر وقد هي مزهرة، نبعد زهرها الأولى؟
1: أيوة.
0: أيوة. نعم. أكيد إذا هي عادي غير قبل شهر ضروري أن أنتوا تساعدوها على
1: تبعدوها
0: تتقوى وتكبر، ابعدوا الزهرة. رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا مهندس عادل، الليلة كانت أمطار خير وحتى الصباح أمطار خير وبركة، هل إيش نذرة معاكم؟ مبروك.
1: أذرة بر وشعير وسقلة.
0: نعم.
1: نعم. وبلسن وفوق
0: خير ما شاء الله. أيوة. كل أنواع الذي أنت تشتي ما غير أذرة الذي
1: نشتي. أيوة أذرة هي لها أوقات.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معي رمانة قد عمرها حوالي 40 سنة، الثمر حامض مفعل لها حتى تصبح حلوة، معكم أبو البراء.
1: أي الحامض النعم من الله، استخدموها عصير،
0: لكن أيوة. السوق قد يتطلب الحلو أكثر.
1: الحالي في السوق.
0: نعم.
1: بس للمواطن نقول له أنها تستخدم كعصير،
0: ممكن أنتوا تعملوها
1: وتعمل
0: تطعيم طعم والنبات.
1: أيوة يطعموا وعسبر من
0: شجرة حلوة.
1: أيوة. بس الحامض له فوائد عديدة.
0: أكيد.
1: النافع فوائد كثيرة للجسم بكل أنواع الفوائد.
0: نعم. إذن خير وبركة في كل الأنواع المتواجدة عندنا والأصناف المختلفة والعمليات الزراعية الكثيرة. أعان الله كل المزارعين في هذه الأيام الذي بيعملوا على بذر أذرة
1: أو
0: البر والشعير. نعم.
1: والسقلة
0: والسقلة
1: ويضرع
0: والغرب وغيره من.
1: نعم.
0: أنواعها.
1: أيوة.
0: لكن أذرة كلهم من قد سار عليهم، أن نقولهم إن شاء الله السنة الذي أجي تلفوا الموسم. إذن عمليات زراعية كثيرة ومنتجات موجودة في الأسواق كثيرة. في نهاية يومنا هذا نقول لكم مثل ما نقول لكم في كل يوم جمعة، كل من هو رب أسرة أو ربة أسرة، لا تبخلوا على أنفسكم ولا على أولادكم بشراء الفواكه وتزيين موائدكم الجامعة لكم في هذا اليوم من الفواكه. طبعا الفواكه ليست كماليات بل هي من الأساسيات، والخير وفير في أسواقنا، وأسواقنا مليئة بأنواع الفواكه المختلفة من العنب من الفرسك، وكل واحد من التين الشوكي، وكل واحد حسب موسم بينزل، حتى التفاح لو دبسروا على حلافيهن وطعم. فلا تكونوا بخيلين على أجسام أولادكم أو على أنفسكم من هذه الفواكه، كل واحد يعمل على شراء.
1: نسيتي أهم فاكهة؟ العنب.
0: نعم ذكرت العنب.
1: ذكرتي.
0: نعم. كل واحد
1: ذكرتي أنه الفرتكوز والجلوكوز كل فيه.
0: إذن من أهم العناصر موجودة في الفواكه، ما تلقوها في غيرها. كل واحد من بيتغنى بيوم الجمعة هو بيخصص لمبلغ لشراء القات، حاول أن تعمل على أخذ جزء من هذا المبلغ وشراء الفواكه، كيلو 2 كيلو 3 كيلو، كل على حسب حجم أسرتك، ولا تكون بخيل بهذه الفواكه لأنها بتنفعهم وبتنفع أجسادهم وتقيهم الكثير من الأمراض. إذن التحية، كل التحية في الختام لكل من راسل، كل من اتصل، كل من استمع إلينا هو صامت بإذن الله أن الفائدة قد وصلت إلى مسامعكم. فالتحية مقدمة لكم من الإخراج من عبد القادر محمد. تحية لكم من الإشراف العام من الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف، والتحية من الإدارة البرامجية من الأستاذ محمد عبد الله قاضي وخالد حسين. التحية كل التحية من الإشراف الفني المهندس ماجد هاشم المتوكل. وبالتأكيد في الختام تقبلوا خالص التحايا من مؤسس برنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، ومني أنا كذلك سندس عادل مطهر، فنلقاكم على خير واليمن دائما بألف خير.
1: إلى اللقاء.

0: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مطهر.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوه.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عاي أخرونا
6: بالعكس سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو
6: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: لأنك مميز سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
3: سبق فون أصالة وتواصل.
10: سام اف ام والعود احمد.

موسم الزراعي القادم يجب أن يحظى باهتمام كبير جدا من الجميع، وأن يكون هناك عناية بكل جهد وحسب المستطاع من الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. هذه مسألة مهمة جدا، وبالاهتمام سواء على مستوى المحاصيل بشكل عام ما ينتجه البلد من المحاصيل الزراعية، لكن في المقدمة القمح، في المقدمة القمح، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وينبغي العناية بها بشكل كبير.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إعطاؤك مفاتيح السيارة لابنك الصغير ليقودها، أنت بذلك تقوده وتقود الآخرين إلى الهلاك أو الإعاقة الدائمة، إلى جانب الإضرار بممتلكاتك وممتلكات الآخرين. تذكر أنك السبب الأول في ذلك إن حصل، ووعيك السليم فيه صون للأرواح والممتلكات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبعفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سام اف ام، والعود احمد.

عرفنا أن باستطاعتنا أن نعمل وأن بأيدينا وفي متناولنا كثير من الأعمال. وهذه الصرخة الله أكبر هي ستترك أثرها، ستترك أثرا كبيرا في نفوس الناس.

كان من مميزات هذه الصرخة أنها تحصن الساحة الداخلية، لأنه يصنع بيئة ساخطة على العدو، بيئة غاضبة على العدو، بيئة متحركة ضد العدو، معبرة عن عدائها وسخطها ضد العدو.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة،
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
4: وما
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عم نلقاهم
8: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخلونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادي.
9: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
12: سام اف ام، والعود احمد.
13: سام اف ام،
14: جمعتكم مباركه.

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل

0: وبئس المهاد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. إخوة الإيمان في كل مكان، نلفت عنايتكم إلى أنه ستكون هناك وقفة احتجاجية مهمة داخل الجامع الكبير في الصوح تحت عنوان فلا عدوان إلا على الظالمين، وذلك البيان الذي سيصدر عن الوقفات. وفي بقية المساجد والجوامع في أمانة العاصمة وفي بقية المحافظة وفي بقية المحافظات الحرة، إلى ذلك نلفت عنايتكم إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الوقفات الإيمانية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على القوم الفاسقين، على القوم المعتدين، على القوم الظالمين، إنه سميع قريب، وأن يحفظ المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي العراق وفي كل مكان، وأن يحفظ سيدنا المولى بعنايته ورعايته، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. سنستمع وإياكم إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة القاضي أكرم ابن أحمد عبد الرزاق الرقيحي. قبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال ابن حمود السفرجل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق العدل المبين. الحمد لله فاطر السماوات والأراضين، عالم الغيب والشهادة، العلي العظيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عظيم، وهو بكل شيء عليم. نحمده سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى، ونثني عليه الخير كله علانية وسرا، ونسأله جل في علاه الاستقامة والهدى والفوز والفلاح والخشية والرشاد والتقى. فنسألك اللهم يا الله أن تعفو عنا وأن تغفر لنا وترحمنا، ونعوذ بك يا عظيما جل في علاه من درك الشقى وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. فإنا نشهد أن لا إله إلا أنت يا الله العظيم في علاه، العلي عن الشركاء والنظراء والأمثال والأشباه، فلا تراك العيون ولا تخالطك الظنون ولا يصفك الواصفون ولا تجري عليك الحوادث ولا السنون، فأنت رب كل شيء وخالق كل شيء، وأنت فوق كل شيء ولا يدانيك شيء، فتبارك الله أحسن الخالقين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبدك يا الله ورسولك وخاتم أنبيائك وصفوة أوليائك وخليلك، خير من هدانا إلى طاعتك ودينك، وأشرف من دعانا إلى مرضاتك وسبيلك. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فصل اللهم يا الله وسلم كما تحبه وترضاه على طب القلوب وشفائها وهادي العباد والأنام وغياثها سيدنا محمد بن عبد الله الحبيب المختار، وعلى آل بيته قرناء الكتاب الأطهار وصحابته الهداة الراشدين الأبرار من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان وتابعيهم ما تعاقبت الشموس والأقمار. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله وامتثال طاعته وسبيله وهداه،
ولزوم كتابه ودينه واتباع رسوله وهدايته والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والأوبة إليه، فإنا يا عباد الله لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاتقوا الله حق تقاته واتبعوا خاتم أنبيائه ورسالاته واستقيموا على أحكام دينه وهداياته وخشيته ومرضاته وطاعاته. فمن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أمة الإسلام ويا أهل الدين والعقيدة والإيمان، قد تأتي على الواحد منا لحظات أو تمر به أزمنة وأوقات وفترات يعتريه فيها اليأس والقنوط والهموم والأحزان والمصاعب والأكدار، فيفقد فيها الأمل والرجاء والسكينة والطمأنينة. حينما يستشعر بأنه في معية الله وأنه مع الله وفي كنف من لا يضام ولا يغفل ولا ينام، في رعاية من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فإنه سرعان ما تزول عنه تلك الوساوس والمخاوف والأحزان والهموم والغيوم والغموم، ويحل محلها الأمن والسكينة والرجاء والأمل والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن كان في معية الله فإنه لا يخاف ولا يحزن. من كان في معية الله وفي كنف الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا نبي الله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، تجمع له الأخشاب والحطب لأيام وأسابيع، يلقى فيها في لهيب النيران وسائرها فإذا بالنار بردا وسلاما على إبراهيم. يأخذ زوجه وولده الرضيع إسماعيل ويتركهما في واد غير ذي زرع، لا زرع فيه ولا ماء ولا أنيس ولا جار، فإذا بالماء يتفجر من بين أصابع الوليد إسماعيل عليه السلام إلى يوم يبعثون. وليس هذا فحسب، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين فديناه بذبح عظيم. إذا سألت فاسأل الله،
وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كليم الله موسى عليه السلام يفر بمن معه خوفا من بطش فرعون وجنوده، حتى إذا ما وصلوا إلى شاطئ اليم أو البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فينفلق البحر إلى قسمين أو نصفين، كل فرق كالطوط العظيم، ويمر موسى ومن معه لا يخاف دركا ولا يخشى. ما أراد الله لا ما أراد الناس، ما أراد الله كان ولو كره الناس. لا مقرب لما بعد الله، ولا مبعد لما قرب الله، ولا يكون شيء إلا بإذن الله. هذا نبي الله أيوب عليه السلام قد سكن جسده واعتلته الأوجاع والأسقام والأمراض التي لا طاقة لبشر على تحمل آلامها. هجره الأهل والأقرباء والأصحاب إلا امرأته، فما هو إلا أن ركض برجليه هذا مغتسل بارد وشراب، فنهض من فراشه سليما معافى، نهض من فراشه سليما معافى. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. هذا نبي الله يونس عليه السلام إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يرفع البلوى هو الله. الله يجعل بعد العسر ميسرة لا تجزعن، فإن الكاشف الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله، في كل لنا الله. هذا خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، تحاصره قريش ومن معه من بني هاشم والمؤمنين المستضعفين في شعب أبي طالب لسنوات وسنوات. يمنعون عنهم كل شيء، لا طعام ولا شراب ولا مخالطة ولا تزاوج ولا بيع ولا شراء، منعوا عنهم كل شيء، وتحالفوا وتعاقدوا وكتبوا حلفهم وتعاهدهم وحصارهم في وثيقة علقوها في جوف الكعبة. فما هو إلا أن أكلت الأرض صحيفتهم وفك الله حصارهم عن رسوله ومن معه. وإذا العناية لاحظت كعيونها لم فالمخاوف كلهن أمان، وتدور الأزمنة والقرون، فإذا بمملكة قرن الشيطان تعيد حصارها
وتحالف على أنصار أحفاده من ناصروا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من شعب اليمن، وتضيق عليهم وتجوع أطفالهم ونساءهم وصغارهم وكبارهم لسنوات وسنوات، تجوع أهل اليمن وتحاصرهم وتضيق عليهم وتدمر اقتصادهم وأرزاقهم وأشغالهم، وأهل اليمن صابرون محتسبون، ولكن الله معه، ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن الله مع الذين ظلموا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الهداة الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، عجيب أمر هذا العالم، وغريب حال أولئك الطغاة والظالمين والمجرمين. شعب اليمن يحاصر، ويجوع أبناؤه وأفراده، يضيق على صغارهم وكبارهم، تغلق مواليهم ومطاراتهم، تضرب مصالحهم واقتصادهم ومؤسساتهم، يقصفون ويجوعون طوال كل هذه السنوات. والعالم واجب يتصاغى أمام هذا الظلم، ويتعامى عن كل هذا الجور والظلم والطغيان لسنوات وسنوات. وحينما قام أبطال اليمن وأحرار برد هذا العدوان وإعلان الحصار على من حاصرهم، ضج كل العالم وعلى رأسهم الأمريكان والصهاينة المحتلون، وكأن شعب اليمن لا قيمة له، كأن أبناء اليمن وما يعانونه من الحصار والتجويع والترويع لا أهمية له، كأن شعب اليمن وما يكابدونه من هذا الحصار وما يعانيه أبناء اليمن الذين يعانون من الأسقام والأوجاع والأمراض وفي حاجة إلى السفر للتداوي والعلاج لا أهمية لهم ولا قيمة. وكأن أبناء اليمن حينما تعطلت أشغالهم ومصالحهم وتقطعت أرزاقهم ومرتباتهم ووظائفهم وجاعت أطفالهم ونساؤهم وأسرهم وما يكابدونه من هذه المعاناة كأنهم لا قيمة لهم ولا أهمية ولا حقوق لهم ولا كرامة ولا إنسانية ولا آدمية. ولكن ليعلم العالم كل العالم أن شعب اليمن لن يرضى بالاستكانة لهذا الجور والبغي والظلم والطغيان، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، آيات قرآن، وجزاء سيئة سيئة مثلها، آيات وأحكام قرآنية تدون وتدل وتؤكد على من ظلم فإن له أن يدفع عن هذا الظلم وأن يرفع عنه هذا العدوان بمثل ما اعتدى عليه، بمثل ما اعتدي عليه. ونحن حوصرنا وجوعنا وأغلقت مضاضاتنا، أغلقت مضاراتنا وأغلقت موانينا ودمر اقتصادنا، ونحن ساكتون صابرون محتسبون لعل الكيان أو قرن الشيطان يؤوب إلى رشده ويراعي حقوق الأخوة والعقيدة والجوار والآدمية والإنسانية. ولكنهم كلا أبوا إلا أن يستمروا في حصارهم وفي تجويعهم وفي عدوانهم على شعب اليمن، يتذرعون بأعذار واهية، شرعية زائفة، شرعية زائفة ومرتزقة، يتلقون توجيهاتهم من هنا أو هناك،
وشعب اليمن يعاني من جراء هذا الحصار والعدوان، ولكنه لن يرضى بأن يستكين إلى هذا، لن يرضى بأن يكون هذا حاله. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وعلى الباغي تدور الدوائر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الصلاة والسلام على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه. اللهم فاجعل أفضل صلواتك وأزكى تحياتك وتحنناتك وترحماتك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الهداة الراشدين والتابعين بإحسان وعلينا معهم وفيهم بعز الجلال والكمال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، لا يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة، أبسط علينا يا الله رحماتك، أبسط علينا يا الله من رحماتك، وانظر إلينا يا الله بنصرك، فرج عنا يا الله هذا الكيد وهذا الحصار، فرج عنا يا الله هذا الكيد وهذا الظلم والطغيان، فرج عنا يا الله هذا التحالف، واجعل يا الله بغيهم في أعناقهم، اجعل يا الله شرورهم ترتد إلى صدورهم، اجعل يا الله حصارهم يرجع وبالا عليهم، وانصر يا الله أبناء اليمن، وانصر يا الله أبناء اليمن، انصر يا الله أبناء غزة، وانصر يا الله أبناء لبنان، وانصر يا الله أبناء العراق، وانصر يا الله أبناء إيران، انصر يا الله المجاهدين في كل مكان، أينما كانوا وأينما كان كائلهم. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على من طغى واعتدى علينا، انصرنا يا الله على من حاصرنا وجوع أطفالنا ونساءنا، انصرنا يا الله على من أغلق موانينا ومطاراتنا، ورد يا الله تحالفهم في نحورهم، رد يا الله كيدهم في تدميرهم، اجعل يا الله حصارهم يرتد وبالا عليهم، وأصلح يا الله من فيه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك يا الله من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين، ووفق يا الله قياداتنا لما تحبه وترضاه، وحف مقامهم يا الله بأهل النصح والتقى. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وردنا إليك يا الله ردا جميلا، ولا تجعل للشيطان علينا حيلة ولا سبيلا. آمين اللهم آمين. اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك قد صار إليك، ارحمه يا الله، اغفر له وتجاوز عن سيئاته، أكرم نزله، وارحمنا جميعا يوم نصير إلى ما صار إليه. آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

سيدنا محمد وعلى آله يا ذا الجلال والكمال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا والدينا والمؤمنين والمؤمنات عذاب النار، واختم الخير منك أعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل،

شوية. صلاتي.

وعصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.

0: أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله يهديك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام.

ننظر إلى ما يأتي المضار، وكم يبقى المضار؟ أحيانا 20 دقيقة، 15 دقيقة، 30 دقيقة، ساعة على الأكثر، وترى خلال قبعة الساعة هذه على منطقة واسعة كم نترك من أثر.

الناس يتطلعون من الصبوح من الصياد من نوافذ المنازل يفرح بالرعود كما قال الله في آية أخرى وسنأتي إليها في قوله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله المطر فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون كيف الاستبشار عندنا عبارة الاستبشار في بلادنا؟

هم يستبشرون. كل واحد خلاص تغير، تغير البرنامج وتغير حركة الشريط في ذهنه من الهموم، هم بعد هم، وهو يواجه متطلبات الحياة واحدة بعد واحدة.

إذا هم يستبشرون أصبح يرى بأن إن شاء الله بدأ يحصل إلى ثمر كذا بدأ يدخل ذات ثم إن شاء الله بدي يحسب حساب كم بس تطلع القصرة هذا كم بيجي جنة الدنيا كم بيجي ثمر حب كم بيجي كل بلد على حسب ما عندها سيسدد دينه وسيشتري إن شاء الله من قصرة ذات سيارة ابنه وسوف يستبدل والنفوس داخل البيت الأسرة داخل البيت نفوسهم تتحول إلى نفوس سليمة وطيبة وتعامل

والناس كذلك يتحولون في تعاملهم مع بعضهم البعض إلى تعامل برب، وينتهي ذلك الجفاء الذي كان سببه الجفاف وكثرة الهموم. إذا هم يستبشرون، ثم تعال حاول أن تبرز قيمة أو أن تنظر إلى ما توفر للناس من خلال هذا النظر الذي أنزله الله في ربع ساعة أو نصف ساعة. كم سيطرأ؟ ملايين. لما يأتي نظر على منطقة، هذه المنطقة وفيها غاز كثير، وكل واحد انطلق يقطر باع فلان بمئات ألف، فلان مئتين ألف، فلان بثلاثمائة ألف، فلان بخمسين ألف، فلان كذا كذا. تعال اجمع كم سيبيع أصحاب تلك المزارع، ملايين ملايين تطلع من ساعة واحدة أو من نصف ساعة من المطر الذي أنزله الله من السماء. ليست هذه نعمة كبيرة؟

لو أتى شخص ودخل السوق ومعه كيس من الورد فيه 500,000 وفي حال الشدة الناس فيها وبدأ هكذا يوزع الفروس وينفش ما فوق الرؤوس ثم فيعتبرون هذا إنسان كريم ولا عظيم و إذا أخذ 200 ريال 300 ريال إذا خطف له 500 ريال قد 100 هو واحد ثلاثة من هؤلاء ها ونعتبره يعني إنسان عظيم هذا الله سبحانه وتعالى الذي في ساعة واحدة حصدنا من خلال نعمة من نعمه العظيمة التي أنزلها علينا على ملايين الملايين.

وتعرف من خلال مثال حياتي الأزمات التي تمر بها عندما تجيب الأمطار، وتعرف مثال آيات عظم نعمة الله عليك وعلى أمطار كثير الناس حين تزول تعيراء الخشب منه والحياة منه والتعظيم له والإجلال له والحب له. ولكن كما قال تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تحت الضوء. القوات المسلحة اليمنية وبعد أقل ربما من 48 ساعة باشرت عملية التنفيذ لقرار الحظر ضد السفن المخالفة، سفينتين سعوديتين أو سفينتان سعوديتان حاولتا خرق قرار الحظر على الملاحة السعودية، فكانت القوات المسلحة اليمنية بالمرصاد بالصواريخ المسيرة بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، السفينتان أحرقتا. كثير من وكالات الأنباء الدولية تحدثت عن تلقيها لبلاغات عن سفن سعودية أحرقت، ومن ثم اعترف العدو السعودي بهذا الواقع وبفرض القوات المسلحة الحصار عليه واستهداف هذه السفن، وأيضا تحويل ما لا يقل عن 10 سفن كما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية مسارها من باب المندب باتجاه أماكن أخرى بعد أن تعظت وفهمت بأنه ستكون هذه السفن مستهدفة. البيان للقوات المسلحة اليمنية أكد على أن اليمن جاهزة للتصدي لأي محاولات تصعيد من قبل العدو الصهيوني، وأن أي تصعيد شامل سيتم الرد عليه بالتصعيد وسيتم تثبيت معادلة الحصار بالحصار. هذا الموقف اليمني والعملية اليمنية كان له أثر كبير جدا على الاقتصاد العالمي. مباشرة قفز سعر النفط في التداولات بعد ساعات من هذه العملية ليتجاوز $100 للبرميل في اللحظة التي كانت، رغم كل المشاكل التي تحصل في مضيق هرمز والإغلاق التام لمضيق هرمز، كانت الزيادات في أسعار النفط من دولار إلى دولارين بشكل يومي خلال العشر الأيام الماضية أو أقل من ذلك. بعد أن كررت اليمن حظر الملاحة السعودية وبدأت باستهداف هذه السفن السعودية، ارتفع سعر النفط إلى أكثر من تقريبا $15 في خلال يومين، وهذا يؤكد بقوة وأيضا فاعلية قرار الحظر اليمني ومخاوف العالم، الذي كان السيد القائد العالم عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة حفظه الله قد أكد بأن اليمن عندما ستبدأ التحرك لرفع الحصار عنها فسوف يعيش العالم أزمة اقتصادية مضاعفة ومتاعب مضاعفة على ما يحدث الآن نتيجة العدوان الشامل على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج الفارسي. إذن مشاهدينا الأعزاء، تداعيات كبيرة وردود أفعال كبيرة نرصدها وإياكم في هذه الحلقة، ولكن بداية سنستمع وإياكم إلى البيان للقوات المسلحة.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، صدق الله العظيم. في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 8 صفر 1448 للهجرة، الموافق 22 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: إذن مشاهدينا الأعزاء، كان هذا هو البيان للقوات المسلحة اليمنية. طبعا هذه العملية القوية والنوعية من القوات المسلحة اليمنية ضد السفن والملاحة السعودية تسببت بمشاكل كبيرة جدا وفوضى عالمية بالنسبة للاقتصاد العالمي، وصدرت كثير من المواقف من بينها مواقف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي توعد اليمن بطريقة باردة جدا، يعني على استحياء كما يقال. الفرنسي قال بأنه ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس. صدر بيان أيضا عن ما يسمى الدول الخليج والأردن، وذكر في هذا البيان المجتمعون بأنه هم ضد عملية الاستهداف للسعودية ويدعون إلى حلول سياسية. وأيضا الخارجية العمانية قالت بأنها تواصل مسار البحث عن حلول سياسية لحل المشكلة مع من وصفتهم بالسعودي والأطراف اليمنية وأيضا المبعوث الأممي. هذه اللغة ما تزال لغة خشبية غير قادرة على تلبية وفهم ما يريده اليمن من خلال هذه العملية التي اضطر إليها اليمن. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إليها الدكتور محمد طاهر أنعم، وهو مستشار رئيس الجمهورية. السلام عليكم حضرة الدكتور محمد طاهر أنعم. دكتور محمد السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: دكتور محمد، الأمريكي بعد أن جل أذيال الهزيمة والعار من البحر الأحمر في مواجهته مع اليمن هو الإسرائيلي، الآن يعني يتكأ عليه السعودي، ولكن يبدو أنه يتكأ على عصا هشة جدا وغير قادرة على حمل الاثنين معا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حاول سابقا الإسرائيلي الاستعانة بالأمريكي في البحر الأحمر قبل سنتين، حينما كنا نضرب إسرائيل أيام العدوان الكبير على غزة. جاء الأمريكي بعد تهديدات من ترامب ووصل إلى البحر الأحمر، فباشرناه بالضرب والاستهداف لحاملة طائراته الأولى والثانية ولبوارده العسكرية ولكل مكان كنا نستطيع الوصول إليه. من معدل الانسحاب الأمريكي يجر إلى الخسارة. السعودي يكرر نفس التجربة الآن، يعني يصيح أحيانا بأن الأمريكي سيأتي ليحميه ويعني يدفع ترامب أو وزير خارجيته لإصدار تصريحات وتهديدات، وأحيانا يقول أنه سيستعين بباكستان، وأحيانا يحاول الصلح مع الإمارات ونحن نقول أنه لو استعان بالعالم كله بجميع دول العالم 200 دولة فلن يستطيع أن يفعل شيئا بإذن الله. نحن مطلبنا واضح وهو رفع الحصار عن بلادنا، وبدون رفع الحصار هذا سوف نستمر في ضرب النظام السعودي ومصالح النظام السعودي بشكل متدرج. بدأنا بالمطار ثم انتقلنا الآن للسفن السعودية، وسننتقل إلى يعني مراحل أكثر وأشد، وإذا جاء الأمريكي أو جاء غير الأمريكي أي ضربة في بلادنا أو على يعني جبالنا أو في أي مكان سوف يكون غد في السعودية، إضافة للجهة التي تطلق، فيتعرض السعودي للضرب. هو يعرف أن لديه الكثير من المنشآت ويعني المشاريع الاقتصادية والمطارات والمواقع، ويعرف جيدا أن لدينا من الصواريخ الحديثة والمتطورة والطائرات المسيرة ما يمكن أن تؤذيه أذى شديدا. عليه ألا يذهب إلى أي يعني محاولات ارتفافية، لن ينفعه أحد، لن يعينه أحد، سوف نضربه بإذن الله ضربات مدمرة وسيخسر فيها خسائر كبيرة جدا، وليس له وأمامه إلا حل واحد فقط، وهو يعني رفع الحصار عن بلادنا والدخول في مفاوضات التعويضات. نعم.
0: كيف تقرون أنتم وترصدون ردود الأفعال يعني السعودي؟ هل يساعد في عملية ضبط ردود الأفعال؟ لأنه الكلام الذي يقال واحد، كما قالت وزارة الخارجية، يعني كأنه يصدر من غرفة واحدة، وهي ردود أفعال باردة جدا فيما يبدو. هل هذا التقدير صحيح؟
2: قد يكون فعلا كله يصدر من مكان واحد، وهو أمر لا يعنينا. على السعوديين أن يستمروا في بيانات الإدانة والاستنكار، ونكثر منها وسيكثرون منها في الأيام القادمة، هم وجميع الدول كذلك التي تجاملهم من أجل اقتصادهم أو مصالحهم. أما نحن في اليمن فهذه البيانات لا تقدم ولا تؤخر، وكذلك لا محاولات السعودية بأنهم سيستعينون بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا لا يعنينا شيء من هذا. سوف نستمر. فتح على النظام السعودي باب الجحيم باعتدائه على مطار صنعاء بعد سنتين ونصف أو 3 سنوات من خفض التصعيد، فتح على نفسه باب الجحيم، وستستمر ضرباتنا وسيستمر استهدافنا، ونحن فقط ننتظر من النظام العدو السعودي ارتكاب حماقات أخرى، لأن لدينا في بنك أهدافنا يعني مراكز كبيرة جدا نريد العذر في استهدافها. نريد فقط أن يعطينا النظام السعودي عذر لاستهداف بعض الأشياء. إلى الآن نحن ما زلنا في الحصار البحري واستهداف المطار وقاربها، ولدينا يعني بنك أهداف كبير وخطط يعني توسعية كبيرة في ضرب السعودي، فقط يعتمد على رده وردوده وينتظر هذه الردود. والسعودي يفهم هذا جيدا، ولذلك لم يرد على شيء من الضربتين أو اللطمتين القويتين الصفعتين القويتين اللتين تعرض لهم هذا الأسبوع بضرب مطاربة وبقصف هذه السفن. يتفرج أنه يعلم أن لدى قيادتنا الثورية الجدية الكاملة، ولدى قواتنا المسلحة الاندفاع الكامل، وكذلك جميع الشعب اليمني في تأديب السعود وفي الإضرار باقتصادهم مقابل الضرر الكبير الذي طالنا. ولذلك فهو يميل إلى بيانات الإدانة والاستنكار ولا بأس بها.
0: طيب، بعض الدول يبدو بأنها تظهر نوع من الحماسة يعني إلى جانب السعودي، سمعنا الباكستاني وسمعنا آخرين، والأمريكي يعني كما أسلفنا دكتورنا الغالي يعني بلغة أو بأخرى يتحدث عن أنه إذا عاد الحوثيين فسوف نعود. هذه الدول بأكملها لديها خشية في نفس الوقت من التورط في العدوان على بلادنا أو التدخل في مسألة حصار اليمن للسعودية من باب الحصار بالحصار. إذا ما تدخلت أي دولة أخرى، ماذا سيكون مصيرها باعتقادكم أو بالنسبة لما تكرر يمنيا على مستوى قيادة البلد؟
2: كلهم يطمعون في المال السعودي، وهذا الأمر لا يعنينا. نحن أي دولة تتدخل وتحاول أن تعتدي على بلادنا سوف نرد العدوان بعدوان، وسوف نستهدف. والعالم كله رأى جرأتنا وصدقنا وثباتنا ضد الأمريكي حين جاء يدافع عن الإسرائيلي قبل سنتين، وهي الولايات المتحدة الدولة الأكبر في العالم وصاحبة حاملات الطائرات وصاحبة أحدث الطائرات في العالم F-35. لم نتردد في استهدافها وضربها عدة مرات، ويخفي الأمريكيون قتلاهم وجرحاهم وخسائرهم من الطائرات وغيرها، ويقولوا أنها سقطت في البحر بسبب لفة سفينة وبسبب عموما. فنحن يدنا على الزناد. أي دولة في العالم تأتي وتحاول أن تتجمل مع السعودي سوف نستهدف ونعتدي عليها مثل ما تعتدي علينا ونعتدي على يعني قواتها. لا يرهبنا أحد، خوفنا هو من الله عز وجل وحده، ومطالبتنا هي مطالبة عادلة، وهي رفع الحصار عن بلادنا، وأن يجلس السعودي إلى المفاوضات من أجل التعويضات عن الضرر الكبير الذي سببه بلادنا طوال أكثر من 10 سنوات. بدون هذا سيستمر الضرب على السعودي ولن ينفعه حتى لو عمل تحالفا من 200 دولة.
0: شكرا جزيلا لكم دكتور محمد طاهر أنعم، مستشار رئيس الجمهورية، كنتم معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لكم. أيضا ينضم إلي في هذه الحلقة الأستاذ عدنان الصباح، وهو الباحث أو الخبير والمحلل السياسي معنا عبر الإنترنت من فلسطين الحبيبة. أستاذ عدنان الصباح، المنطقة تشهد مزيدا من التصعيد، واليمن في هذا الإطار يعني قرر أن يستعيد حقوقه كاملة وينتزع حقوقه كاملة. كيف وجدتم أنتم تداعيات وأصداء الاستهداف اليمني للسفن السعودية بعد قرار حظر الملاحة على العدو السعودي ومن باب الحصار بالحصار، وهذا حق مشروع بالنسبة لليمنيين لرفع الحصار والظلم عليهم؟
3: مساء الخير أخي العزيز، حضرتك والسيدات والسادة المشاهدين. أعتقد أن لا أحد يمكنه القول أن الرد على الشيء ليس بذاته وذلك أضعف الإيمان، فليس يعقل أن أرد على الحرب بالورد ولا أرد على إطلاق النار بالهدايا. ويمكن أن يستحق أن يجلس العدو في غرفة المعيشة أو في المطبخ ويمنع استخدامه، ثم يترك العائلة مغلقة أبوابها في باك المنزل ويترك العدو يفعل ما يشاء. ليس من المنطق أن تحاصر اليمن وتحارب اليمن وتقاتل اليمن 12 عاما بكل ما أوتي هذا العدوان من وسائل، وآخرها أن يكون من الواضح لليمن نفسها وللعالم أن الموانئ اليمنية يمكن أن تستخدم لكل شيء، والموانئ الجوية والموانئ البحرية يمكن أن تستخدم للجميع، للأعداء وغير الأعداء ولمن هب ودب، إلا لناسها إلا لأهلها. اليمن الذي أدار معركة من أنبل وأشرف المعارك في التاريخ الإنساني، حين كانت الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف في منعها الملاحة لدولة الاحتلال ومنع استخدام البحر الأحمر ومضيق باب المندب لإيصال القوت لدولة الاحتلال التي تذبح وتقتل وتجوع الفلسطينيين في قطاع غزة. كانت الدولة الوحيدة التي التزمت ونفذت قرارات مجلس الأمن الذي قال بضرورة إيصال الغذاء والاحتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة. كانت الدولة الوحيدة التي تعاقب القاتل على جريمته التي يمارسها بكل بشاعة وصفاقة وأم على مسمع ومرأة من كل العالم، لحظة بلحظة وثانية بثانية. من غير الجائز لمن يحارب من أجل المظلومين أن لا يحارب من أجل ذاته. من غير الجائز أن تتركني أدافع عن مظلوم هنا ومظلوم هناك وعن قضية تعتبر قضية الأمة الأولى، فتطعمني من ظهري وتغلق علي أبوابي وتوصد الطرق إلي، ثم تقول أنني معتدي. الذي يقوم به اليمن اليوم ليس دفاعا عن الذات فقط، وهذا حق مطلق، الدفاع عن الذات حق تكفله كل الشرائع السماوية والأرضية والقوانين الوضعية وكل الفلسفات، وكل من هو يفكر بعقله فقط يدرك أن الدفاع عن الذات والدفاع عن النفس والدفاع عن الشعب والدفاع عن البيت والدفاع عن القوت والدفاع عن الحرية هذا ليس حق، هذا واجب، واجب تقوم به البلد، تقوم به القيادة، يقوم به الشعب تجاه ذاته، تجاه بلده، تجاه ناسه، تجاه أهله. الذي جرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لأن تدمر المنطقة بالكامل وتدمر المنطقة عبر المنطقة، أن تضرب الآخرين بعضهم ببعض، أن تستخدم أولئك الذين لا يستخدمون عقولهم أحيانا خوفا وخشية ورعبا من الولايات المتحدة الأمريكية، أولئك الذين سلموا مقادير بلادهم وثروات بلادهم وحدود بلادهم وسيادة بلادهم لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك لم يعودوا قادرين على أن يقولوا للولايات المتحدة لا، لم يعودوا قادرين على أن يتساوقوا مع المشروع الصهيوني.

عرفنا ما باستطاعتنا ان نعمل هو ان بايدينا وفي متناولنا كثير من الاعمال. وهذه الصرخة الله اكبر هي ستترك اثرها، ستترك اثرا كبيرا في نفوس الناس.

كان من مميزات هذه الصرخة أنها تحصن الساحة الداخلية، لأنه يصنع بيئة ساخطة على العدو، بيئة غاضبة على العدو، بيئة متحركة ضد العدو، معبرة عن عدائها وسخطها ضد العدو.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادي.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
8: سام اف ام، والعود احلى.

0: الدراسة.
1: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما يدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: سام اف ام، والعود احمد.
11: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي. اليمن اتخذت قرارها بمحاصرة البحر الأحمر لأنه من حقنا أن نحاصر من يحاصرنا ونضرب من يضربنا، وهذه مهلكة بني مردخاي عملوا في اليمن ما لم يعملوا أي شخص آخر. المشكلة الآن أنه كلما في مشاكل في اليمن للأسف الشديد المهلكة هذه أو الجار السوء هذه بتتمدد في الأراضي اليمنية. أنا أعرف في نهاية السبعينات أنه منطقة الخضراء كانت يعني ما بعدها أصلا نجران كانت حدود يمنية، الطريق اللي في الوسط في النودة ما بين الخضراء وبين نجران كانت لحد هناك حدود يمنية. الآن قد الخضراء والكل شلتها السعودية، حتى الصليب اللي يسموها الصليب أنا قريب قد شلتها السعودية، لأنه كل ما شافت في مشاكل في اليمن الداخلية كل ما توسعت في الأراضي اليمنية وتتوغل يعني بتتوغل، وكان الأراضي اليمنية ما لهاش صاحب ولا لها من يحميها ولا لها. فإحنا نقول للسعودية عيب، استحي على دمك واخرجي من الأراضي اليمنية، والحدود هي عاد رجع تثبتها الأرشيف التركي وحيخرج الخرائط وحدود اليمن عيني وكيف كانت ومن هذه حقها ومن هذه حق. أما أنكم تجوا الآن يعني مثلا في طريق ناحية الحضرموت الخراقير شلتها السعودية، شلتها يعني طمست المعالم اللي قد كانت موجودة إنهم يخلوا الخراخير داخلة في اليمن، لا الآن قد يدخل في السعودية ونقبت بترول وأخرجت بترول واكتشفت نفط واكتشفت كذا وعملت معسكرات داخل الأراضي اليمنية وعادي وكأنما في البلسة بلس، يعني بيتصرفوا لأنه لوجون لقيوا الشعب اليمني ولقيوا السياسيين اليمنيين للأسف الشديد لا همهم إلا كيف يجنوا ثروات ولا يهمهم كيف يجدوا ويحافظوا على بلدهم وعلى حدود بلدهم للأسف الشديد. يعني الخراخير دي الخراخير معروفة اللي تمتد إلى حضرموت إلى ثمود وفي منطقة أخرى جنب ثمود ما نسيت اسمها للأسف الشديد، هذه نقبوا فيها المردخي وطلعوا بترول وفعلوا فيها معسكر، الآن فيها معسكر للأخوة السلفيين والمتشددين من القاعدة وداعش، جابوهم هناك يحموا هذا الآبار النفطية اللي عفلتها السعودية في الأراضي اليمنية وبتنهب ثرواتنا، وعيني عينك يا تاجر وعلى عينك يا تاجر، يعني ما أدري يعني، وكأنه بيفكر أنه في يوم من الأيام حيستولوا عليه. إحنا حنسترجع أراضينا بهذا الوجه أو بالثاني، سواء كان نجران وجيزان وعسير والطائف وأيضا الخراخير وما بعد الخراخير وما قبل الخراخير من ناحية السعودية، هذه أراضينا من حقنا أن نسترد أراضينا ومن حقنا أن نحارب عليها ونقاتل حتى نموت عليها، ما مات دون عقال بعير مات شهيد، فما بالك بأرض كذا كذا كيلو مترات يعني. فإحنا من حقنا نحافظ على حقنا لأنه هذه أراضينا وهذه ثرواتنا اللي بتشلوها بتنابوها. الآن في آبار بترول كلها اللي حفرتوها في الخراخير وما بعد الخراخير صلى ناحية حضرموت ناحية ثمود، فيجب أن تكونوا عاقلين لا تستمروا في غيكم وفي غضرصتكم على اليمن. يكفي يكفي يكفي أنكم كنتوا أوصياء على اليمن حوالي 60 سنة، فالمفروض أنه الآن نكون أكثر عقلانية وأكثر يعني أكثر التواضع من الكبر حقكم والعنجهية اللي أنتم فيها. يعني ما ينفعش في يوم من الأيام قد العربي بيقتل أخوه العربي، وهذه نجحوا فيها بني صهيون ونجحت فيها أمريكا إنه جعلتنا إحنا العرب نضار إنه نقتل بعضنا البعض، طبعا بسياستهم هم يعني يفجعوا اليمن من السعودية، يفجعوا السعودية من اليمن، يفجعوا الكويت من السعودية، ويفجعوا قطر من الإمارات، ويفجعوا الإمارات من السعودية، وهكذا يخلونا نتراحى فيما بيننا البين وهم يرجعوا يتفرجوا. والآن هم بيتفرجوا، يعني الآن بني صهيون في فلسطين بيتفرجوا بيضحكوا يقول لك شوفوا العرب على خبالة فيهم، الأوروبيين كلهم الآن بيضحكوا علينا يقول لك شوفوا العرب اللي كانوا أقوى قوة في التاريخ أصبحوا الآن يضربوا بعضهم البعض ويدمروا قواتهم وأسلحتهم فيما بينهم البين، والأخ بيقتل أخوه والجار بيقتل جاره ولا فمن يقول لهم بح ولا بعيدة ولا كيف. فهذا أشياء يعني غريبة، يعني غريبة جدا جدا جدا، لكن إحنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دم تعد الموضوع حرنا بينه ودائما موضوع حر مستقرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني يمني.

رب رحيم مشفق متعطف.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
1: سبق فون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود أحمد.
8: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز سبق

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام أصدقاء هذا البرنامج، برنامج وما يسطرون. وأرحب بكم إلى جولة أخرى بين السطور، وهذه الحلقة التي سوف نجول عبرها بين سطور مادة بحثية لها غاية الأهمية، وخصوصا أنها تدلي بصلة موضوعية واضحة بما نعيشه اليوم من ظروف استثنائية وصراع محتدم بلغ ذروته مع أعدائنا، أعداء الإنسانية وأعداء الله. هذه المادة تتحدث عن واحدة من أخطر طرق وصور الحرب الشعواء التي نتعرض لها من قبل أولئك الأعداء الصهاينة والمستكبرين، وعلى رأسهم الشيطان الأكبر الأمريكي وذراعه الصهيوني ومن لف لفهم من قوى النفاق والخيانة والعمالة والتطبيع. الحرب الإعلامية وخطورتها والموقف منها، هذا هو عنوان هذه المادة البحثية التي أعدها الأستاذ الباحث الثقافي يحيى قاسم أبو عواضة. الحرب الإعلامية وخطورتها والموقف منها هو عبارة عن مادة بحثية كما هو واضح مطولة، وهي في الوقت ذاته، وهذا أمر مهم، تشكل نقاطا مختصرة أو تتكون من نقاط مختصرة من كلام للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. أعدها وجمعها الباحث وأخرجتها وأصدرتها في كتيب من نحو 24 صفحة من القطع الصغير دائرة الثقافة القرآنية، أصدرتها في العام الميلادي 2018. ومن أبرز محاورها المحور الذي يتحدث عن مسألة مهمة تتعلق بنشوء هذه القنوات وأغراضها ودوافعها ومحركاتها، بهذا التساؤل المستفز للذهن والمستثير للانتباه: من الذي يمول هذه القنوات المتنوعة بكلها؟ وهذه القنوات تعمل في الاتجاه الذي تريده أمريكا ومنظومتها الصهيونية الاستعمارية العدوانية، وأيضا كيف ولماذا يركز الأعداء على الجانب الإعلامي، وما هو الموقف القرآني والمنهجية القرآنية تجاه قنوات التضليل ومنابره ومنصاته المختلفة. أيضا هناك حديث ضمن هذه المحاور لهذا البحث عن مواقع التواصل الاجتماعي وآثارها الخطيرة على الوعي وعلى الرأي العام وعلى كل من يقع في مهداف استهدافاتها الخبيثة والتضليلية.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: يبدأ الباحث بحثه هذا الذي بين أيدينا بالقول إن الجانب الإعلامي جانب مهم جدا، خصوصا في هذا العصر الذي بات الجانب الإعلامي فيه سلاحا فعالا على نحو جدي وواضح، ويلعب دورا أساسيا ومؤثرا، والأعداء يعتمدون على هذا الجانب بشكل أساسي جدا في النشاط التضليلي والدعائي على كل المستويات وفي كل المجالات، مجالات منها الاستهداف للناس في الجانب الثقافي والفكري من خلال قنوات فضائية تحمل عناوين دينية، ولكنها في حقيقتها تلبس الحق بالباطل وتبث السموم الثقافية والفكرية المنحرفة التي تمسخ هوية الإنسان وتجرده حتى من طبيعته ومن فطرته الإنسانية. أيضا في تلك المجالات استهداف الأخلاق والقيم من خلال وسائل وقنوات تبث المواد والبرامج والأفلام والمسلسلات والمقاطع التي تخدش الحياء والدين والتي تستهدف القيم وتنشر التحلل الأخلاقي والفساد القيمي وتؤدي إلى تدنيس النفوس والذهاب بطهرها وزكائها. كذلك تزييف الحقائق والوقائع والأحداث والتضليل السياسي والترويج للعدوان ولباطل العدوان من خلال قنوات إخبارية تستهدف تزييف وعي الناس وقلب الحقائق أو تتويه الجمهور وإبعادهم عن القضايا الكبرى التي يجب أن تكون هي في قلب اهتماماتهم ومحطا لتركيزهم. من تلك المجالات أيضا أو السياقات ما يتصل بقنوات تستهدف الأطفال الصغار وبطريقة مركزة تستهدف فطرتهم السليمة التي فطرهم الله عليها، ويعملون جاهدين بكل دأب وعلى نحو حثيث، يعملون على مسخهم وإفسادهم وتضليلهم وتزييف وعيهم وصناعة قناعات مغلوطة ومنحرفة وأفكار معوجة لديهم منذ نعومة أظفارهم منذ مرحلة الصغر في أعمارهم. بعد ذلك يثير السياق تساؤلا حول من الذي يمول هذه القنوات المتنوعة بكلها، وتحت هذا التساؤل يقول السياق إننا عندما نتأمل نجد بأن جهة واحدة بعينها هي من يرعى هذا النشاط المتعدد ومن يمول هذه القنوات المتنوعة والمتعددة وهذا الأسطول الضخم من وسائل الإعلام التي تضخ الزيف والدعاية والتضليل وكل ما يمس روح الإنسان وعقله وفكره. هذه الجهة هي الجهة الأمريكية الصهيونية، هي هذا العدو المتربص والذي يعمل على تنفيذ أخطر المشاريع المستهدفة لأمتنا ومنطقتنا، ويستعين أو تستعين هذه الجهة بأداة عتيدة لديها تتمثل في النظام السعودي الذي يستهدف ضرب الأمة العربية والإسلامية بمعولي هدم، أحدهما يلبس لباسا دينيا متشددا منحرفا والآخر انحلالي خدمة لأعداء الأمة من اليهود والنصارى. وهنا يتم التساؤل لماذا يرعى هذا وذاك، والجواب لأن المسألة كلها هي في اتجاه واحد. صحيح أن الوسيلة تختلف وقد تبدو متناقضة، هناك تناقض ظاهر واضح بين سياق انحلالي ولا أخلاقي وسياق فيه يلبس الدين لبوسا منحرفة متشددة كما هو حال الوهابية ومشتقاتها. إذن الذي يجمع هذين الأسلوبين المتناقضين في الرسالة الإعلامية الهادمة هو اتجاه واحد وهدف واحد، والكل يتعلق بعملية تضليل وإفساد واستدراج وإغواء بوسائل متعددة ومتنوعة. وهذه القنوات تعمل في الاتجاه الذي تريده أمريكا والصهيونية العالمية، هذه الصهيونية العدوانية الإجرامية الدموية المستكبرة. وعندما يوجه المرء النظر إلى قنوات النفاق والتضليل التي يحركها المنافقون في الداخل والخارج، يرى أنهم يشتغلون وفق الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية ووفق المشروع الأمريكي الصهيوني وبما يتسق ويخدم المؤامرات الأمريكية ويصب في صالحها. عندما تكون المؤامرات الأمريكية الصهيونية تعمل على إثارة العداوات تحت عناوين طائفية مذهبية، تشتغل تلك الوسائل الإعلامية عليها وتبني عليها. عندما يكون التوجه الأمريكي والصهيوني وصوب إفساد الشباب ذكورا وإناثا في محيطنا العربي والإسلامي، ينشطون في هذا الاتجاه. وعندما يكون هناك توجه صهيوني وأمريكي نحو المسخ الثقافي والفكري بدفع الناس إلى اعتناق الفكرة الوهابية الضالة والمنحرفة التي تجعل من الناس في هذه الأمة

0: الرئيسية المعتمدة للتأثير على النفوس للحرب النفسية وبقية الأمور إنما هي تبع لهذا الجانب. حتى الاستهداف العسكري للناس إنما يلحق بالجوانب الأخرى. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى فيما كشف به واقع أهل الباطل، واقع المضلين والمجرمين والمستكبرين والمعتدين، أن تركيزهم بالدرجة الأولى ينصب على النشاط التضليلي ويحرص عليه، كما جاء في إحدى آيات سورة الصف في القرآن الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله. وهذا الأمر ليس بالطائرات ولا بالمدافع والدبابات والصواريخ والقنابل كما يفعل هؤلاء الأعداء في حروبهم وإباداتهم الإجرامية. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. كذلك في آية أخرى في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فنشاطهم في لبس الحق بالباطل، نشاطهم المتنوع والذي له أشكال متعددة ووسائل لا تكاد تحصر، أيضا وسائل متعددة ومختلفة. والأمر المؤسف أن الكثير من الناس لا يتعاطى من خلال هذا الفهم باتجاه هذا الجانب المهم، الجانب الإعلامي، ولا ينظر إليه نظرة مدركة واعية على المستوى الإجمالي قبل الدخول في التفاصيل، وكيف اعتماد الأعداء عليه على هذا الجانب، وما الذي يستهدفون من خلاله، ما الذي يسعون نحوه عبر ما يشتغلون عليه بدأب وعلى نحو مسعور في هذا الجانب. وهذه التساؤلات تفضي إلى القول إن النشاط الإعلامي المعادي لأمتنا الإسلامية بأبواقه ووسائله ذات الصوت العربي واللغة العربية والشكل العربي، قنوات ووسائل إعلامية متنوعة ما بين قنوات تلفزيونية وفضائية، وبين مواقع على الإنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية، ما بين مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الصحف الورقية وغير ذلك من الوسائل الإعلامية. وعليه يمكن القول إنهم وللأسف الشديد أثروا في الواقع العربي والإسلامي على الكثير من الناس، ويؤثرون باستمرار سواء في نشر الرذيلة والفساد الأخلاقي بموادهم القبيحة والمنحلة والتي تدمر طهر النفس وزكاءها، أو من خلال التضليل الثقافي والفكري، أو التضليل على المستوى السياسي في القضايا المهمة الكبرى وما أكثر قضايانا. هنا زيفوا الحقائق على الكثير من المغفلين والمستغفلين وناقصي الوعي وعديمي الفهم والإدراك وغير المحصرين ثقافيا، واستطاعوا أن يؤثروا عليهم وأن يصنعوا لديهم الكثير من القناعات في الاتجاهات الخاطئة التي تخدم الأعداء، وهم يشتغلون على صناعة رأي عام مغلوط وباطل تجاه الكثير من القضايا.
1: وما يسطرون.
0: بناء على هذه الحيثيات يبرز سؤال مهم حول ما هو الموقف القرآني والمنهجية القرآنية تجاه هذه الهجمة وهذا السيل من الهجوم العدواني عبر هذا الجانب المهم، الجانب الإعلامي، فيما يتصل بوسائل الإعلام المضلة والمفسدة بكل أنواعها وأشكالها، ينبغي مقاطعتها على كل حال من الجميع، وإبعاد أسرنا وأولادنا عنها. ومن منطلق قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء الآية 140: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذه الآية أشارت إلى آية أخرى، وهي الآية 68 من سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. فالآيتان المباركتان كلاهما تصبان في موضوع واحد، فيما ترى وفيما تسمع من واقع أولئك الذين يعملون في الصد عن الحق وعن صوت الحق وعن اتجاه الخير والصواب عن سبيل الله، واستهزاء أيضا بهدى الله سبحانه وتعالى. وليس بالضرورة أن يكون الكلام من جانبهم كلاما مباشرا وسافرا وصريحا عن الآيات كآيات، عن القرآن الكريم كقرآن، ولكن في مضمون هذه الآيات ما دلت عليه، ما أمرت به، ما وجهنا الله إليه عبرها، الاستهزاء بالأعمال التي أمرنا الله بها ووجهنا إليها، السخرية منها والصد عنها والإساءة إليها والتنفير منها بما يدفع نحو الكفر بها رفضا أو جحودا، كل أشكال النشاط العدائي أمام ما أمرنا الله به من أعمال ومن مواقف. هذا هو خوض في آيات الله واستهزاء بهذه الآيات، وهو كفر بهذه الآيات بشكل أو بآخر. نحن إذن أمام جحود أو رفض لآيات الله، والله سبحانه وتعالى قدم منهجية هنا هي المقاطعة، فقال: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكذلك شأن الآية الأخرى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه هي مقاطعة، أي لا تصغي لهذا الباطل، لا تجعل من نفسك سماعا ومسماعا ومذعنا ومصغيا لأباطيلهم وأكاذيبهم ولنشاطهم التضليلي، وبالتالي متبنيا لكل هذا الباطل. هذا لا ينبغي أبدا ولا يليق. تلك القنوات المضللة الكاذبة التي هي صوت ناعق بالزور، صوت ينعق بالزور والبهتان والباطل، وهي وسواس خناس، ينطبق عليه ذلك التوصيف القرآني، هي وسواس خناس يجب أن ينظر الناس إليها بمستوى ما هي عليه من الخطورة والسوء، ينظرون إليها النظرة الصحيحة، فهي منابر للباطل ومنابر للكذب وللافتراءات وللتضليل. ويجب أن يكون الناس على مستوى من الوعي يدفعهم نحو الحذر منها، أن يتعمم هذا الوعي في الساحة بشكل كبير، ويجب على الإنسان أن يقاطعها مغلقا بذلك نافذة من نوافذ الشيطان التي يعتمد عليها في التضليل وفي استدراج الخلق والعباد والتأثير على عباد الله هؤلاء. هذه المسألة هي في غاية الأهمية، ولمعرفة أنها في هذا المستوى من الأهمية يقول الله عنها: إنكم إذن مثلهم. وهذا زاجر كبير جدا، يعني بعد النهي عن ذلك بقوله: فلا تقعدوا معهم، لا تقعد مع أي قناة، مع أي وسيلة إعلامية تخوض في الباطل ضد الحق، والحق هو امتداد لآيات الله، الحق فيما فيه من عمل، الحق فيما تضمنه من مواقف، الجهاد في سبيل الله هو من الحق، والإساءة إلى الجهاد وإلى المجاهدين وإلى العمل الجهادي هو خوض في آيات الله واستهزاء بهذه الآيات التي تضمنت الكثير من الأوامر والتوجيهات الإلهية، النشاط الذي يستهدف العمل الجهادي في سبيل الله والمواجهة للظالمين والمقارعة للمستكبرين والطغاة، هو خوض في آيات الله بالباطل، وإساءة إلى هدى الله، وإساءة إلى الحق. الله سبحانه وتعالى بعد أن نهى نهيا قال محذرا ومشددا على المسألة بما يدل على أهميتها الواضحة الكبيرة: إنكم إذا مثلهم، وما أسوأ أن يكون الإنسان عند الله سبحانه وتعالى في حكم أولئك الظالمين، ومثل أولئك الظالمين الخائضين في آيات الله بالباطل وضد الحق، مثل أولئك الدجالين المفترين والباهتين والكذابين والمضللين، أن يكون الإنسان مثلهم هذه مسألة فائقة الخطورة وكارثية، وأمر يفترض أن يوحش الإنسان وأن يقلق الإنسان وأن يدفع المرء إلى الحذر وإلى اليقظة وإلى الحيطة. فالمسألة مهمة جدا، ولنلحظ كيف أن النص القرآني ركز على المنافقين في الموضوع، حتى عندما توعد فقال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن هذا أولا يدعو إلى النفاق. البعض من الناس قد يتأثر ولو تدريجيا مع الوقت ومع ضعف الارتباط بهدى الله، يتأثر حتى يصبح في يوم من الأيام من المنافقين، ويدخل في هذا المحذور. وهنا قد يكون المآل هو أن يكون الإنسان في يوم من الأيام متأثرا بالمنافقين، وأيضا تتغير نظرته إليهم وتصبح نظرته لصالحهم، نظرة توحي بأنه منخدع بهم ومتأثر بما يقولون ويتقبل منهم ويتفاعل معهم، وبالتالي يكون في حكمهم معهم مع الكافرين والمنافقين. والكافرون والمنافقون في النهاية شيء واحد، ولذلك سيجمعهم الله في جهنم جميعا.
1: وما يسطرون.
0: وهنا نتوقف، لأن هذا هو ما سمح به وقت برنامجنا، ولنا مضمار تأملي وجولة أخرى بين هذه السطور في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. سوف نتم رحلتنا مع سطور هذا البحث المعنون بالحرب الإعلامية وخطورتها والموقف منها. إلى اللقاء.
1: وما يسطرون.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 84-33 أو 84-13.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بسط لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عنو قاهم
6: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل
9: أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: سام اف ام والعود احمد.
12: واقول لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، انتم اخوة لنا، جيران لنا، اشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الاسلام، روابط الجيران.

0: نفسي فداء لك يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
2: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
4: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
5: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوت.
6: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
7: هان من جعل اليمن قائد كرار وحزاب حق الله، هذا اليهود الكافر. أبشر بنا يا سيدي، جينا لك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
8: يا سيدنا، بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
9: ويا ابن رسول الله،
10: والله نحن معاك
11: ومفوض لك تفويض كامل.
12: يا سيد حتى الماء،
13: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
14: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
15: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
16: اننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
17: خلقنا

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: الطيب نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب. ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
3: ضقنا ما حبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
3: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
4: لن نخضع لكم.
2: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا بالعبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: أخي المواطن، قبل أن تعطي طفلك مفاتيح سيارتك ليقودها، فكر قليلا ما هي عواقب هذا التصرف، وتذكر أن ارتكابه لحادث سيكلفك ويكلفه الكثير على المستوى النفسي والصحي والمادي والمجتمعي. حبك لابنك في تعليمه وتربيته والاهتمام بصحته وليس في قيادته للسيارة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
7: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية، سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
11: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: سام اف ام، والعود احمد.

99.1 سامة من صنعاء، نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. وقفات حاشدة بمديريات أمانة العاصمة وبقية المحافظات تأييدا للقوات المسلحة وإعلانا للجهوزية. وزارة الخارجية اليمنية تحذر المجرم نتنياهو من توسيع دائرة الاستهداف في الضفة الغربية. استشهاد 4 فلسطينيين لدى تصدي أهالي بلدة تل جنوبي نابلس للمستوطنين، ومقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين. الجيش الإيراني يستهدف مراكز مهمة للجيش الأمريكي في الأردن والبحرين والكويت.

من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت مديريات أمانة العاصمة اليوم عقب صلاة الجمعة وقفات شعبية حاشدة تفويضا لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيده الله، وتأييدا ودعما للقوات المسلحة في اتخاذ كل الخيارات وفق معادلة الحصار بالحصار. وأعلن المشاركون في الوقفات النفير العام والجهوزية العالية لرفض الجبهات بالرجال والمال والاستعداد التام لخوض معركة الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية ومواجهة أي تصعيد مع العدو السعودي المجرم، مرددين شعارات التحذير والنفير والتعبئة لكسر الحصار ودحر العدوان والاحتلال من كامل تراب الوطن، والتأكيد على ثبات موقف الشعب اليمني الداعم والمناصر للأشقاء في غزة والقضية الفلسطينية والتمسك بمعادلة وحدة الساحات. وأشار بيان صادر عن الوقفات إلى خروج الشعب اليمني المجاهد المظلوم في جمعة التحذير والنفير، معلنا النفير العام ومحذرا النظام السعودي الخائن العميل من الاستمرار في حصاره الظالم الذي تسبب في معاناة الشعب على مدى 12 عاما دون أي وجه حق ظلما وعدوانا وطاعة لأسياده الأمريكان والصهاينة المجرمين. وأوضح أن خروج الشعب اليمني استجابة لله تعالى وتأييدا للقوات المسلحة وتلبية لنداء السيد القائد يحفظه الله الذي حمل هم شعبه وانتصر لمظلوميته وواجه أعداءه وأعلن استعداده للتضحية بروحه في سبيل الله فداء لهذا الشعب. وأعلن البيان تفويض أبناء أمانة العاصمة الكامل وتسليمهم المطلق لقائد الثورة والتأييد والدعم الكامل للقوات المسلحة اليمنية في اتخاذ كل الخيارات وفق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. كما أعلن النفير العام والتعبئة الشاملة على كل المستويات لتطهير كامل الأراضي اليمنية من الاحتلال والعمل على كسر الحصار وانتزاع كامل الحقوق، مجددين التأكيد على الجهوزية العالية والدائمة لرفض الجبهات بالرجال والمال، داعيا الرجال والشباب الأحرار إلى الالتحاق بدورات التعبئة العسكرية في إطار الإعداد الذي أمر الله به. وأكد بيان الوقفات على الموقف الداعم والمناصر والثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية وأهلنا في غزة والتمسك بمعادلة وحدة الساحات، وحث الجميع على الحرص على وحدة الجبهة الداخلية والتعاون مع الأجهزة الأمنية في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه، التعاون والارتباط بالنظام السعودي المجرم الخائن والعميل، وتعزيز الثقة بالله وبنصره وتأييده. قالت مواقع فلسطينية إن مجاهدين أطلقوا النار على مجموعة من المستوطنين الصهاينة قرب مستوطنة حفاد جلعاد، هاجموا بلدة تل الفلسطينية جنوب غرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقد أعلن عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص العدو والمستوطنين، إضافة إلى مقتل صهيوني وإصابة 3 آخرين. وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة مقتل صهيوني وإصابة 3 آخرين من جراء عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حفاد جلعاد قرب بلدة تل جنوب غربي نابلس. وكانت منصات صهيونية قد أفادت بأن من بين حصيلة العملية ضابطا في جيش العدو الصهيوني ومسؤول أمن مستوطنة، بعد تمكن شاب فلسطيني من السيطرة على سلاح ضابط إسرائيلي
وإطلاق النار خلال هجوم المستوطنين على بلدة تل. استولى الشاب على سلاح أحد المستوطنين واستخدمه لتنفيذ عملية إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في بلدة تل إلى 4 شهداء، إضافة إلى 4 مصابين، 3 منهم بحالة حرجة. وفي أعقاب العملية أفادت إذاعة جيش العدو الصهيوني بأن قواته فرضت طوقا أمنيا حول مدينة نابلس وقرية تل. وعقب هذه العملية البطولية حي الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة الجمعة المجاهدين في الضفة الغربية المحتلة، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني للقيام من أجل الدفاع عن وطنهم ومقدساتهم. وقال أبو عبيدة في بيان على قناته على تطبيق تيليجرام: تحية إجلال وإكبار إلى أهلنا المجاهدين في ضفة العياش وشبابها الثائرين الذين سددوا الضربات للعدو الإسرائيلي وتصدوا لقطعان مغتصبيه من نابلس إلى جنين والقدس، وانتقموا لأقصاهم الذي يئن تحت نير التدنيس من قبل أخس البشر. وأضاف: ليعلم هذا العدو المجرم أن للأقصى رجال تحميه، وأن الفلسطيني لا ينام على ضيم، وأن قلوب شبابنا تغلي وهم يرون الأقصى يدنس والضفة تهود وبيوتها تهدم وأراضيها تصادر وغزة تذبح من الوريد إلى الوريد، وأن تصعيد عدوانه لن يجلب عليه إلا الويلات. كما دعا أبو عبيدة أبناء الشعب الفلسطيني والعشائر وشرفاء الأجهزة الأمنية لأن يهبوا للدفاع عن مقدساتهم وأعراضهم وأرضهم، وأن لا يسمحوا لشذاذ الآفاق بالعربدة دون رادع. وأكد أن معركة الفلسطينيين الحقيقية مع العدو الصهيوني هي في الضفة المحتلة، وأنها ستكون مفتاحا للنصر الكامل على هذا المحتل النازي. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء أن ما يقوم به قطعان الصهاينة المحتلون من جرائم في الضفة الغربية يستدعي موقفا عربيا وإسلاميا واضحا وحازما وبصورة عاجلة. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم الوحشية يثبت حالة التواطؤ الرهيبة مع الصهاينة. وحذرت المجرم نتنياهو من توسيع دائرة الاستهداف في الضفة الغربية المحتلة. وتساءل البيان: أين من يتشدقون بالقانون الدولي الإنساني من هذا التوحش والإجرام؟ وشددت وزارة الخارجية على أن حالة الانتقائية وازدواجية المعايير في التعامل مع القوانين الدولية تسقط ما تبقى من شرعية لهذه القوانين. واختتمت الوزارة بيانها بالقول: نؤكد لشعبنا الفلسطيني العزيز وقواه المجاهدة أننا إلى جانبكم ولن نترككم، وهذا عهد قطعناه على أنفسنا. من جهة أخرى، أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عبر عن قلقه البالغ من الخطوات التي اتخذتها القوات المسلحة اليمنية لكسر الحصار المفروض على اليمن، ولم يقلق من حصار اليمن المستمر منذ 12 عاما من قبل النظام السعودي المجرم وما سببه من أكبر كارثة إنسانية في العالم بحسب توصيف الأمم المتحدة. قالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها: ربما نسي المبعوث الأممي أنه مبعوث لليمن وليس للسعودية ليبدي قلقه على محاصرة موانئها. وأكدت أن هذه المواقف وغيرها هي من تشجع النظام السعودي على الاستمرار في جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني، كما أنها تسعى للتغطية على جرائمه المخالفة
لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق، وشددت على أن هذه المواقف غير مقبولة من قبل حكومة الجمهورية اليمنية، وهي استخفاف بمعاناة الشعب اليمني. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن لليمن الحق المشروع الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات لرفع الحصار الظالم عن اليمن. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الخروج المليوني للشعب اليمني أعطى تفويضا لجيشه المجاهد بفرض الحصار على موانئ النظام السعودي الإجرامي حتى رفع الحصار على اليمن. الخبر الأخير: أعلن الجيش الإيراني استهدافه مراكز مهمة لجيش العدو الأمريكي في الأردن والبحرين بهجمات طائرات مسيرة ضمن المرحلة 24 من عملية الصاعقة، كما استهدفت ضمن المرحلة 25 قواعد أمريكية في الكويت. وفي التفاصيل، استهدفت مسيرات أرش صباح اليوم الجمعة خزانات وقود ومستودعات ومخازن معدات كبيرة ومساكن تابعة لقوات الجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وذلك ردا على الجرائم الأمريكية. واستهدفت المسيرات حظائر طائرات وحظائر صيانة طائرات ومساكن تابعة لمرتزقة الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. وعليه أكد الجيش الإيراني أن أي إجراء يتخذ لمواجهة المصالح المشروعة والقانونية للأمة والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية في إيران سيؤدي إلى حرمان دول أخرى في المنطقة من أمنها ومصالحها الاقتصادية. وأعلنت العلاقات العامة في الجيش الإيراني أن الطائرات المسيرة استهدفت قواعد أمريكية في الكويت ضمن المرحلة 25 من عملية الصاعقة. وقال الجيش إن مسيرات أرش استهدفت مستودعات جيش العدو الأمريكي بمعسكر العديري وثكنات الدوحة وموقعا آخرا بمعسكر عريفيجان في الكويت. ويأتي هذا ردا على العدوان الأمريكي المتجدد على إيران، والذي يؤدي إلى استشهاد وإصابة مواطنين منهم أطفال ونساء، والاعتداء على منشآت وبنى تحتية مدنية. وتنطلق الاعتداءات الأمريكية على إيران من قواعد أمريكية في المنطقة، وعليه تستهدف طهران تلك القواعد.

مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. وقفات حاشدة بمديريات أمانة العاصمة وبقية المحافظات تأييدا للقوات المسلحة وإعلانا للجهوزية. وزارة الخارجية اليمنية تحذر المجرم نتنياهو من توسيع دائرة الاستهداف في الضفة الغربية. استشهاد 4 فلسطينيين لدى تصدي أهالي بلدة تل جنوبي نابلس للمستوطنين، ومقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين. الجيش الإيراني يستهدف مراكز مهمة للجيش الأمريكي في الأردن والبحرين والكويت.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الرابع والعشرين من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت طائرة العدوان بغارتين مبنى المعهد المهني في مديرية خمر بمحافظة عمران، ما أدى إلى تدميره وتضرر عدة منازل ومحلات تجارية مجاورة. كما استهدفت طائرة العدو بست غارات مدرسة 22 مايو في مديرية المدان، ما أدى إلى تدميرها بشكل كلي وتضرر عدة منازل للمواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان بغارتين المجمع الحكومي بصعدة، وشن غارتين على منطقة قهرة النص بمديرية سحار في ذات المحافظة، وغارة على الكدحة في مديرية المعافر بتعز. كما شنت طائرات العدو ثلاث غارات على منطقة ضبوة في مديرية سنحان جنوب العاصمة، وشنت غارة على بوابة اللواء التاسع وسط مدينة عمران، واستهدفت بغارتين مبنى البنك المركزي في صنعاء، ما أدى إلى تدميره وتضرر عدة منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شنت طائرات العدوان خمس غارات على العاصمة صنعاء، استهدفت منطقة صرف شمال العاصمة وخلفت أضرار بليغة في منازل المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان عدة غارات على مشروع المياه في منطقة نشور بمديرية الصفراء بعد الانتهاء من إنشائه، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. كما سقط مدنيين قتلى جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة مدنية قرب إحدى النقاط الأمنية في عدن على الطريق العام بين مدينتي المنصورة والبريق.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد. كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارتين على منطقة الطينة بمديرية ميدي ومنطقة الجر بمديرية عبس في حجة، كما شن غارة شرق مدينة سفيان في عمران، واستهدف العدوان بغارتين منطقة المخدرة في مديرية سرواح بمحافظة مارب، ما أدى لوقوع أضرار مادية واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 18 غارة مستهدفاً مناطق متفرقة من مديريتي سرواح ورحب بمحافظة مارب، واستهدف العدوان بغارتين مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار فادحة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 205 خرق للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها 6 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاع المسلح على منازل المواطنين في حجر بتار ومريس بالضالع، وشملت الخروقات استحداث تحصينات قتالية.

0: وعملية تسلل في كلابة بمحافظة تعز، وتضمنت الخروقات عشرات الخروق بالقصف الصاروخي والمدفعي وبالأعيان النارية المختلفة في خروق مختلفة في مختلف المحافظات والجبهات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيبت امرأة بقذيفة طيران مسير مقاتل تابع للمرتزقة استهدف منازل المواطنين في منطقة حدران بمديرية التعزية في تعز، فيما ارتكب أدوات العدوان 99 خرقا في الساحل الغربي، من بينها إلقاء 5 قنابل بالطيران المسير المقاتل على مقبنة، و10 خروقات بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد طفل بقصف للعدو السعودي بالمدفعية على مديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من تطهير جبهة الشعاور بحزم العدين في إبوة، قاموا بفتح وتأمين كافة الطرق التي كان المرتزقة قد سيطروا عليها ونهبوا الناس فيها، كما قتل عدد من المرتزقة في استهداف المجاهدين لطقم عسكري تابع لهم في مديرية عسيلان في شبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل قائد كتيبة الدبابات باللواء 84 قوات برية سعودية ومساعد أول داخل دبابة إبرامز استهدفها المجاهدون بصاروخ موجه في نجران، كما قتل 3 ضباط استطلاع كانوا بمهمة رصد شبكات الاتصالات للمجاهدين قرب قرية الحريقية جنوب مديرية دوباب بقصف مدرعاتهم بشكل مباشر، ولقي جنديين مقتلهما أثناء استحداث مواقع وطرق عسكرية في عسير بعد تعرض الجرافة المدرعة لقذيفة هاون أطلقها المجاهدون وأحرقتها بمن فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت وحدة المدفعية تجمعات العدو وآلياته بمديرية عسيلان في شبوة، كما سقط قتلى وجرحى من المرتزقة بقصف مدفعي على تجمعاتهم وتحصيناتهم في مديرية الزاهر في البيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال عملية هجومية على مواقع الشبكة قبالة منفذ الخضراء وسقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو، كما استهدفت المدفعية تجمعاتهم شرق سلاطح ودكت بالتزامن تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في موقع عباسة، واستهدفت القوات البحرية والدفاع الساحلي زورق للعدوان في الساحل ما أدى إلى احتراقه، كما دكت المدفعية تجمعات العدو في منفذ علب بعسير ودكت تجمعات أخرى في موقع القنبور بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل نجل رئيس مجلس شورى حزب الإصلاح وأحد كبار مؤسسي جماعة الإخوان في اليمن بنيران المجاهدين في جبهة حرض وهو يقاتل في صف العدوان، كما نفذ الأبطال عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة ناطع بالبيضاء وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، كما دمرت وحدة الهندسة آلية لهم في الجريبات بجبهة ناطع وقتل وأصيب كل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الأبطال من السيطرة على جبل مشعل بقطاع جيزان في عملية خاطفة أفضت بإحكام السيطرة على الجبل وتكبيد العدو خسائر كبيرة في صفوفه وتدمير وإحراق 3 آليات خلال العملية ووقوع عدد من الأسرى في قبضة الجيش واللجان الشعبية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية نوعية في مفرق وادي العمقة بالوازعية خلفت قتلى وجرحى في صفوف العدو وتدمير مدرعة و4 آليات، كما قتل عدد من المسلحين التابعين له وأصيب آخرون بكسر زحفهم تحت غطاء جوي باتجاه مواقع المجاهدين في الساحل، كما قتل وأصيب عدد من الغزاة والمنافقين في كسر زحفهم نفذوه تحت غطاء جوي للطيران بأنواعه في منطقة الفازة في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب العشرات من المرتزقة خلال تصدي المجاهدين لمحاولة زحف نفذها المرتزقة من مسارين مسنودين بالطيران قبالة أبواب الحديد، وأفشلوا محاولة زحف للمرتزقة في ذات الجبهة وأوقعوا فيهم قتلى وجرحى واغتنموا عتادا حربيا خلال كسر الزحف، ونفذوا عملية هجومية على مواقعهم في مجاز الغربية تمكنوا خلالها من السيطرة على 3 مواقع واغتنموا عتاد حربي متنوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل عدد من المرتزقة في تدمير طقمين عسكريين محملين بالمرتزقة بعبوات ناسفة في الحماد والصوح بقطاع نجران، وسقط قتلى وجرحى في صفوف العدو السعودي ومرتزقته جراء استهداف الصاروخية لتجمعاتهم قبالة السديس وطيبة الإسم وصحراء الأجاشم بخمس صواريخ زلزال واحد وعشرات القذائف التي حققت إصابات في عديد وعتاد العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل 5 مرتزقة برصاص قناصة المجاهدين في جبهة المتون، ونفذ الأبطال عملية إغارة استهدفت مواقع العدو شرق الدود بجيزان وقتل وجرح عدد من المرتزقة في العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح عدد من المرتزقة في استهدافهم بصاروخ موجه في أحد مواقع شرق جحفان بجيزان المحتلة، وتمكن الأبطال من كسر زحف للمرتزقة باتجاه أبواب الحديد، ما أسفر عن قتل وجرح أعداد منهم بينهم قيادات، كما انفجرت عبوتان ناسفتان بمجموعة من المرتزقة قبالة منفذ علب وقتل وجرح عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على مواقعهم في قعطبة، وكبدوا العدو خسائر مادية وبشرية، وشنوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في جبهة مريس في ذات المحافظة، وكبدوهم خسائر كبرى في عديدهم وعتادهم.
1: اللهم لك الحمد يا رب.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين على هذا الموقف العظيم وعلى هذا الخطوة الجريئة بكسر الحصار. السيد القائد في بيانه قال لابد من كسر الحصار، وبدأت الخطوة بفضل الله بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ولهم كل الشكر، إنهم الدولة التي استجابت لنداء الإسلام والإنساني بكسر الحصار عن أخوتهم في اليمن، عن هذا الشعب المظلوم والمحاصر. تم أول شيء مجيء الطائرة الإيرانية وهي تحمل مجموعة من العالقين والمرضى عبر مطار طهران إلى مطار صنعاء، وبعدها حملت معها مجموعة من المرضى والعالقين والوفد الوطني وكسرت الحصار. وبعدها يعني كان المفترض طبيعي، المفترض طبيعي يعني لو السعودي فيه أدنى أدنى أدنى ذرة ذرة يعني 1% من الإسلام، ولا 1% من الفطرة، ولا 1% من الأخلاق والكرامة، هيقول طبيعي يعني طبيعي، مفترض أنه عدو الله يفك الحصار بالكامل يعني إيش. لكن هذول المنحطين الذي الله سبحانه وتعالى قد قال عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، مستفزين للنهاية. هذول البعران، هذول أعراب نجد والحجاز، أعراب آل سعود، هذول يعني مستفزين بشكل غير طبيعي، قمة العتو والجبروت، وكأن اليمن هذا حقهم يعني، وكأن اليمن حقهم. وبيان وقح، بيان وقح هذا البيان يا أخوة. أولا لاحظوا من وقاحة هذا البيان، هذا البيان أولا يحمل المحاصرين، يحمل المحاصرين أسباب الحصار يعني، يعني لاحظوا يحمل المحاصرين الذي حوصروا وكأنهم هم السبب للحصار، ما كأنه الذي بيحاصرنا، بيحملنا تبعات الأمريكي والإسرائيلي والسعودي الذي دمروا مواننا ودمروا مطاراتنا وفعلوا تلك الفعائل. ثاني شيء، هذا العدو والله في بيانه يعني اعتبر أن الإسناد لغزة جريمة يعني، وانحاز للرواية الصهيونية، انحاز انحياز كامل جدا كامل، ويرجع يتويقح ويقول لا سوف نحمي المملكة ولا نسمح لأي من أن يتعدى عدو المملكة وسيادة اليمن. وش دخل أبوك بسيادة اليمن؟ وش دخلك بسيادة اليمن يعني؟ وش دخلك؟ يعني الحين لو نقول إحنا سندخل بوابات ولا طائرة مدنية في الأراضي السعودية وسنحمي سيادة السعودية، وش دخلك؟ شوفوا هذول الجلفان، عاد يجي لك كم من ثور يعني، واحد مرتزق إصلاحي يقول الطائرة الإيرانية هبطت وهذا ومعنى أن الآن النفوذ الإيراني بلغ مستوى غير مسبوق. يعني لما قصفوا شعب الذي المرتزق الإفسادي اللي من حزب الإفساد، لما قصفوا بلده بنصف مليون غارة، السعودي والأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، لما حاصروا 30 مليون من أبناء شعبه، لما قتلوا وجرحوا عشرات الآلاف من أبناء شعبه، هذا ما إيش انتهاك للسيادة. لكن طائرة إيرانية، موقف شجاع من الجمهورية الإسلامية في إيران، وطيار شجاع يجي يكسر الحصار على أبناء الشعب اليمني ويدخل مجموعة من العالقين والمرضى والوفد الوطني، هذا انتهاك للسيادة، وهذا نفوذ غير مسبوق. شوفوا كيف الكفر والضلال والانحراف يخلي الإنسان منحط للنهاية، يخلي تفكيره مقلوب للنهاية، انحطاط بشكل غير طبيعي، انحطاط بشكل غير طبيعي غير مسبوق يا أخوة، انحطاط غير مسبوق يعني بشكل عجيب يعني بشكل عجيب. يجب أن ندرك يا أخوة بأن خلاص ولا زمن خلاص، ما ذا حصار بالحصار، الحصار بالحصار، الشعب صابر وهو محاصر لنا، الملعون ذي هو محاصر لنا، ثرواته ثروات بلدنا إلى بنوكه، محاصر لموانعنا، محاصر ما تجي السفينة إلا بعد ما يأخرها مدري كم شهور ويشير يفتشوها في جيبوتي، منعوا علينا كثير من الأصناف، ممنوع تدخل لعندنا، والمطارات ممنوع تسافر، وإذا فكر يسافر يفعل لنا خط للأردن، من الأردن لا هناك يجمعوا المعلومات والاستخبارات، من سار من جاء، يعني يهوده ولعبه خبث لا رعوا حق الأخوة الإسلامية، إن إحنا وهم جيران مسلمين، لا رعوا حق العروبة، ولا رعوا أي شيء، ولا رعوا أي شيء، ما به مراعاة لأي شيء، يعني ما به مراعاة لا الفطرة ولا الإنسانية ولا العروبة ولا الدين ولا الإسلام ولا القرآن ولا القيم ولا شيء. وكأنه يصدق عليهم قول الله عن المشركين: لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. عشرات الآلاف من أبناء الشعب اليمني مساكين، يشتوا يسافروا ممنوعين من السفر، يشتوا يتعالجوا ممنوعين من العلاج، ممنوعين من العلاج، يشتوا يخرجوا يا أخي يشموا هوا يا أخي، مثل خلق الله، بقية خلق الله بيسافروا ممنوع. أبسط الأمور الإنسانية، وناس عيموتوا من المرض، ممنوع، ممنوع، يعني إيش المنطق هذا؟ إيش وإذا تشي تسافر ما بلا يصير كذوك ترى المسافة بالسيارة، لا عدن عند المرتزقة، ويمسكوا البعض ويبهذلوا بالبعض ويسيئوا للبعض ويسرقوا أدوات البعض، يعني وإذا هو مسكين يعني وطني وضد العدوان الله أعلم مع السلام أو ماشي، ها يعني خبث خبث خبث بشكل غير طبيعي على الإطلاق، بشكل غير طبيعي على الإطلاق. يعني صبرنا يا أخوة، صبرنا صبرنا صبرنا، والسيد القائد احنا واثقين انه قائد. شوفوا احنا يجب ان نفهم انه من يعرف متى تحديد الموقف وكيف نتخذ الموقف هو السيد القائد. الله بيقول في القرآن الكريم: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أتى أمر الله، وأمر الله ما هوش بالضرورة مسألة وحي إلهي، تدابير يهيئها الله، يفهم العلم ذيه الذي يقوم مقام رسول الله، علم الهداية ولي أمرنا الذي بيمشي على أخلاق رسول الله، هو يعني هو يحظى بهذا التدبير الإلهي وبيفهم، هو يعني هو أدرى أن الأمور وقتها، يعني قدو وقت. السيد القائد قال لنا قدو وقت، خلاص قدو وقت. السيد القائد قال لنا الآن نفعل كذا، نفعل كذا. السيد قال ننتظر في تي، ننتظر في تي، نسلم، نسلم لهذا الرجل يا أخوة، هذا القائد العظيم الذي ما نحتاج نجربه، ما نحتاج نجربه، والله إن قد أثبتت السنوات كلها أنه رجل قوي، حكيم، صادق، رجل على أرقى مستوى، وما إحناش بحاجة نختبره، يعني ما إحنا نختبره على الإطلاق. سلم، بر بر، جو جو، بحر بحر، سمعنا وأطعنا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا ولي الأمر الذي هو واجب الطاعة، ما هوش ولي الأمر حق الملاعين دولك، وإن جلد ظهرك وإن سحل ظهرك وإن كان من جزيرة إبستن وإن كان لا، لا ولي، ولي علم من علام الهدى من أهل بيت رسوله، رجل قرآني رباني، يعني قرآن بيمشي على الأرض، منطقه منطق القرآن، شوف خطاباته إيش العظمة فيها، شوف مواقفه إيش العظمة فيها، يعني رجل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، هذا نعمة كبيرة يا أخوة، نعمة كبيرة إن معنا قايد بهذا الحجم. الآن إحنا يجب أن نستعد ونستعين بالله رب العالمين، خلاص الحصار بالحصار. البيان العسكري قال خلاص التحذير لكل شركات الطيران في الأجواء السعودية، ممنوع، يعني ممنوع، معنا نتجهز يا أخوة، نستعين بالله، نستعين بالله، قد إحنا دولك هذا 10 سنة مجعجعين صابرين، والعدو محاصر لنا بينهب ثرواتنا، إذا حين يذوق ما ذقنا، يذوق ما ذقنا، يذوق الحصار نحاصره، يذوق الضربات نضرب حقها المنشآت الحيوية، ونخلي الموضوع للسيد يجي الأمور كيف يدقدق بالتدريج، كيف يعمل وإيش ما يشي إحنا بعده، بعده هذا موضوع يا أخوة مهم للغاية، ويجب أن ندرك أهميته وقيمته. نستجيب وانتبهوا نغتر يا أخوة. الحمد لله رب العالمين، نحن الآن بفضل الله أقوى عسكريا وأكثر وعيا وإيمانا مما كنا في بداية العدوان السعودي قبل 10 سنوات أو قبل 11 سنة، أكثر وعيا، أكثر إيمانا، أكثر صبرا، أكثر تنظيما، وضرباتنا أكثر تنكيلا، وقد حاصرنا الأمريكي والإسرائيلي، ومقدورنا بفضل الله نبرك أبوها السعودي بإذن الله رب العالمين. لكن هو الله، انتبهوا انتبهوا، يجي فينا روحية لن نهزم اليوم من قلة، ننتبه من هذا الروحية لن نهزم اليوم من قلة، ننتبه للغرور، نرجع نفكر عن قد معنا صواريخ فرط صوتي، قد حاصن الأمريكا والإسرائيل، من هو ذي السعودي؟ لا ننتبه، ننتبه، هو الله، هو الله، مثل ما قال السيد عبد الملك: تظل مشاعرنا متعلقة بالله، وإحنا 100,000 مثل ما مش كانت مشاعرنا متعلقة بالله وإحنا 100 واحد بهذا المعنى يعني. فيجب أن احنا ننتبه لهذا النقطة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون
0: قرآنيون
3: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم في هذه السلسلة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين رضوان الله عليه. تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض من حياته الشخصية وصفاته وأخلاقه، وفي هذه الحلقة بإذن الله سنستكمل هذا الموضوع ونواصل هذا المشوار. نقول أيضا إنه كان أيضا مع شجاعته وكان حليما رفيقا يحب الحلم ويلجأ إلى السلم ولا يضطر إلى خوض المعركة إلا إذا كانت ضرورة، ومع ذلك كان صريحا في خصومته، كان لا يعرف الخداع والمكر ولا يطيقه، وإذا رأى ضرورة لمواجهة مع خصم أعلنه بالخصومة ونبذ إليه على سواء. في مرة من المرات عفى عن بني الحارث بن كعب أحد إحدى قبائل بني نجران، ونادى مناديه بالأمان لهم جميعا إلا رجلين كان قد ارتكبا جرما خطيرا، فآذنهما بالعداوة وصرح لهما بالأمر حتى لا يعني يكون هناك عليه شيء، وكان بإمكان الوصول إليهما والقبض عليهما بدون هذه المكاشفة، لكنه لم يسجل عليه مرة واحدة خداع أو غدر أو مكر، رغم ما كان يلاقيه من خصومه من ذلك. كان خصومه غدارين مخادعين ماكرين، لكنه لم يلجأ ولا مرة واحدة. واقرأوا سيرته بين أيديكم، تستطيعون قراءتها، لا تجدونه مرة واحدة يخادع أو يغدر أو يمكر بأحد. وكان إذا أعطى أمانا قوما محاربين له زالت الجبال من قبل أن يزول، بل يحفظهم في أموالهم ويحوطهم في غفلاتهم ويفي بذمته لهم. في مرة من المرات عندما كان في صنعاء أحد أصحابه أراد أن يخدع رجلا من أعدائه ليقتله بعد إيهامه له بالأمان، قال له تعال ولك الأمان. فعرف الإمام الهادي أن صاحبه هذا المجاهد الذي كان يقاتل معه يريد أن يخدع ذلك العدو، وبهذا حتى إذا تمكن منه قتله. فانبرى له الإمام الهادي وقال له والذي نفسي بيده لو قتلته بعد هذا أو مكرت به لضربت رقبتك. الإمام الهادي لم يكن يريد أن ينتصر في ميدان المعركة قبل أن ينتصر في ميدان الأخلاق، كان يهمه أن ينتصر في ميدان الأخلاق أولا قبل أن ينتصر في ساحات المعارك. كانت المبدئية من أهم صفاته وخلاله، لا يتنازل عنها حتى في أحلك المواقف وأسوأ الحالات. لماذا؟ لأنه كان ينطلق من الشعور بالمسؤولية تجاه إصلاح الأمة واستصلاح أفرادها، ولهذا كان في حله وترحاله كان يتستذكر ما تعانيه الأمة من أحوال ومن ظلم ومن اضطهاد ومن انحراف، فكان يبكي كما تبكي الثكلى على أحوال أهل الإسلام وعلى أحوال الأمة وما أصابهما. كان كثير الفكر في صراع الإسلام مظهرا للشفقة عليهم والرحمة لهم، لا يفتأ عن عظاتهم وإرشادهم وأمرهم بطاعة الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. كان الإمام الهادي إلى الحق صاحب مشروع إصلاحي عادل ينحاز للإنسان وينتصر لقضاياه، وينطلق من رؤية تنويرية تعتمد الإسلام وتعليماته أساسا للتحرك. ومع ذلك فقد كان رجل دولة، كان قائد أمة، كان هاديا إلى الخير، توفرت فيه قدرات قيادية فذة وهمة عالية، وكان لديه طموح لا حدود له وحس تحليلي عالم، كان زعيما جماهيريا ذا قدرات خطابية مؤثرة يلهب حماس الجماهير ويستثير بكلماته لوعتهم ويحرك بخطابات عواطفهم، فإذا بالمحاربين القسى والمقاتلين المتخاصمين الأشداء يبكون لوقع كلماتي عليهم ويضجون لسماع مواعظه. وكان عنده طموح كبير جدا، وقد عبر عن هذا الطموح عندما هدد بني العباس في شعر له بأن يغزوهم إلى العراق مع كل بطل ذي حنق يماني وكان يرجو أن يرد عليهم في بغداد في كتائب مرغمات لأنوفهم من أنصار اليمنيين، الذي ذكر أنه ورد مقال فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بأنهم سينصرون الإسلام في آخر الزمان. كان يمتلك زمام بادرة دائما قوي الشخصية، لا يرده عن تبليغ الحق والدعوة إلى مشروعه لومة لائم ولا ضعف حالة، وكان لا يتردد أن يبشر بمشروعه العابرين ويرشد المسافرين، يستغل كل الحالات وكل الأوقات في الدعوة إلى الله والشد إليه. كان في كل حالاته يتميز بالعدل والعدالة الاجتماعية والحرص على تحقيق ذلك في واقع الأمة. كان لا يستجيز أن يغفو غفوة خفيفة وهو يظن أن في بابه مظلوما يطلب الإنصاف. كل ذلك كان وهو في حالة من الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى والخوف منه وتعبيد النفس لله والزهد والورع والتواضع والبساطة والوضوح. وصفه العلامة علي بن بلال الآملي قال: وكان إماما سابقا فاضلا فقيها عالما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، عاملا بهما غير عادل عنهما إلى غيرهما، ورعا دينا زاهدا ناصحا جوادا سخيا كريما مبرزا في جميع الخصال المحمودة المقربة إلى الله جل جلاله. وكان مع هذا مجتهدا عابدا يصوم أكثر أيامه ويحيي أكثر ليله تهجدا وصلاة، وكان في الليالي يأوي إلى بيت له صغير في داره كان قد اتخذه للعبادة يختفي فيه، وقد راقبه خادمه سليم ذات ليلة فوجده يقطع الليل ركوعا وسجودا. قال: وكنت أسمع وقع دموعه ونشيجا في حلقه. ولما عرف الإمام الهادي إلى الحق أن خادمه قد اطلع على عبادته هذه التي كان يخفيها كل ليلة، حرج عليه ألا يحدث بذلك أحدا في حياته أبدا. هذا هو الإمام الهادي إلى الحق رضوان الله عليه، الذي لما كبر تعلم وأقبل على طلب العلم والدرس وواظب على النظر في الفقه، وظل منذ صباه متفرغا لطلب العلم متوفرا عليه، وكان يرى أن الله عز وجل لم يغفر لأحد بالجهل، فالواجب على كل إنسان أن يكون عمره كله في طلب الخروج من الجهل إلى العلم، وهذا قضية أساسية. لا نقصد أن يتعلم الناس ما لا ينفعهم، بل العلم النافع، نحن نتحدث عن العلم أي العلم النافع، علم القرآن الكريم والاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى وما نحتاجه في عباداتنا وفي معاملاتنا في إدارة شؤوننا في الاقتصاد في الثقافة في الطب في الميكانيك في الهندسة في التصنيع العسكري والحربي والاقتصادي، في كل هذا نحن إنما نتحرك عندما نكون على هذا النحو، نتحرك على أساس أننا نتحرك تحت عنوان قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كان يرى هناك يتعلم عند أبيه وأعمامه ويتلقى تعليمه عنهم، عن أبيه الذي اختص بلقب الحافظ، وعند عمه أيضا محمد بن القاسم الذي كان هو الآخر عالم أهل البيت وكبيرهم، ونال من العلم نالا عظيما وأدرك منه ما لم يدركه غيره في وقت إدراكه. ولا يبعد أنه طاف بالحجاز لا سيما مدينة جده الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لتلقي العلوم والتزود من معارفها المتنوعة ولدى شيوخها المقصودين من غير إخلال بما كان عليه من أهل بيته. فالإمام الهادي بلغ في العلم مبلغا عظيما حتى لم يصل عمره 17 سنة، يعني عام 262 هجرية، إلا وقد بلغ من العلم مبلغا يختار عنده ويصنف. ومن المرجح أن أهل بيته وشيوخه في العلم كانوا يخصونه بمزيد من العناية والاهتمام لما كانوا يروونه فيه من المستقبل العظيم، الأمر الذي كان يحملهم على تعظيمه وتوقيره وهو لا يزال في مقتبل عمره. الإمام الهادي قبل أن يتحرك طاف في العالم الإسلامي خارج الحجاز بعد بلوغه في العلم مبلغ الاجتهاد، فقد حط رحاله يوما في بغداد حاضرة الخلافة العباسية، وحضر فيها مجلس القاضي أبي خازم القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي المتوفى في عام 92 هجرية. هذا القاضي أبو خازم كان ولي قضاء الكوفة ثم قضاء الشام في 264 هجرية، ثم عاد إلى بغداد في عام 271 هجرية، ولي القضاء فيها للمعتضد العباسي سنة 283 هجرية. وكان يحدث الإمام القاسم ولم يعني وكان أحد المحدثين المشهورين. الإمام الهادي إلى الحق وصل إلى بغداد وحضر حلقة هذا القاضي أبي خازم عبد الحميد كما قلنا بن عبد العزيز الحنفي المتوفى في عام 292 هجرية. ذكر المؤرخون بأنهم رأوا شخصا حضر حلقته، يقول الراوي في وصف حضوره تلك الحلقة: فدخل شاب له رواء ومنظر، فأخذت العيون ومكنوه، فجلس في غمار الناس بين الناس، فما جرت مسألة إلا خاض فيها وذكر ما يختاره منها ويحتج ويناظر، فجعلوا يعتذرون إليه من التقصير لأنه ما أفسحوا له في البداية، لكن بعد أن سمعوا كلامه وعلمه اعتذروا له من التقصير الذي حصل معه. ثم أسرع النهوض، فقيل لأبي خازم: هذا رجل من أهل الشرف، من ولد الحسن بن علي عليه السلام. فسمع الناس بأن رجلا من ولد الحسن، فتى صغيرا له من العلم ما يبهر، فتشوقوا لحضور الموعد المجلس الثاني في الأسبوع الثاني، واجتمع الناس وكثروا شوقا إلى كلامه ورجاء أن يعاود الحضور، لكن الإمام الهادي الفتى، هذا الفتى الصغير، لم يحضر تخوفا من السلطان. فكان أبو خازم القاضي يقول: إن يكن من هؤلاء أحد منه أمر فهذا، إذا كان هناك أحد يمكن أن يكون له دور في هذه الحياة الآن من أهل البيت فهو هذا الفتى. تحرك فيها الإمام الهادي إلى الحق عند رحلته العلمية والاستطلاعية التي يمكن أن نسميها. الإمام الهادي قام بعملية قبل أن يتحرك في اليمن وقبل أن يتحرك في العالم، قام بعملية يشبه أن تكون عملية استطلاع، عملية استطلاعية، رحلة علمية واستطلاعية كانت في هذا الوقت بالتحديد. ويمكن أن من خلال بعض القرائن التاريخية يمكن أن نحدد زمن هذه الرحلة، أنها وقعت في بعد عودة القاضي أبي خازم من قضاء الشام في عام 271 هجرية. ثم واصل الإمام الهادي رحلته شرقا، فحط رحاله في آمل، وآمل هي مدينة في شمال طبرستان، في سهل طبرستان في مازندران اليوم، كانت عاصمة ملك الإمام محمد بن زيد المتوفى في عام أو الشهيد في عام 276 هجرية. كان هو الإمام محمد بن زيد الذي تولى أمرها من عام 271 هجرية إلى عام 276 هجرية، وكان قد ذهب الإمام الهادي إلى هناك مع أبيه وبعض عمومته ومع مواليهم. ولما وصل إلى هناك وتسامع الناس بهم سارعوا إليهم، فامتلأ النزل، الفندق الذي نزلوا فيه امتلأ، وهذا أمر أزعج حكومة الإمام محمد بن زيد هناك، وكتب إليه وزيرها بأن ما يجري يوحش ابن عمك. فأجاب الإمام الهادي في تلك الحالة، قال: ما جئنا ننازعكم أمركم، ولكن ذكر لنا أن لنا في هذه البلدة شيعة وأهلا، فقلنا: عسى الله يفيدهم منها. وخرجوا مسرعين وثيابهم عند القصار وخفافهم عند الإسكاف، ما استرجعوها. وهذا يعني إنما استجاب الإمام الهادي لبعض شيعتهم وبعض التلاميذ أعمامه وتلاميذ جده الذين كانوا من تلك البلدة، وطلبوا منه الحضور إلى هنا وهو أعمامه. يترجع أنه في تلك الرحلة التقى الإمام الهادي إلى الحق أبا القاسم البلخي الذي توفي في عام 319 هجرية في آمل، ولكن التقاه لقاء الند بالند والعالم بالعالم، ويعني يتبين أن الإمام القاسم كان أكبر سنا من أبي القاسم البلخي، لأن هناك من يقول بأن الاعتزال دخل إلى التراث الزيدية من خلال تعلم وتدرس ودراسة الإمام الهادي على أبي القاسم البلخي، وهذا غير صحيح. التقاه لكن لقاء الند بالند والعالم بالعالم، وتناقش وإياه حول عدد من المسائل الأصولية التي كانت مثار النقاش في ذلك الوقت، وليس لقاء التلمذة والاتباع كما يفهم من كلام بعض المؤرخين، لأن الإمام الهادي في ذلك الوقت كان قد وصل إلى عمر 27 عاما على أقل تقدير، وصار مشار إليه بالبنان عند كبار أهل بيته في العلم، حتى أنهم كانوا يلقبونه بالإمام، وكان يعتز بعلوم أبائه وعقيدتهم ومذهبهم. فإذا حصل تشابه في الآراء الاعتقادية بين أهل البيت، أئمة أهل البيت، وبين بعض المعتزلة، فهي أن المعتزلة أصلا هم من درسوا وتعلموا عند علماء أهل البيت، وليس العكس كما حصل لاحقا طبعا. فالإمام الهادي كان هكذا على هذا النحو يتحرك يستطلع، كان ينظر إلى العالم الإسلامي بعين التحفز والنظر والمراقبة والتأمل وتشخيص هذا الوضع، وبالتالي إعداد الإجابة عنه، وهذا هو شأن علام الهدى في كل زمان وفي كل مكان. إذن عرفنا كيف كانت نشأة الإمام الهادي، بعضا من أوصافه، وكيف كانت رحلته الاستطلاعية إلى منطقة طبرستان وإلى العالم الإسلامي. لابد أنه مضى الإمام الهادي على الحجاز، ومضى على الكوفة وعلى بغداد، وسافر شرقا إلى طبرستان ومازندران وإلى بلاد الري، كل ذلك لكي يكون نظرة واقعية عن هذا العالم الذي يريد أن يتحرك فيه وأن يقوم بعملية تغيير كبيرة جدا في واقع هذه الأمة. نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام عالم الأعلام. عالم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهلوم.

هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

يا إلهي أنك تعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه، وأنا حديث عن نهج الاستجابة.

0: مشأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان الصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، نجتمع في هذا الوقت المبارك على آيات الله، نتدارس هذه الآيات ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، حلقتنا هذه سنبدأ فيها من أول سورة الإسراء. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يحقق أن قطع المسافة كلها كان في الليل، وإسراؤه به نقله في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي الأبعد، وهو مسجد بيت المقدس الذي باركنا حوله. البركة الخير الخفي، ولعل المراد بركات الرسالة والوحي في عهد إبراهيم وموسى وعيسى، وبركات الأرض هناك لما فيها من الثمرات والماء. لنريه من آياتنا، تعليل للإسراء به، كرمه الله بهذا الإسراء وجعله عرضا لآيات يطلع عليها في هذا الإسراء، فهو تثبيت لقلبه وزيادة في إيمانه. إنه هو السميع البصير، ولعل ذلك يشير إلى ما كان قبل الإسراء من طغيان الكفار وتجبرهم على المسلمين واستضعافهم، وإلى أنه سمع دعاؤه قبل الإسراء، فكل ذلك كان سببا للإسراء. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. المعنى أحبتي الكرام: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الكتاب التوراة، أو هي وسائر صحف موسى. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، لا تشركوا بي غيري، تكلون إليه أموركم، أي تتوكلون علي. ويقول الله: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح منصوب على الاختصاص، وهذا إما من تمام تفسير الكتاب فيكون هذا مذكورا في التوراة، وإما راجعا إلى قوله تعالى: وجعلناه هدى لبني إسرائيل، فلعل ذكرهم تنبيه على أن الله أنزل البركات على بني إسرائيل كما وعد بذلك نوحا، والله أعلم. يقول هكذا سيد المولى بدر الدين. ويقول الله سبحانه: إنه كان عبدا شكورا، يشير إلى أن شكره كان سببا لحلمه وحمل من آمن معه في السفينة. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. المعنى تأملوا معي أحبتي الكرام: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي بلغناهم في التوراة، لتفسدن في الأرض مرتين، أي بلغناهم هذا الخبر عما سيكون من الفساد والطغيان، والفساد في الأرض الفساد المنتشر في الأرض. ولتعلن علوا كبيرا، تتكبرن وتتجبرن تكبرا وتجبرا عظيما. ويقول الله: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد أولاهما فسادهم في الأرض المرة الأولى وطغيانهم، بعثنا عليكم أي سلطنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، لعله سماهم عبادا له تعالى لأنهم ذهبوا لما سلطهم عليه ذهاب العبد الممتثل، أو لأنهم في حال قوتهم وقهرهم لبني إسرائيل تحت قدرة الله تعالى وقهره. فجاسوا خلال الديار، تخللوا الديار تخلل إفساد، فطلبوا بني إسرائيل ليقتلوهم وقتلوهم بين ديارهم. وكان وعدا مفعولا أي قضينا ووقع ما قضينا، أي أخبرناهم بما سيكون منهم وما سيعاقبون به في العاجل، فوقع ذلك كما أخبرنا بأنه سيكون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي نصرناكم عليهم، وهذا من الله لهم حين ذلوا فرجعوا إليه فعاد لهم عزهم. وأمددناكم بأموال وبنين، تقوية واختبار لهم، أيشكرون أم يطغون كما طغوا أول مرة، وقد كان ذلك مقدمة لقوتهم التي عندها وقعوا في المرة الثانية. وجعلناكم أكثر نفيرا أي أكثر جندا ينفرون للقتال، وظاهره أكثر من العدو الذي سلط عليهم في الماضي. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلنا من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه تسبحونه تسألونه النصر والفرج القريب العاجل والثبات للمجاهدين، كما أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن المضغ وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولى

أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في خفض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
10: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ فقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

يبدو أن قضية الشهادة تطرح غالباً وكأنها قيمة مستقلة ومطلقة ينبغي أن يسعى إليها الإنسان وينالها بأي أسلوب وفي أي إطار. ترى هل الشهادة التي هي قيمة إسلامية عالية هل هي هدف في حد ذاته أم أنها مطلوبة باعتبارها وسيلة؟ الحقيقة إننا حينما نعود إلى أصول الفكر الإسلامي في الكتاب الكريم وفي السنة الشريفة المطهرة نلاحظ أن الشهادة في ذاتها ليست قيمة مطلقة وإنما هي قيمة نسبية، وأن القيمة المطلقة هي للانتصار سواء العسكري أو السياسي. فالشهادة لا تعني الموت كيفما اتفق، وليست هي موت من أجل الموت، وإلا لكان انتحارا لا ثمرة له ولا فائدة. في رواية فوق كل ذي بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله فليس فوقه بر، يعني أن فوق كل حسنة تفترضونها يوجد حسنة أعلى منها. أما عندما يستشهد الإنسان في سبيل الله فليس هناك عمل أفضل منه، وهكذا يجب أن نفعل حين نتعامل مع أبناء الشهداء. هذا لا يعني أن تذهبوا وتقتلوا في سبيل الله الآن، لأن هذا ليس ضروريا دائما إلا إذا نشبت حرب أو طرأت مسألة معينة. فعلى الإنسان ألا يموت كيفما كان، بل عليه أن يستثمر موته ويختار الشهادة والتي هي طريقة موت الأذكياء الفطنين. الموت هو للجميع، ونحن إذا توفينا في سبيل الله لم نفقد شيئا بحسب الموازين المادية الظاهرية، لأن الموت هو المصير الذي لا مفر منه لكل واحد منا. وهذا المتاع سنفقده، لكن فقدانه يكون على نحوين: الأول أن نضيعه، والثاني أن نبيعه، فأيهما أفضل؟ أولئك الذين لم يقتلوا في سبيل الله قد أضاعوا أرواحهم وفي المقابل لم يحصلوا على شيء، بينما الذين قدموا هذا المتاع في سبيل الله وبذلوا أرواحهم لأجل الله هم الأشخاص الذين قد باعوا واستعاضوا بذلك. إن الله اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالشهيد يبيع روحه وفي المقابل يحصل على الجنة والرضا الإلهي الذي هو أفضل الأجور. علينا أن ننظر إلى الشهادة في سبيل الله من هذا المنظار، أن الشهادة هي موت الأذكياء الفطنين الذين لا يفقدون هذه الروح بدون ثمن، فهي رأس مالهم الأصلي. والموت والشهادة لا تعرف عجوزا أو شابا، فكثيرون لم يقتلوا في سبيل الله وماتوا وهم في سن الشباب. في الحقيقة ما هي قيمة هؤلاء الشباب الذين رحلوا فضيعوا روحهم إذ لم يتحركوا في سبيل الله ولم يكن مسيرهم إلهيا وموتهم لم يكن في سبيله؟ هؤلاء قد فقدوا متاع العمر الذي هو أعز شيء، وفي المقابل لم يحصلوا على شيء.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: الرابع والعشرين من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
5: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت طائرات العدوان بغارتين مبنى المعهد المهني في مديرية خمر بمحافظة عمران، ما أدى إلى تدميره وتضرر عدة منازل ومحلات تجارية مجاورة. كما استهدفت طائرات العدو بست غارات مدرسة 22 مايو في مديرية المدان، ما أدى إلى تدميرها بشكل كلي وتضرر عدة منازل للمواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان بغارتين المجمع الحكومي بصعدة، وشن غارتين على منطقة قهرة النص بمديرية سحار في ذات المحافظة، وغارة على الكدحة في مديرية المعافر بتعز. كما شنت طائرات العدو ثلاث غارات على منطقة ضبوة في مديرية سنحان جنوب العاصمة، وشنت غارة على بوابة اللواء التاسع وسط مدينة عمران، واستهدفت بغارتين مبنى البنك المركزي في صنعاء، ما أدى إلى تدميره وتضرر عدة منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شنت طائرات العدوان خمس غارات على العاصمة صنعاء، استهدفت منطقة صرف شمال العاصمة وخلفت أضرار بليغة في منازل المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان عدة غارات على مشروع المياه في منطقة نشور بمديرية الصفراء بعد الانتهاء من إنشائه، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. كما سقط مدنيين قتلى جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة مدنية قرب إحدى النقاط الأمنية في عدن على الطريق العام بين مدينتي المنصورة والبريق.
6: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارتين على منطقة الطينة بمديرية ميدي ومنطقة الجر بمديرية عبس في حجة، كما شن غارة شرق مدينة سفيان في عمران، واستهدف العدوان بغارتين منطقة المخدرة في مديرية سرواح بمحافظة مارب، ما أدى لوقوع أضرار مادية واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 18 غارة مستهدفاً مناطق متفرقة من مديريتي سرواح ورحبة بمحافظة مارب، واستهدف العدوان بغارتين مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار فادحة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 205 خرق للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها 6 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاع المسلح على منازل المواطنين في حجر بتار ومريس بالضالع، وشملت الخروقات استحداث تحصينات قتالية وعملية تسلل في كلابة بمحافظة تعز، وتضمنت الخروقات عشرات الخروق بالقصف الصاروخي والمدفعي وبالأعيان النارية المختلفة في خروق مختلفة في مختلف المحافظات والجبهات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيبت امرأة بقذيفة طيران مسير مقاتل تابع للمرتزقة، استهدف منازل المواطنين في منطقة حذران بمديرية التعزية في تعز، فيما ارتكب أدوات العدوان 99 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها إلقاء 5 قنابل بالطيران المسير المقاتل على مقبنة، وعشر خروقات بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، استشهد طفل بقصف للعدو السعودي بالمدفعية على مديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة.
5: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن المجاهدون من تطهير جبهة الشعاور بحزم العدين في إبوة، قاموا بفتح وتأمين كافة الطرق التي كان المرتزقة قد سيطروا عليها ونهبوا الناس فيها، كما قتل عدد من المرتزقة في استهداف المجاهدين لطقم عسكري تابع لهم في مديرية عسيلان في شبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، قتل قائد كتيبة الدبابات باللواء 84 قوات برية سعودية ومساعد أول داخل دبابة إبرامز استهدفها المجاهدون بصاروخ موجه في نجران، كما قتل 3 ضباط استطلاع كانوا بمهمة رصد شبكات الاتصالات للمجاهدين قرب قرية الحريقية جنوب مديرية دوباب بقصف مدرعاتهم بشكل مباشر، ولقي جنديين مقتلهما أثناء استحداث مواقع وطرق عسكرية.

دكة المدفعية تجمعات العدو في منفذ علب بعسير ودكة تجمعات أخرى في موقع القنبور بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل نجل رئيس مجلس شورى حزب الإصلاح وأحد كبار مؤسسي جماعة الإخوان في اليمن بنيران المجاهدين في جبهة حرض وهو يقاتل في صف العدوان. كما نفذ الأبطال عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة ناطع بالبيضاء وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، كما دمرت وحدة الهندسة آلية لهم في الجريبات بجبهة ناطع وقتل وأصيب كل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الأبطال من السيطرة على جبل مشعل بقطاع جيزان في عملية خاطفة أفضت بإحكام السيطرة على الجبل وتكبيد العدو خسائر كبيرة في صفوفه وتدمير وإحراق 3 آليات خلال العملية ووقوع عدد من الأسرى في قبضة الجيش واللجان الشعبية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية نوعية في مفرق وادي العمقة بالوازعية خلفت قتلى وجرحى في صفوف العدو وتدمير مدرعة 4 آليات، كما قتل عدد من المسلحين التابعين له وأصيب آخرون بكسر زحفهم تحت غطاء جوي باتجاه مواقع المجاهدين في الساحل، كما قتل وأصيب عدد من الغزاة والمنافقين في كسر زحفهم نفذوه تحت غطاء جوي للطيران بأنواعه في منطقة الفازة في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2009

0: 5 مرتزقة برصاص قناصة المجاهدين في جبهة المتون، ونفذ الأبطال عملية إغارة استهدفت مواقع العدو شرق الدود بجيزان، وقتل وجرح عدد من المرتزقة في العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح عدد من المرتزقة في استهدافهم بصاروخ موجه في أحد مواقع شرق جحفان بجيزان المحتلة، وتمكن الأبطال من كسر زحف للمرتزقة باتجاه أبواب الحديد، ما أسفر عن قتل وجرح أعداد منهم بينهم قيادات، كما انفجرت عبوتان ناسفتان بمجموعة من المرتزقة قبالة منفذ علب وقتل وجرح عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على مواقعهم في قعطبة، وكبدوا العدو خسائر مادية وبشرية، وشنوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في جبهة مريس في ذات المحافظة، وكبدوهم خسائر كبرى في عديدهم وعتادهم.
1: اللهم لك الحمد يا رب.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بصف لي المساله ايش تفهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول حنلقاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: حيأخرونا؟
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: من نور.
1: ليس الهدف هو محاربة إرهاب، الهدف هو الاستيلاء على مقدرات هذه الأمم، هو إخضاع هذه الأمة، هذا الشعب، هو السيطرة عليه، هو أن يملؤوه بقواعدهم العسكرية، هو ليحكموا قبضتهم عليه كما أحكموها على دول أخرى. أليست الآن السعودية في مشكلة كبرى أمام القواعد العسكرية والوجود العسكري الأمريكي هناك، وهم من يتحملون أعباء نفقاتهم الكبيرة في السعودية نفسها؟ هل يستطيع السعوديون أن يخرجوا أمريكيين؟ لا يستطيعوا إلا بمشقة بالغة وجهاد مرير. هكذا خدعوا من البداية، ووثقوا بمن قال الله عنهم بأنهم لن يرضوا عنكم، وثقوا بمن قال الله عنهم بأنهم أعداء وأنهم لا يحبونكم حتى ولو آمنتم بكتبهم. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أنتم على الرغم من أنكم تؤمنون بالتوراة والإنجيل لا زالوا يحملكم العداء ولن يحبوكم أبدا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هل تجد هنا في بلدك ذلك الشخص الذي تعتبره عدوا كبيرا وتجند نفسك ومالك لمواجهته، هل تجده في لحظة من لحظات يعض على أنامله من الغيظ ضدك؟ لا يصل به العداء إلى هذه الدرجة، وإن كان يحاول بطريقة ملتوية أن يتغلب على شيء من مالك، إن هذا توحي بعداء شديد، هو أشد من ذلك العداء داخل نفس خصمك الذي تجند نفسك ومالك لمواجهته. عضوا عليكم الأنامل من غير، توحي بغضب شديد وحقد شديد وعداء شديد داخل نفوسهم ضد المسلمين وضد الإسلام. إذا ما وثقوا بهم ستكون هذه النتيجة في الأخير،

0: رئيس الوفد الوطني ينفي إغلاق باب المندب ويؤكد موقف اليمن يقتصر على حظر بحري يطال الجانب السعودي ردا على حصاره. قفزات تكاليف التأمين البحري للسعودية تبدأ رحلتها ب3% وسط تصنيف السفن المرتبطة بها ضمن الفئة الأعلى خطورة. إجرام اليهود يتنقل في الضفة، دماء أهالي تل نابلس تواجه العصابات الصهيونية، وتصرع قائد وحدة في المدرعات وجندي بسلاح أحدهما. إيران تحذر السطو على أموالنا سابقة مؤججة للصراع، وتؤكد لن نقبل بوقف إطلاق نار مؤقت حتى تتحقق مطالبنا بشأن مضيق هرمز. ترامب يصدم التجارة بموجة رسوم جمركية، حزمة جديدة تطال 60 شريكا تجاريا بينهم الصين والاتحاد الأوروبي ودول عربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تتسارع تغييرات كبيرة تحت رادار المنطقة، وقريبا منها وبعيدا عنها، وجميعها تسير نحو حرب إقليمية كبرى تلوح في الأفق أو نهدد بها على الأقل حتى الآن. ولطالما أحب اليهودي الصليبي المجازر المنظمة لأقطار أمتنا، ولطالما طلب مسرحا واسعا لممارسة غوايته، ولطالما شنت على العرب والمسلمين حروب عديدة كانوا في الغالب الأعم خارجها يتفرجون عليها، فتقتلهم صواريخها أو يغتالهم خطأ التقدير أو تميتهم الغفلة أو يدمرهم غياب موقف الزعماء والرؤساء وتواطؤهم مع الأعداء بعد أن أمنوا بقاءهم في الحكم، وسوى ذلك من الأسباب المهلكة المستمرة والمعمرة للأسف الشديد مع كل ملوك الهزيمة، أو من يسميهم قاموس إبستين خريجي جزيرة الشيطان، المتزاحمين اليوم على تقديم أرضهم وتسخير إمكاناتها وعديدها وعتادها خدمة لمحاضن الصهيونية العالمية الممعنة في الرهان على ضغوط النار والحصار على مختلف جبهات حربها من إيران إلى فلسطين وما بينهما. لكن المفارقة أن هذا المحور الكبير والقوي بثقته بالله في المقابل قد بوأ مقاعده للخلاص من شرور اليهود وأعوانهم من الأمريكي إلى البريطاني والإسرائيلي وإلى السعودي والإماراتي وبقية طابور النفاق والخيانة. وإن أمل كل شعوب أمتنا أن يخوض المحور كله المواجهة بأكثر مما يطيق كل المتعاونين مع ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد حتى ينتهوا إلى الحطام وتتحقق خسارة جميعهم، ليس لفرصة تنفيذ هوايته المفضلة في إحراقنا، بل لفسحة البقاء على أرضنا. وحتما أن كل من راهن على الاستكبار وحديده سينتهي، وأن كل من راهن على ربه سيفلح وينتصر وينتصر. وإن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء.
1: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حماجة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
0: نفى رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام إغلاق مضيق باب المندب، وأكد أن موقف اليمن المعلن من قبل القوات المسلحة اليمنية يقتصر على حظر بحري يطال الجانب السعودي. وأوضح عبد السلام في تغريدة له أن الحصار اليمني المفروض على الجانب السعودي يأتي ردا على حصاره لليمن ورفضه القبول بأي مقاربة منصفة للحل تضمن أمن وسيادة واستقلال الشعب اليمني. تؤكد الدبلوماسية اليمنية أن قرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية يأتي ردا على الحصار السعودي المفروض على اليمن منذ قرابة 12 عاما، وليس إغلاقا لباب المندب كما تصوره الدعاية السعودية والأمريكية والإسرائيلية. في هذا التقرير قراءة في العملية العسكرية الأخيرة ورسائلها وأفق معادلة الحصار بالحصار.
2: الحصار بالحصار لم تكن مجرد حرب نفسية، بل معادلة فعلية أدخلتها القوات المسلحة اليمنية حيز التنفيذ العسكري بعملية مزدوجة مركبة استهدفت ناقلتي النفط السعوديتين أنسيليا وليلى، وأحرقتهما قبالة الشقيق في جيزان بعد محاولتهما انتهاك قرار الحظر اليمني وردا على استمرار الحصار السعودي المفروض على اليمن منذ 12 عاما. العملية بما حملت من رسائل عسكرية لم تتوقف عند الاستهداف، بل فرضت تراجعا حادا في حركة السفن من وإلى موانئ السعودية، وأجبرت عددا منها على تغيير مساراتها في البحر الأحمر في تحول استراتيجي برزت مفاعيله سريعا في مؤشرات الطاقة. هذا التحول يستند إلى تجربة يمنية ناجحة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ويعكس إصرارا سياسيا وعسكريا يمنيا على كسر الحصار السعودي المفروض على اليمن منذ قرابة 12 عاما، إصرار يستند إلى تفويض شعبي غير مسبوق ترجمته جمعة التحذير والنفير. يستنفر النظام السعودي في المقابل كل طاقاته السياسية والمالية، يشتري المواقف ويوزع البيانات الجاهزة والمعلبة بهدف إدانة اليمن وشيطنة الفعل اليمني. والأبعد من ذلك أن الدعاية السعودية ومعها الأمريكية والإسرائيلية تحاول وضع العمليات اليمنية المشروعة في إطار التهديد للملاحة الدولية وإغلاق باب المندب لخنق شرايين الطاقة العالمية بهدف حشد مواقف دولية ضاغطة على اليمن وليس على السعودية التي تحاصر اليمن منذ عقد ونيف. في الحرب الموازية للعمليات البحرية تحاصر الدبلوماسية اليمنية سرديات العدوان ودعاياته، تسقطها وتضع الأمور في نصابها، وضمن رد يجمع بين التفنيد والطمأنة في آن تؤكد صنعاء أن العمليات لا تعني إغلاقا لباب المندب ولا تهديدا للملاحة الدولية، بل تستهدف الملاحة البحرية السعودية حصرا ردا على حصار النظام السعودي ورفضه القبول بأي مقاربة يمنية منصفة لحل يضمن أمن وسيادة واستقلال الشعب اليمني. ضمن هذا السياق يؤكد مراقبون أن مينائي ينبع وجدة بات تحت طوق الحصار اليمني وسط استجابة سريعة من شركات الشحن العالمية للتحذيرات اليمنية، وأن القرار اليمني يستنزف اقتصاد النظام السعودي من ابتدأ اليمن بالحصار. الحصار اليمني لا يزال في بداياته، ويستمد مشروعيته من أقدس الشرعيات ومن حجم معاناة إنسانية واقتصادية يتجرع مرارتها منذ عقد ونيف عشرات ملايين اليمنيين في عقاب جماعي ونتيجة حصار سعودي ظالم لا يشبهه إلا الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة. واستمرارية معادلة الحصار بالحصار التي تفرضها اليمن ستكون أكثر كلفة على النظام السعودي إن كابر أو غامر أو استمر في التهرب عن استحقاقات السلام. معادلة اليمن واضحة إذن، ولا تقبل التأويل ولا تقبل التزوير، تستمد مشروعيتها من القرآن لا من أمريكا ولا من مجلس الأمن. ولسان حال القيادة والشعب معا يؤكد أن العين بالحصار بالعين والحصار بالحصار والميناء بالميناء والمطار بالمطار، فإما أمن وعيش كريم للجميع أو لا أمن ولا استقرار للنظام السعودي ولا مخرج له إلا بتنفيذ استحقاقات السلام وفي المقدمة منها إنهاء الحصار.
0: أفادت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة بارتفاع كلفة التأمين على شحن البضائع عبر جنوب البحر الأحمر بعد عمليات القوات المسلحة اليمنية على ناقلتي نفط سعودية. مصادر بحرية أفادت أن أقساط مخاطر الحرب تجاوزت 1% من قيمة السفينة مقارنة بنصف هذه النسبة الأسبوع الماضي، فيما بلغت النسبة لبعض السفن المرتبطة بالسعودية 3% على الرحلات من جيزان والشقيق وعبر باب المندب، كما أجبرت شركات شحن على تغيير المسارات وتحمل مئات آلاف الدولارات تكاليف إضافية.
1: استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين.
3: العمليتان اليمنيتان أشعلتا أقساط التأمين على السفن وأسعار النفط، هذا ما تؤكده الأرقام. فقد تضاعفت كلفة التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن العابرة لجنوب البحر الأحمر وباب المندب غدا إعلان اليمن استهداف ناقلتي النفط السعوديتين إنسيليا وليلى في تصعيد دفع خام برنت إلى الإغلاق فوق $100 للبرميل للمرة الأولى منذ مايو وسط تحذيرات من أزمة إمدادات عالمية. رويترز نقلت عن مصادر في سوق التأمين أن الأقساط الاسترشادية تجاوزت 1% من قيمة السفينة الخميس مقابل 0.75% الثلاثاء و 0.3% قبل أسبوع، فيما بلغت نحو 3% للسفن المرتبطة بالسعودية على الرحلات المنطلقة من جيزان والشقيق وعبر باب المندب، وأوضحت أن أي تغيير طفيف يضيف مئات آلاف الدولارات للرحلة الواحدة، فيما صنفت شركة أمبري البريطانية للملاحة السفن المرتبطة بالسعودية ضمن الفئة الأعلى خطورة. وانعكس التوتر سريعا على الملاحة، إذ أظهرت بيانات كابلر للملاحة هبوط تحميلات الخام عبر باب المندب 36% خلال أسبوعين، كما استدارت 5 ناقلات محملة بالنفط السعودي نحو قناة السويس، فيما تتضاعف حساسية الممر لأن الرياض حولت نحو 70% من صادراتها إلى ميناء ينبع بعد إغلاق مضيق هرمز، وهو مسار وصفت لويدز ليست المتخصصة في بيانات الملاحة البحرية تهديده بأنه ضربة مزدوجة. الأسواق تفاعلت مع الإعلان اليمني مستحضرة تجربة مريرة للحملة البحرية اليمنية المساندة لغزة بين عامي 2023 و2025، استهدفت خلالها عشرات السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني وداعميه، وقفزت أقساط مخاطر الحرب في ذروتها إلى نحو 1% من قيمة السفينة بعدما كانت أعشار النسبة، وحولت السفن مسارها نحو رأس رجاء الصالح بما أضاف حتى 3 أسابيع للرحلات وكلفا كثيرة. غير أن أثر تلك العمليات على النفط ظل محدودا لأن الإمدادات أعيد توجيهها ولم تقطع، وهو ما يجعل الأزمة الراهنة التي تتزامن مع إغلاق هرمز أخطر بنظر المحللين. وفي الأسواق حلق برنت قرب $101 بزيادة أسبوعية تناهز 14% ليبلغ ارتفاعه نحو 40% منذ مطلع الشهر، وامتدت التداعيات إلى المستهلكين مع بلوغ متوسط البنزين الأمريكي $4.09 للجالون، فيما يرى اقتصاديون أن التضخم عاد لصدارة هواجس الأسواق. هذا وتميل التوقعات لسيناريوهات أسوأ، فقد اعتبر محللون أن اضطرابات الإمداد المحتملة باتت الأكبر منذ اندلاع العدوان على إيران، وقدرت جولدمان ساكس أن برنت قد يتجاوز $120 في الربع الأخير من العام الجاري إذا استمر تعطل هرمز، مع مخاطر إضافية إذا طال الشلل باب المندب والسويس وهما ينقلان معا نحو ربع إمدادات النفط العالمية، فيما قد يقطع إغلاق كامل لباب المندب 7% من المعروض ويوقف صادرات السعودية إلى آسيا.
0: حذرت وزارة الصحة والبيئة من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن جراء استمرار الحصار السعودي الأمريكي، مؤكدة أن نقص الأدوية والمستلزمات يهدد حياة آلاف المرضى. وزير الصحة الدكتور علي شيبان وفي تصريح لوكالة سبأ أكد أن المستشفيات قد تفقد قريبا خدمات الغسيل الكلوي بسبب تأخر المحاليل والأدوات، مشيرا إلى وفاة 5000 مريض سابقا لنقصها. وأضاف أن أكثر من 2000 مركز ووحدة صحية خرجت كليا أو جزئيا عن الخدمة، فيما يحتاج أكثر من 77,000 مريض إلى العلاج خارج البلاد. وتعذر سفر 12,251 منهم، كما يواجه 120,000 مريض سرطان نقصا حادا في العلاج نتيجة انعدام 10 أصناف رئيسية من الأدوية، بينما حرم أكثر من 20 مليون يمني من الرعاية الأساسية، وتجاوزت خسائر القطاع 7 مليارات دولار وسط مطالبة عاجلة بفتح الموانئ والمطارات أمام الإمدادات العاجلة، نظرا لأن معظم شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية تمر عبر مسارات طويلة وإجراءات معقدة في جيبوتي، ما يؤدي إلى تأخر وصولها بين 3 إلى 4 أشهر.

0: صعدت العصابات اليهودية في الضفة الغربية اعتداءاتها مستهدفة قريتي تل جنوب نابلس وفرعتا شمال الضفة. ففي قرية تل تمكن أحد الفلسطينيين من انتزاع سلاح أحد الصهاينة وإطلاق النار على اليهود الصهاينة، مرديا صهيونيين اثنين ومصيبا اثنين آخرين بعد جريمة للعدو الصهيوني أسفرت عن 4 شهداء وجرح آخرين.
1: تتصاعد اعتداءات جيش العدو وعصابات اليهود الصهاينة في الضفة الغربية. هذه المرة جاء التصعيد في محافظتي نابلس وقلقيلية. ففي قرية تل جنوب غرب نابلس ارتقى 4 شهداء وأصيب 4 آخرون بجروح حرجة إثر اعتداء غادر من قبل العصابات اليهودية على القرية ضمن مساعي التهجير والقضم في الضفة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهداء 4 قضوا بنيران مباشرة خلال تصدي الأهالي للاعتداء الغادر.
2: حصل أن اليوم في الصباح الباكر جاء مجموعة من المستوطنين، عشرات المستوطنين، إلى أطراف القرية من الجهة الشرقية، ويعني اقتربوا من بعض البيوت واعتدوا على هذا البيت المحدد، ومن ثم ذهبوا إلى المنطقة الغربية من البلدة، الغرب الجنوبي من البلدة، وهناك حصل عراق جديد وحصل صدام بينهم وبين أهل البلدة، وقاموا باعتداء على المواطنين وإطلاق النار على مجموعة من أهل البلدة، مما أسفر عن استشهاد 4 من أبناء البلدة وكذلك مجموعة من الجرحى.
1: وبحسب ما أظهرته المشاهد فقد اقتحمت العصابات اليهودية وهي مدججة بسلاح أراضي القرية تحت حماية من جيش العدو، واعتدوا على ممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية، واستخدمت قوات العدو الرصاص الحي وقنابل الغاز لتأمين اعتداءات العصابات. وخلال المواجهات تمكن شاب فلسطيني من انتزاع سلاح أحد الصهاينة وإطلاق النار من مسافة قريبة، ما أدى إلى مصرع ضابط ومغتصب آخر وإصابة 2 آخرين. وأضاف جيش العدو بأن الصريعين هما ضابط يشغل منصب قائد وحدة في سلاح المدرعات وجندي فيما يسمى لواء القدس. على إثر ذلك استنفر العدو وفرض طوقا عسكريا على قرية تل وأغلق مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، ودفع بآليات عسكرية لتنفيذ عمليات تمشيط وملاحقة واسعة، واقتحم مستشفى نابلس التخصصي واختطف شقيقين أحدهما مصاب، واعتدى على الطواقم الطبية وقام بتكبيل أيادي الأطباء والممرضين. المجرمان نتنياهو وكات وبعد اجتماع مصغر أقرا البدء بمسار لتوسيع بؤر استيطانية جديدة بالضفة الغربية في تناغم مع الأهداف الصهيونية في ابتلاع الضفة. المجرم بن كفير والذي ما فتئ يدعو العصابات اليهودية لحمل السلاح خرج هذه المرة ليدعو إلى معاملة مدن وقرى الضفة الغربية كما عملت بيت حانون في غزة على إثر مقتلة صهاينة بسلاح صهيوني. وليس بعيدا عن نابلس اتجهت عصابات أخرى وبأعداد كبيرة لمهاجمة قرية صرة بقضاء نابلس، وسجل الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطيني في القرية كما أحرقت منزلا واعتدت على ممتلكات الفلسطينيين. وفي قلقيلية أصيب 7 مواطنين خلال اعتداء شنته عصابات يهودية من بؤرة مستوطنة حفات جلعاد على قرية فرعتا، وأحرقوا منجرة ومنزلين ومساحات زراعية، فيما شددت قوات العدو إجراءاتها شمال رام الله والبيرة، واحتجزت شبانا على حاجز عطارة، وأطلقت الغاز تجاه المركبات عند حاجز عين سينيا، وتسببت بشل حركة المواطنين. تدخل الضفة الغربية المحتلة مرحلة أشد توترا مع تحول اعتداءات العصابات اليهودية إلى عمليات منظمة في مقابل تنامي حالة التصدي الشعبي في الوسط الفلسطيني وتمسك الأهالي بأرضهم وقراهم رغم القتل والحصار وسياسة العقاب الجماعي المتصاعدة يوميا.
0: حيا الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الذين يتصدون للعدو ومغتصبيه. وأضاف أبو عبيدة: قلوب شبابنا تغلي وهم يرون الأقصى يدنس والضفة تهود وبيوتها تهدم، وأراضيها تصادر وغزة تذبح من الوريد إلى الوريد، مؤكدا أن تصعيد كيان العدو لعدوانه على الشعب الفلسطيني لن يجلب له إلا الويلات. واستطرد قائلا: نحن على ثقة بأن معركة شعبنا في الضفة المحتلة ستكون مفتاحا للنصر الكامل على هذا المحتل الغاشم. يتعرض المسجد الأقصى المبارك وباحة الحرم القدسي إلى تصعيد صهيوني خطير وغير مسبوق، يجري بتنفيذ انتهاكات ممنهجة واقتحامات مكثفة ضمن مخطط تاريخي إجرامي يستهدف مسح الهوية الفلسطينية وتهويد كل المقدسات الإسلامية.
3: عند أي حجر من المسجد الأقصى ستتحرك أمة الصلاة لإيقاف ما هو جار صهيونيا في هدمه وإزالته، وعند أي مستوى من خرابه قد تتدخل أمة الجهاد لتحريره أو على الأقل لإنقاذه. سؤال لا أمر منه ولا أوجع إلا جوابه، والشاهد المشهود على آخر فصول بقائه وخواتيم وجود رمزيته وقداسته وبنيانه. المسجد الأقصى المبارك وضمن مخطط تصاعدي ممنهج يتعرض لأخطر وأوسع سلسلة من الانتهاكات اليهودية منذ احتلال القدس عام 1967، وصلت ذروتها بتصعيد خطير يوم أمس في ذكرى ما يعرف بخراب الهيكل. تصعيد غير مسبوق تمثل في اقتحام نحو 4000 مستوطن يتقدمهم المجرم إتمار بن غفير وعدد من أعضاء الكنيسة. اقتحام غير مسبوق من حيث حجمه وطبيعته جاء في ظل إعلان متبنى رسميا لاستهداف وصول 5000 غاصب إلى المسجد الأقصى، وهو أعلى رقم معلن منذ احتلال القدس. التصعيد الأخطر هذا لم يقتصر على أعداد المقتحمين، بل شمل ممارسات جديدة داخل باحات المسجد، أبرزها أداء المقتحمين ما يعرف بالسجود الملحمي في الجهة الغربية للمسجد للمرة الأولى، ونصب مظلة استيطانية في الساحة الشرقية، وإغلاق كامل للمسجد الأقصى ومحيطه، ومنع المصلين الفلسطينيين وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من الدخول، ومظاهر استفزازية أخرى برفع أعلام كيان اليهود داخل المسجد الأقصى وأمام قبة الصخرة. تصعيد خطير في مجمل خطواته يستهدف تقليص الدور الإداري والرقابي الإسلامي نحو إنهائه، وينحو صوب فرض واقع تهويدي شامل يتجاوز التقسيم بالسيطرة الكاملة. هذه التطورات في حدوثها جهارا ووقوعها نهارا أمام مسمع كل عربي ومرأى كل مسلم، صورة بالغة الترويع ليس لمرارة واقع الأمة وحسب، بل نسخة مفجعة ومستقبل أكثر مرارة لسائر مقدساتها وقيم هويتها وثوابت معتقداتها وأركان وجودها، إذ لم يعد لليهود في المضي الحثيث بمشروعهم حاجة للتكتم ولا داع للتستر أمام أمة تعيش بلا موقف وستموت على غير قبلة إسلامية أولى، بل هيكل صهيوني فوق أنقاض المسجد الأقصى.
0: تضطر آلاف العائلات في قطاع غزة إلى مواصلة العيش وسط ركام منازلها المدمرة كليا أو داخل مبان متصدعة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة في ظل الحصار الصهيوني المفروض على القطاع. ويفرض العدو الإسرائيلي غيابا تاما للبدائل السكنية الآمنة للإيواء، كما يأتي هذا الواقع المأساوي وسط تعثر ملحوظ في جهود إعادة الإعمار نتيجة القيود المستمرة التي يفرضها العدو، إلى جانب التحديات الهائلة المرتبطة بضرورة إزالة ملايين الأطنان من الركام والأنقاض المتراكمة. وتتفاقم الأزمة الصحية في أقسام العيون بمستشفيات قطاع غزة مع استمرار النقص الحاد في المستلزمات والأجهزة، وعبر أطباء عن مخاوفهم من توقف للعمليات الجراحية غير العاجلة وتأجيل مئات المرضى في ظل الحصار الإسرائيلي وصعوبة إدخال المعدات والمواد اللازمة للعلاج. وقال طبيب مختص في جراحة العيون إن مرضى المياه البيضاء باتوا يواجهون تأخيرا متزايدا في تلقي العلاج بسبب عدم توفر العدسات الطبية والخيوط الجراحية، إضافة إلى تعطل أجهزة أساسية تستخدم لقياس العدسات المزروعة داخل العين، ما يحول دون إجراء العمليات في مواعيدها. كما أشار أطباء آخرون إلى أن التداعيات تمتد إلى المصابين بإصابات مباشرة في العين جراء الغدوان، إذ تحتاج بعض الحالات لاحقا إلى زراعة قرنيات بعد معالجة الجروح، غير أن غياب المستلزمات الطبية يؤخر استكمال العلاج. يمارس العدو الإسرائيلي في قطاع غزة أبشع الجرائم ويرتكب أفظع المجازر، ويتفنن في تعذيب وحصار الغزيين ويذيقهم صنوف القهر والعذاب أمام صمت ومشاركة عالم تخلى عن كل القيم والقوانين بل حتى الشعور بالإنسانية.
3: هكذا يبدو الليل في قطاع غزة، ليل من جحيم العدو الإسرائيلي المستمر، غارات إجرامية يمطر بها سماء القطاع، منازل تسقط فوق رؤوس ساكنيها، ومخيمات تحول إلى حفر في الأرض، وأوامر إخلاء وتهجير قسرية تلقى على مناطق أخرى دفعة واحدة. المشهد لا يتوقف عند القتل والقصف والدمار، لكنه يمتد إلى جريمة أخرى، جريمة الحصار والتقطيع الجغرافي، يتمثل في عمليات توغل وإطلاق نار أسبوعية لتوسيع ما أسموه الخط الأصفر، مع تمدد صهيوني في حي الزيتون حتى شارع صلاح الدين. أكدت صور الأقمار الصناعية بناء سواتر ترابية بطول 30 كيلومترا وإنشاء 40 موقعا للعدو منذ أكتوبر 2025. وبرز موقع تل الزعتر كنموذج صهيوني للتجسس والقتل، أقيم على أنقاض مخيم جباليا للتجسس على المنطقة، كما امتدت عمليات التهجير القسري لشرق دير البلح والمنطقة الوسطى مستهدفة النصف الشرقي الذي كان يقطنه مليون مواطن. بيانات أوتشا أفادت بارتفاع نسبة سيطرة العدو من 53% إلى قرابة 65%، إضافة لنطاق الخط البرتقالي بمساحة 36 كيلومترا مربعا، مما يحشر أكثر من 2 مليون فلسطيني وسط مساحة ضيقة، تماشيا مع مخططات إقامة 3 مغتصبات بعد ترسيم الحدود الجديدة. يعكس هذا التوجه وجود نية لدى العدو الإسرائيلي لمواصلة سلخ النصف الشرقي من قطاع غزة، ولا سيما مع تركيزه على إخلاء وتهجير مناطق جديدة شرق مدينة دير البلح والمنطقة الوسطى التي كانت قد نجت نسبيا من عمليات التدمير والسيطرة. أمام حرب إبادة متواصلة وحصار ظالم وتهجير ممنهج على أبناء غزة، وفي ظل صمت دولي وعربي وإسلامي مخزن، يستنكر ضمير الإنسانية جمعا، لكنه لن يكسر إرادة شعب آمن بأرضه ومقدساته، مدركين أن المواجهة والصمود هما الطريق الوحيد لإفشال مخططات العدو الإسرائيلي ومؤامراته.

0: أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن وقاعدة علي السالم والعديري الأمريكيتين في الكويت ومقر بيانات شركة أمازون الأمريكية الإقليمي في البحرين. وأكد حرس الثورة تدمير مستودع ذخيرة وثكنات عسكرية ومستودعات لتخزين الذخائر والمعدات وإيقاع خسائر بشرية في القاعدتين الأمريكيتين في الكويت، كما أكد استهداف وتدمير المبنى الأخير لمركز بيانات شركة أمازون المستخدم لدعم الاستخبارات العسكرية الأمريكية في البحرين وإلحاق أضرار كبيرة في برج مراقبة الأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين. أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله أنه مقابل استشهاد كل مواطن إيراني سيرسل عسكري أمريكي إلى الجحيم. اللواء عبد الله وفي منشور له أكد أن القاعدة التي سبق أن أثبتناها للعدو عمليا قابليتها للتنفيذ نعدها منذ هذه اللحظة معادلة حتمية ومعلنة في ميدان المعركة، وهي أنه مقابل استشهاد كل مواطن من مواطني إيران الإسلامية الشامخة سيرسل عسكري أمريكي إلى الجحيم، مضيفا لقد أعددنا لكم تذاكر مجانية ومباشرة إلى جهنم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده لن تقبل بوقف مؤقت لإطلاق النار ما لم تتحقق مطالب إيران بشأن مضيق هرمز، وقال إن صون مصالح الشعب الإيراني في مضيق هرمز من الثوابت الأساسية وسنمضي في متابعتها. وأوضح عراقشي في تصريحة صحفية أدلى بها على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون إن واشنطن كلما اختبرت بلادنا تلقت ردا حاسما من جانبنا، لكنها لا تزال تواصل النهج نفسه. أكد أن إيران أثبتت أنها لن تخضع لسياسة الهيمنة الأمريكية ولن تستجيب بأي حال من الأحوال للغة التهديد أو الضغط، وشدد أنه لا يمكن ضمان أمن المياه الإقليمية ومضيق هرمز عبر وجود القوات الأجنبية أو تدخلها، لافتا إلى أن الأمن سيتحقق عبر تعاون دول المنطقة. وأدان عراقشي بشدة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وانتهاك سيادة لبنان ووحدة أراضيه، كما حذر من أن استمرار هذه الممارسات يعرض أمن واستقرار منطقة غرب آسيا لمخاطر جادة. أعلن مكتب مجرم الحرب بنيامين نتنياهو أنه سيغادر إلى واشنطن الاثنين بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة يربطها مراقبون بخيارات توسيع الحرب على المنطقة. وتشهد أوساط العدو حالة استنفار شاملة على وقع العدوان المتصاعد على إيران، ووسط تقديرات إسرائيلية وغربية باحتمال انزلاق الأوضاع إلى جولة قتال كبرى جديدة. ونقلت وسائل إعلام العدو عن مسؤولين صهاينة أن نتنياهو يترقب قرار ترامب بشأن الخطوة المقبلة، وأنه لا يزال من المبكر الجزم بما إذا كنا على أعتاب جولة عسكرية جديدة. ومع تصاعد الاستعداد الإسرائيلي أفادت تقارير أن الولايات المتحدة واصلت تعزيز وجودها العسكري في المنطقة عبر نشر مزيد من المقاتلات والطائرات المتخصصة في الحرب الإلكترونية والإنذار المبكر والتزود بالوقود والاستطلاع، إضافة إلى حاملتي طائرات وعدد كبير من القطع البحرية. نفت الصحة أو الحكومة العراقية نفت الحكومة العراقية صحة ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول رفض إيران مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء علي الزيدي خلال زيارته لطهران. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي إن ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز غير صحيح ولا يمت إلى الواقع بصلة. ودعا المكتب وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، عدم تداول معلومات غير موثوقة أو منسوبة إلى مصادر مجهولة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد قالت إن الوساطة العراقية جاءت بعد لقاء جمع الزيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل نحو 10 أيام، إلا أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن المقترح الأمريكي لم يلبي مطالب طهران وفي مقدمتها حسم مستقبل مضيق هرمز، معتبرين أنه العرض الوحيد المطروح حاليا. تصعيد يتوسع من جنوب إيران إلى عمقها وتهديدات أمريكية تتجاوز الاتفاقات في مقابل ردع إيراني يتشدد عند مضيق هرمز وبين قرصنة الأصول وتلويح ترامب باستهداف البنية التحتية، تتدحرج المواجهة نحو جبهة جديدة قد تدفع بكيان العدو الإسرائيلي إلى قلب المعركة.
1: الحرب بالتجزئة أسلوب تنتهجه الولايات المتحدة ضد إيران بعد فشلها في تحقيق أهدافها عبر الحرب الشاملة. تتركز الاعتداءات الأمريكية بعد الاتفاق على جنوب إيران في مسعى لإضعاف قدرة الجمهورية الإسلامية على التحكم بمضيق هرمز عبر استهداف الجزر والشريط الساحلي، فيما ترد طهران باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة وإضعاف منطلق الهجمات عليها. لم يقف التصعيد الأمريكي عند هذا الحد، بل امتدت غاراته لتصل إلى وسط إيران مستهدفة عدة محافظات منها أصفهان ويزد ومركزي. اتساع الدائرة ونقض الاتفاق من قبل واشنطن ونسف مذكرة التفاهم نقطة تلو الأخرى، مسار يذهب إليه ترامب ودون الخطوط الحمراء يهدد مجددا باستهداف المنشآت النووية الإيرانية وبتدمير الجسور ومحطات الطاقة، وكل ذلك يصطدم بثبات الجمهورية الإسلامية وفرض رقابة أكثر صرامة على حركة الملاحة في مضيق هرمز وتثبيت معادلات الردع. القرصنة الأمريكية هي الأخرى، لم تكتف بعودة الحصار البحري على إيران، بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك عبر تصريحات ترامب التي أعلن فيها أن الأموال الإيرانية ستستخدم لتعويض الأضرار الناجمة عن استمرار إغلاق مضيق هرمز حد تعبيره، لترد طهران على لسان وزير خارجيتها بأن مصادرة أصول الآخرين واستخدامها بهذه الطريقة لن تبقي أصول أي طرف في مأمن، محذرا من الفوضى التي قد تترتب على مثل هذه السياسات. تتدحرج كرة النار لفتح جبهة جديدة في تكرار واستمرار للأخطاء الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة لترتد آثارها على قواعدها في الخليج. مع ذلك تحاول واشنطن القفز فوق كل الخسائر لاستعادة زمام المبادرة وترميم صورتها المهشمة كما تشير المعطيات، ولكن عبر توسيع المواجهة مع استراتيجيات بديلة لا يستمر معها الحضور الإسرائيلي المحدود، إذ كل ما يرتب له في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعكس حالة متصاعدة من استعدادات ميدانية تستهلك فيها موارد وقدرات تسرع انضمام العدو الإسرائيلي بثقله إلى العدوان في سيناريو من شأنه إدخال الكيان تلقائيا في دائرة النار.
0: على وقع خروق صهيونية طالت عددا من قرى الجنوب اللبناني، بدأ أهالي زوطر الغربية بالعودة التدريجية إلى قراهم. وفق مصادر لبنانية فقد شن طيران العدو غارة على أطراف بلدة القصير واستهدف سيارة تابعة للهيئة الصحية الإسلامية أثناء عملها في حي البريد في النبطية الفوقة، كما قصف جيش العدو المنطقة الواقعة بين النبطية الفوقة وكفر تبنيت وتلة علي الطاهر وأطراف شاف. وبالتزامن نفذ جيش العدو عمليات تفجير ونسف لمنازل في بلدات حداثة والطيري وكونين وكفر تبنيت ومحيط مجدل زون ومركبة. وفي زوطر الغربية تستكمل فرق الإسعاف عملياتها بحثا عن رفات الشهداء بعدما عثرت أمس على رفات 3 شهداء. رصدت المؤسسة العسكرية خلال المدة الأخيرة تنفيذ طائرات مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 أو MQ-9 طلعات فوق مناطق لبنانية. ونقلت جريدة الأخبار اللبنانية من أن المقاومة طرحت علامات استفهام حول طبيعة المهمة الحالية وأهدافها. إذن دخلت حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية اليوم حيز التنفيذ بحق 60 شركة تجاريا لتحل محل رسوم فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام وانتهت مدتها. وجاءت الخطوة بعد إلغاء المحكمة العليا مجموعة من رسوم ترامب في فبراير الماضي، ما وجه ضربة لقدرته على فرض رسوم باهظة حسب رغبته. وعقب تلك الانتكاسة لجأ ترامب إلى صلاحيات مختلفة لإعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات، إلا أن هذا الإجراء استمر 150 يوما فقط وانتهى أجله اليوم الجمعة. وقد قوبلت الرسوم الجديدة بإدانة سريعة من دول مستهدفة، إذ أعربت اليابان عن أسفها لفرض هذه الرسوم، بينما وصفها وزير التجارة الأسترالي بأنها غير مبررة. قال متحدث باسم الخارجية الصينية إن بكين تعارض كافة أشكال التدابير الجمركية أحادية الجانب، محذرا من أن الحروب التجارية لا تصب في مصلحة أي طرف. كوكبة من الشهداء الأبرار شيعتهم اليمن في عدة محافظات بمواكب ثبات وعزيمة وإصرار.
1: في عدة محافظات ودع اليمنيون كوكبة من الشهداء الأبرار بمواكب إباء وعزيمة وتحد وإصرار. ففي محافظة عمران جرى تشييع 4 أبطال: الشهيد عبد الله علي صالح هادي من السودة، الشهيد ناصر يحيى محمد شريان من سفيان، ومن شهاره الشهيدين الشهيد علي عبده علي خموسي والشهيد طه أحمد هاشم المدومي.
2: دفاعا عن الوطن والكرامة والعرض ومواجهة أمريكا وإسرائيل وكل المنافقين.
3: وهذا ليس أول شهيد ولا آخر شهيد، سنقدم الكثير من الشهداء والمزيد.
4: الحمد لله الذي أصطفى أخي شهيدا، وهذا ما أكرمنا الله به سبحانه وتعالى بأن أصطفى منا هذا الشهيد، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
5: نعتبر أنه التحق بمن؟ بجعفر الطيار وعلي الكرار والحسين الصبار وزيد المغوار.
6: ولان لكل ولان مل من عهد الله ورسوله ان على عهده على عهد الله ماضون حتى نبيد الاعداء ان شاء الله باذن الله.
7: من عهد الله ومن عهد السيد ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي ان على هذا الدرب ماضون ومجاهدون في سبيل الله.
8: نقول امريكا واسرائيل والسعوديه لا تحاولوا، نحن مستعدين باي مواجهه سواء في الداخل او في الخارج.
9: نحن اليوم نقدم شهيدا في سبيل الله وليس اول شهيدا ولا اخر شهيدا، بل نقدم المزيد والمزيد.
1: وفي الشاهل بمحافظه حجه شجع الشهيدين الشهيد معاذ علي محمد اسعد والشهيد علي محمد صالح اسعد، وفي محافظه البيضاء شجع الشهيد محمد ناصر محمد المسوري من مديريه صباح.
10: نكل او نمل نحن على دربه ماضون.
11: فولدي علي محمد صالح علي محمد اسعد شهيدا، وان احنا لن يخيفنا العدوان، ونقول ان احنا ما زلنا صامدين ومتحدين للعدوان، وان العدوان مهما كان لا يهزمنا.
12: نحن في هذا اليوم نودع الشهيد ابو محمد اسعد وابو فاضل اسعد، ونقول لهم لكم منا العهد والولاء والوفاء ان نتحرك على الدرب الذي تحرضتم من اجله وبذلتم دماءكم الطاهرة الزكية.
13: السيد عبد الملك بن عبد الدين الحوثي نقول له امضي بنا على بركة الله، فوالله ما تراجع منا رجل واحد.
14: انا والد الشهيد ناصر محمد احمد المصري، ونهنيه على الشهادة في سبيل الوطن، ولا نخضع للعداوة الخارجية او العداوة الداخلية مهما قدمنا من ضحايا لا يهمنا.
15: دعنا أنفسنا من الله عز وجل منذ بدء العدوان، وراضون ومستعدون وعلى أهبة الاستعداد، وفي جهوزية عامة وفي جهوزية كبيرة واستنفار عالي، لأن نقدم جماجيرنا رخيصة بذلة في سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: في القفر بمحافظة إب جرى وداع 3 أبطال: الشهيد عبد الله محمد قائد عفيف، الشهيد صادق علي المطرفي، والشهيد صديق العزي مرشد الحميري.
16: مصطفى ابن شهيد في يعني مواجهة الأعداء والمتآمرين،
17: بأننا على خطاهم سائرون وعلى دربهم ماضون.
18: عشان أقدم بالمزيد والمزيد تضامن مع الشعب الفلسطيني.
19: نحن أبناء مدينة القفر جاهزين للتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى.
20: مستعد أن نضحي الكثير بالكثير، ومستعد أن نحن نقدم أرواحنا وأرواح أولادنا في سبيل الله، ونقول للخوانا والمرتزقة سوف احنا واقفين لكم في كل مرصاد. صديق العزي الحميري الشهيد ابن الشهيد إلى روضة الشهداء مدينة

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار: 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
1: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
2: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
3: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
4: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 2216. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
5: الوقت مصالحنا،
6: الوقت مصالح.
5: العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

0: هذا اليمن
1: إياه.
2: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله:
3: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بعزك،
6: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
7: فأنت تأج رؤوسنا
8: وكرة أعيننا.
9: نقول له: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهك،
11: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
12: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي،
13: اللهم احنا السلامة القراعة والله،
12: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
14: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
20: الله يعز فوق روسنا، أنا نعبر فوق روسنا.
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
22: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
23: تراهن بنا،
24: راهن بنا،
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
11: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.
26: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو أناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء لعزة الله، ونحن أقوياء لقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة،
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

0: وسلم الاطمئنان، نحن نعتبركم أخوة لنا.
1: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نحط الحياة أبوك مثل ما حطلت حياتنا، لا ننجوك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنشتست عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: ودع هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: من واج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة،
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعرا وإنشادا،
1: أعرافا وأسلافا
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها فن الفنون.

0: الجميع.
1: من منابع الحكمة
2: ومن عيون الهوية
1: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ضمأ القلوب والأسماع.
3: أيومك أم فؤادك قد تهيا، فأصبح نبض قلبك حيدريا، ودوت فيك ذكرى يوم خم، فهل ستجيب مقدمها المضية
4: وتجعل صوت رجائي وانتهى آمالي؟ أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي.
1: فن الفنون
2: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني، إعداداً وتقديماً
1: سلطان السدح،
2: ويلونها إخراجاً
1: محمد شرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل موردا إبداعيا أثرى الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
0: أهلاً وسهلاً مستمعينا الكرام في هذه الجولة الجديدة من ربوع العزة اليمنية في رحاب الحكمة والفصاحة والفن اليمني البديع، الذي صاغ ملاحماً وخلد أساطيراً وصنع ثقافة راسخة بمعنويات تناطح السحاب وفهم وإدراك للواقع رغم كل هجمات التضليل. الزامل اليمني الذي يتشكل كوحدة هجومية ترفع راية الحضارة وتمثل التاريخ والحاضر، وكذلك تتمثل في كل عمل يواكب ما يعيشها الناس وينشر همومهم ويعبر عن تطلعاتهم ويحمل قيمهم ويرفع صوتهم بألحان حماسية وكلمات ثورية وأصوات جهادية. وهنا في فن الفنون كالعادة نرسم لوحة الإبداع والصمود في كل حلقة مع ضيف جديد من فرسان هذا المجال الجهادي المؤثر والواسع. وضيفنا اليوم يعتبر أحد أبرز الأسماء القوية التي مثلت اليمن في هذه الحقبة الزمنية المفصلية بكلمات هادرة، تعبيرات قرآنية، بصيرة شعرية نافذة، ونظرة ثاقبة للأحداث، وقدرة حتى عجيبة على ربط القناعات بالواقع وترجمة الغضب والأنفة اليمنية إلى ألحان وكلمات وزوامل جميلة كلنا ألفناها وعرفناها، فصاغ بكلماته نهاية الكيان المؤقت وكثير من الأعمال حتى وصلنا إلى وحدة الساحات، فكان خير من كتب وكتب لها أيضا في هذه المعركة. واليوم نستضيفه في فن الفنون لنتحدث معه مع مختلف الأعمال التي ينتجها، سنتعرف عليه ونسمع الكثير من قصائده وحكاويه بعد أن يفتتح هذا اليوم وهذه الحلقة بشعره وجميل ما يختاره. تفضل.
2: إعداد واستعداد شامل خرافي، كل الفصائل واثقه من خطاها، أما يكون الصلح كافي ووافي ولا تعود الحرب حيا نباها، والمملكة تحسب حساب المصافي، الله لسعدها ولسعد مساها، ما بات في دل المهزلة والتغافي، تبت يد الهدنة وتبت يداها، احنا العوافي انت ريد العوافي واحنا المشاكل واهلها وقرباها، والجو ما هو جو رايق وصافي، ويل الغبية من نتائج غباها، تدعست والجيش عد كان حافي، مليون قد جيش اليم الله يضاها، قالت دعست والجيش عد كان حافي، مليون قد جيش اليم الله يضاها، لا نفسها في شوط ثاني اضافي، بان اصطبحها قبل نصبح عشاها، حرام ما واحد مسامح وعافي، والهاشمي لا قالها ما ثناها، وما يساوم غير هامل وهافي، اهل الوجيه السود يا لعنبا هذه مالها مبدأ وسالف وقافي، حما شواربها وحما لحاها،
3: مشهد
2: طبع السعودية تجيد التنافي، وافعالها كامل ناقض حكاها، والحل الانسب يا ذياب الفيافي، قصف الحقول النفطية لا سواها، لا حين يمسي قصر سلمان طافي، ونيوم تمسي فاقدة كهرباها،
3: مشهد
2: يصبح صقيع البرد ساخن ودافي من وقعة الضربة، ولهبت لضاها كل الظواهر غير كل الخوافي، والمملكة لليوم تعبد هواها، ولا سمعنا منها رد شافي، متجاهله متماطله، قال متجاهله متماطله في وفاها، يا أصحابنا قد كملين القوافي، وإحنا نحذرها ونحكي معاها، لمنعكم كافي حوارات كافي، خيارنا يا عزها يا عزها، خيارنا يا عزها يا عزها، وسلامتك.
0: أنا أشهد، سلمك ربي وعافاك وحياك ربي في هذه الحلقة الجديدة
4: من فن الفنون.
0: شاعرنا وضيفنا القدير، هذا الصوت المألوف وهذه الكلمات العنيفة القوية التي تعبر عن كل يمني بشدته وبأسه وما يقتنع به، هو الشاعر المعروف والمجاهد والضاح الحميصي. أهلا وسهلا،
4: حياك ربي،
0: شرفتنا من جديد في فن الفنون.
4: الشرف الكبير،
0: كنت حاضر معنا في تقريبا قبل سنة.
4: نعم،
0: واليوم نتشرف بحضورك من جديد
4: وتشرف.
0: قصائدك ما تكمل طبعا.
4: نعم، الخير واجد
0: ما شاء الله،
4: دام الأحداث مستمرة القصائد مستمرة،
0: ما يكملش الحنفي عندكم الشعراء
4: ولا ينقطع،
0: خاصة أنت يعني ما شاء الله، يعني إبداعك بغزارة شعرية وأيضا بنكهة لا تمل، يعني مثلا بعض الناس قد تمل قصائده لكن ما شاء الله
4: بيوفق الله.
0: الله يوفقك ويزيدك. احنا هذا الذي نتمنى ونتشرف بهكذا اسماء بهكذا هامات. وضح طبعا ما عادش اسالك متى بدات الشعر، انت معروف متى بدات ومعروف قصائدك ومعروف وضح انه احد ابرز شعراء اليمن في هذه الفتره، وهذه الفتره طبعا مفصليه. لكن الاخر شيء خلينا نبدا من اهم ما انتشر الفتره الاخيره، حدث حولك، حول شخصيه وضح. يعني هناك ضجة حصلت باسمك، واحد انتحل اسمك وقعد مشكلة أو مدري إيش الذي حصل، اشرح لنا القصة.
4: والله القصة ما فيها شخص يعني اسمه محمد صالح محمد العمراني. الآدمي هذا كان يسير ميدان السبعين، كل ما يشوف مجموعة من المجاهدي على طول يعني يشوف ناس مبندقين، يعرف انهم مجاهدي لان المجاهدين متاثرين بالشعراء ودائما ما يسمعوا الشعراء، واستغل عدم ظهوري الاعلامي. يعني اسمي معروف في الزوامل، هل ما توضح الحميصين مصوره ما قد حد يعرف هلا قلي
0: دي. بالضبط.
4: كان يدخل عندهم باساليب مقنعه هكذا، من كلمة لا كلمة يتسلل، لا ما يقول أنا الشاعر وضاح الحميصي، أنا دي كتبت الشعر الكيان المؤقت، وأنا دي قلت كيف، أنا دي وفقني الله في القصيدة هذه الأخيرة،
0: أهم شيء وفقني الله يعيش دور المؤمن.
4: أيوة يعني أساليب مقنعة يا لطيف الآدمي. أنا الخلاف مشو حول القصائد ولا حول إنه يلقي قصائد، يتشرف بأي واحد يلقي قصائدي، وأي شاعر يتشرف إن الناس يلقوا قصائده ويحتروا قصائده.
0: بالضبط.
4: هذه استفزني يعني هكذا أوجعني إن الشخص هذا كان يدخل بأساليب يعني قصيده، وبعد القصيدة هذه يدعي إنه معه مرض شلنا الناس زلط ويبتز الناس، ويوم يقول معي مرض القاني
0: باسمك
4: ايوه القاني لقي ولا الفلاني، انه ما كانش يرسل اسمه لانه داير له يرسل اسمه عي صبح،
0: صح
4: القاني لقي ولا الفلاني البطاقه حقي ضايعه. المهم من هذا الكلام وفق الله بواحد يعرفني في السبعين.
0: هو هذا بينك انت ويا هالشخص هذا معرفه من قبل ولا هكذا بس؟ يعني ليش مختارك لانت؟
4: ما بش بي معرفه انا وهو من قبل، يعني دق هكذا مرة برقم تلفون.
0: نقدر نقول مثلا انه يمكن يعرفك ويشي يفعل لك مشكلة او شيء او متعمد، ولا بس هكذا اصطياد بالحظ؟
4: دق لي مرة بالتلفون وجاوبت، قال معك واحد من احد المتأثرين بقصائد هكذا، ما عرفت الا في الاخير عندما سجلت رقم وانا قد سجل. المهم وفق الله بواحد في السبعين، مجرد ما دخل هذا لا عنده صوره لي، قال يا أخي
0: يعرفك يعني
4: قال هذا بيقول نوضح الحميصي. وأنا قلت ها سابر ما أسعمنا أنا
0: ما أخذت الموضوع بحجمه،
4: لا ما شرح لي القصة، الأدمي هذا بأساليب يعني أساليب يستحي الواحد. قلت والله معذر داينا جزة، لأن
0: بعدها بلغت به اتخذت الإجراءات. بلغت بيت اخذت الاجراءات
4: اكيد اليوم الثاني، لانه وقت كان في السبعين مداوم. انتحل شخصيه الشاعر عاقل بن صبر.
0: يعني مش اول مره
4: قبل يعني اكثر الناس اكثر، مجرد ما انشر صورته في الفيسبوك كان التعليقات يقولوا هذا قد لقينا مره، كان يقولوا عاقل بن صبر، كان يقولوا يعني المهم مسكنا نال جزاه قدوم من هذا اي واحد.
0: ما حاولتش تتصل لها انت فهمها تقول لها انه عيب اتقي الله ما ينفعش هذا
4: الاسالي؟ حتى أنا أول ما هذا ما اتصلت ولا ما دريت منه كيف اتصل له، ما بدنا داري، هو رسل لي رقمي وقول فلا لو اتصل له عيهرب.
0: أيوة
4: على طول صرنا اليوم الثاني مثلنا واعترف، وعاد احنا في السبعين.
0: يعني مسكت في السبعين مش في ما لاحقتش أينه؟
4: وصلنا هو في السبعين، ويوم ما خرجوا على مكة المكرمة.
0: عجيب. وبكل جرأة جاهز قلنه أنت
4: والجاهد نحوله. بل أنت قال أنا وضح الحميصي منين؟ أنت قال أنا من مرة.
0: أنت قلت له
4: أي لا ندعو نزل أدي كانوا معي، قالوا لا قد تنزل على أساس صورتك نشيل الدعم هل بيضحك على الناس؟ نحن صرنا بطريقة رسمية ما تهجهم ولا طريقة رسمية، ودقوا له كلها، اعترف بكل شيء. والله
0: يتأدب.
4: يتأدب
0: طبيعي لأنه هذا فيها إساءة للسمعة
4: قوي جدا.
0: مش الموضوع بس قصائد ويهوك بهن، لا الموضوع أنه قدو بيبتز ويسرق الناس.
4: أيوة ما القصائد قلت لك طبيعي يشل القصائد والله بيها حتى يقول هذا كلماتي هذا أخذ الموضوع
0: حتى هذا ما حتى هذا لا يفتح فيها الباب. يعني كثير من الناس يعاني من الشعراء أنه بيجي أخذوا قصيدته.
4: أكيد أكيد هذا هو ما يصلح، لكن قلت لك ما كنت عسى أشهر بلا هالدرجة، أتصل له ونتفاهم وعدين نشر صورته. لكن إذا قد فيها سمعة ما لها تنشر صورته يعرفوا الناس دي قد صدقوا.
0: طبعا أنت مثل ما قلت قبل شوية في البداية أنه ربما من أكثر الأسباب أو أبرزها أنه استغل عدم كثرة ظهورك في الإعلام. هل أنت ما كنتش أنت تحب تظهر ولا ما توقعت انه عدم ظهورك يوصل لهذا الموضوع؟
4: ما توقعت حتى 1% انه توصل واحد ينتحل الشخصيه ويفعل هكذا ويقول الناس عقل هذا. لكن الناس ايش يفعل؟ ومجرد ما يقول انا وضح ما يصير معي يقول هات البطاقه الشخصيه
0: واثبت
4: على طول يصدقوه بالذات اذا هو حافظ قصايد من الاساليب حقه على طول. حتى كان يحكي لهم قصص يقول القصيدة هذه كتبتها في المكان الفلاني والله ما صدقوها.
0: طيب أنت هذا المشكلة إيش أثرت عليك؟ كيف أثرت عليك؟ يعني زادتك، يعني هل أحبطتك أنك ما عدت تظهرش أو أنه ما عدتش تكتب أو أثرت عليك نفسيا ولا حفزتك تنتج؟
4: حفزتني أن أنا أسجل فيديو وأنشر
0: كلام، يعني كسرت الحاجز الذي كنت ما عدتش تكتب.
4: قدي فرض الفيديو ماذا الحين قد وصلت
0: كلام
4: ما عدتش داعي للتراجع ونحن بالله قال منتحين في كل البقعة.
0: وهذا هو الصح،
4: هذا الصح،
0: لأنه قد إحنا في زمن ما عادش بس واحد
4: رغم
0: بس
4: الحرب الإعلامية ورغم البلاغات على الصفحات ورغم عارف المرتزقة وأساليبهم ما بيحاربوه برجالة، يعني هذا يترك كل واحد حرية يتكلم ماشي، لكن قد تتغلق الصفحة ونفتح بدلها وهكذا.
0: بالضبط، لأنه لو كانوا عارف إنهم على حق أو معاهم حق أو هم أو فيهم شوية رجال لما سيردوا أصلاً تحالف دولي يدمر بلادهم ويقتل شعبهم ويعيشوا دور المدافع عنه. طيب أنت في العادة يعني وين بتنشر حقك القصائد والأعمال والزامل؟
4: في التليجرام، كان معي أنا في التليجرام هذا كنت معتمد عليها الأساسية. بعد
0: غيرها
4: بعد ما جيت قصة البنت على هذا فتحت لي صفحة في الفيسبوك للفيديوهات.
0: أنت كنت من قبل بتنشط في تويتر تقريبا إكس؟
4: أكيد، لكن وعلى الصفحة قيود وعلى طول ما عاد نشرت ولا حاجة. من قد كنت أنشر ما عاد يظهرين.
0: ده الحين معك صفحات في كل المواقع؟
4: صفحة في الفيس وفي التليجرام
0: طيب أمام القيود هذا إحنا المفروض نحن نواجه. أنت كيف بتحدى هذه القيود وتواجهها في مواقع التواصل؟
4: يعني جدوى الاستمرار ما نمرش نهائيا.
0: بالضبط،
4: لو الواحد يملع يغلق من ثانية
0: صح يعتبرها كأنه في جبهة وهذا غارت عليه،
4: لأنهم المرتزقة بيشوفوا الكلام هذا أشد من الرصاص.
0: أكيد
4: كلامي كلامك كلام أي واحد يتكلم على المسيرة
0: صح،
4: يتكلم على المجاهدين، يتكلم على
0: يفضحهم يكشفهم يبين الحق.
4: في مرحلة طوفان الأقصى عندما ضاع صيت المسيرة وظهرت عالميا
0: فعلا
4: حربوا يعني
0: صح، وافتضحوا لأنه مشروعهم طلع أنه باطل وضد الإسلام والمسلمين ما عادش ضد
4: اليمنيين بس.
0: طيب هل بتكتب يعني قصائد؟ قد كتبت مثلا عن المواقع هذا الذي بتعيشه، عن التجربة في مواقع التواصل في الإعلام بشكل عام؟
4: والله هذا الأيام حول الجهاد والساحات والمجاهدين والنفير ما عاد نكتب قصائد شخصية.
0: أقصد بشكل عام على الذي بيواجه كل مثلا كل مجاهد في المجال الإعلامي وهي جبهة مهمة والمفروض قد إحنا في مرحلة يعني قد كل الناس قدوم إعلامية
4: يعني
0: مفروض.
4: بشكل عام أكيد على الحرب الإعلامية.
0: بالضبط
4: نعم.
0: إيش قلت؟
4: سمعك يعني القصيدة بدايتها يعني انتقاد لهؤلاء المرتزقة وما بيقوموا به لأنه بد فشلوا في الواقع، فشل كل يرجعوا في المواقع.
0: أنت كتبتها بعد موقف معين ولا بس يعني تراكم المواقف؟
4: لا أنا بعد ما شفت الحرب الإعلامية حقهم والأسالي

0: بالطلائع يخلوا الخط زحمة ويخلوا الجوالع ويحاربوا بالترندات بالصور والمقاطع وبالذكاء الاصطناعي والفبركة والخدايع، وإحنا في أطراف مارب موجهين المدافع.
1: الله
0: قال هؤلاء مجرد جماعة بلا حمية ووازع، وعقدة النقص فيهم فطرة وعادة وطابع بينهبوا ثروة الشعب، ويقول والشعب قاوي
1: والله،
0: ويقول والناب إيران هم مجرد توابع، موضوعهم غير ناجح، مشروعهم غير نافع، من عام لا عام لا عام، سابع وثامن وتاسع، ولنجزوا أي منجز غير اختلاق الذرايع. وأكبر عمل العليمي زفلة 3 شوارع
1: ومدري
0: مدري. قال لا أحد يزايد علينا، الفرق واضح وشاسع، أين أنت يا نفط صافر؟ الناس قد يتنازع والوضع والحال واحد. قال أين أنت يا نفط صافر؟ الناس قد يتنازع، حصار بحري وجوي والصرف نازل وطالع عندهم، يعني بيجيش ينتقدوا صنعاء ووضع صنعاء، يحسك ان الوضع عندهم في منتهى
1: صح.
0: قال حصار بحري وجوي والصرف نازل وطالع، الشعب ميت من الجوع وحزب الاصلاح شابع، انتركوا يا الاهلون دا ساير ورايح وراجع، يتمتعوا في اوروبا والشعب مكبوت قانعهم، ياكلوا من دسمها والشعب ياكل
1: ضفادع.
0: قالهم يأكلوا من دسمها والشعب يأكل كوارعهم بالشقق والفنادق، والشعب شارد وضايع، ينفعوا حاشيتهم والشعب ما له منافع، ويحملونا فشلهم هؤلاء عيال الشوارع.
1: والله
0: قال والكل عارف وداري والكل شايف وسامع من السبب والمسبب لكل هذه المواجع، تبقى الحقيقة حقيقة وضوها ضو ساطع الليل، يا سايق الطب عبر ومشيها، رابع تقاربت ساعة الصفر وبارق النصر، لامع المعركة مفصلية والمرحلة في تسارع، حد بايش إلا المجمع ذي شليك لا وناطع.
1: أنا أشهد
0: ويوم قال ما مثلنا لا سرينا نركع على الغير راكع، ويوم وادي جباره الدليل صارم وقاطع، بقوة الله وحده نشتاح كل المواقع. قال بقوة الله وحده نشتاح كل المواقع، لا حد يقول غرروا بي ماشي شفاعة وشافع، كلن يعطب فراشه من قبل يوم التدافع، سيل العرم سيل جارف ما يمنع أي مانع، ولن يرد تفاوض، وبند سادس
1: وسابع
0: وبند سادس وسابع.
1: أنا سلمك ربي وعافاك ما شاء الله. هذا القصيدة هي حرب إعلامية بكلها، يعني
0: حرب إعلامية، وعريناها ولذيذ يحملوا فشلهم علينا وهم أساس كل ما بيحصل.
1: هذا يعني من الميزات الجميلة في الشعر، ومما يتميز بها الشاعر أنه يرد على كل مواضيعهم بقصيدة.
0: أكيد.
1: وهذا من أجمل القصائد ربما. قد زوملت ولا شيء ولا عرضتها المزومل؟
0: عادي، أنا أقول لهم مثل الشعبي عادي حامي وعس.
1: ها يعني هذا الآخر شيء
0: حتى ما قد حفظتها،
1: هذا كتبتها يعني
0: أحفظها وأسجلها.
1: كلام جميل، يعني أنت الآن بدأت تعتمد التسجيل لكل قصائدك ونشرها.
0: لأن أنا شفت التسجيل بينطلق أعظم من الكتابة بألف مليون درجة.
1: بالضبط، لأنه إحنا في مرحلة فيديوهات، يعني مواقع التواصل كل فترة بيجي فيها الناس بيميلوا فيها لشيء معين، مرحلة الكتابة بعدها بالصور، بعد الآن قدوم كلهم فيديوهات. أكيد. فالفيديوهات أقرب والناس بيعتبروا أسهل.
0: لا في هذا الزمان المقاطع القصير يقلبوا، قال الناس يجلسوا يقلبوا فيديوهات، مجرد ما يلقى الفيديو حقك يسمعك ربما يعني يتأثر تراب الحقائق.
1: وبنفس الوقت يعني هو أفضل من أن يعبأ العقل بكل ما يضخله من خارج.
0: أكيد.
1: الناس هم بيجي يقلب ويتبسر أي حاجة، فبدل ما يضخوا له هولاك ويصدق مع كثرة التكرار بعض
0: أكيد.
1: الناس
0: معاهم منظومة إعلامية يا لطيف قلتها لك، تحسهم قدم فيها الحتارش
1: وهم راقدين في الفندق
0: وهم في الفنادق، والله ما هم داري معهم أبلا، بيضحكوا على الناس والناس يصطقوا ترندات يسمعوا من لا شيء.
1: فعلا هذا هو يعني الذي بيعتمدوا عليه، لأنه ما بيش معهم قضية، أنت تحاكي ناس الآن ما بيش معه هدف ولا بيحاربك على مبدأ،
0: جدوب اكتلال الفراغ بهذا الأشياء.
1: بالضبط، الآن هو ما عاد بيثبتش حتى كرهه لك، ولا بيثبت يعني إيش الذي يشتور الناس، ولو عيد نفس الكلام ولو يتناقض ولو كذب، بيهمه كيف يرضي الكفيل من أجل يجيله مصروف بس.
0: أكيد.
1: مرتزق
0: وبيستغلوا، يعني أقول لك لا شيء في صنعاء في دمار في حديدة، المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الصنعاء يستغلوها ويخلوها ترند. ولو جي شوف القضية التي حصلت عندهم قبل شهر وشهري، الجريح الذي أحرق نفسه، تخيل لو الجريح أحرق نفسه في جامعة الشع والله الجامعة الكبير
1: صح،
0: يعني القضية أظن كانوا يسمعوها دي في القبو
1: بيمشوا أحيانا قضايا مشابهة،
0: هذا القضية دي عندهم
1: صح.
0: لكن إذا حصل عندنا أطرف حاجة يخلوها،
1: هذا عملهم يعني، وهذا الذي بتعودوا عليه
0: وإحنا قادرين. لكن قلنا لك الحرب العالمية دي بي ما بلاشوا أي واحد من طلقة خلاص بلاغة
1: صح ده. ما بيخلوناش أي حساب يعني، مثلا أنا قد 100 حساب
0: أكيد أنا قد بين أشوف أنا فتحت صفحة من شوف الضباب الإلكتروني بيأشر لهذا حقهم.
1: أيوة
0: يأشر
1: طرق طرق
0: طرق عده هذا جديد
1: ما شو قادر يواجهك بالكلمة ولا قادر يواجهك في الميدان.
0: أقول ضعاف ضعاف قوي قوي
1: والله. نحن نرحمهم ونكيف نحن على الحق طالما هم لهذا الحد ضعاف. والمفروض انه انا وانت وغيرنا وكل من يسمع انه هذا يكون له حافز انه يستمر، انه عدوك وهن
0: اننا نستمر. لو نفتحنا جن صفحه
1: كنا بنقول مستمرين، ولو نفتح 100 جبهه خلي ما صفحات عوافي.
0: نشرت اول فيديو في الصفحه وما قلت فيها اللي يجي 1200 متابع يعني وصل له 75000 مشاهده. لا ما استغربت كيف 1000 متابع و75000. يقول لها الخوارزميات هذا ما خوارزميه من هو الموفق؟ الله
1: أكيد.
0: الله بيظهر الحق على
1: كان معهم F-16 وF-18 وF-35 وكان معهم البحر والجو والبر ومعهم التقنيات والأقمار الصناعية، وبالأخير كان المجاهد بأبسط السلاح ويكسر زحف ويرد عليهم. وفضل الله يعني كنا ولا زلنا لحد الآن الحمد لله يمن علينا الباري، رغم التضحيات رغم كل ما بنقدمه رغم كل ما بيحصل يمن علينا الباري بانتصارات كبرى. وهذه الانتصارات لا زالت حاضرة، احنا نستقيها في كل ميدان.
0: أوه.
1: ومثل ما به انتصارات في الميدان العسكري اكيد حيكون في كل مجال موجود.
0: نعم.
1: طيب السبعين، على ذكر السبعين والذي كان يكذب اسمك في السبعين، انت قد ألقيت قصيدة في السبعين، قد حاولت انه تسجل حضور في منصات كبيرة هكذا؟
0: والله كان متصلني وانا كنت جاهل الموضوع، احيان مشغول واحيان إن أنا مش متعود. حتى الشعر الجماهيري هو شعر خاص يعني أنت عندما تشير السبعين صح. أمام ناس وأمام جمع لا تتعمق في القصيدة، وضروري القصيدة تكون شعبية بحتة اللغة يفهمها الصغير والكبير
1: صح.
0: وأنا أكثر أسلوبي أسلوب الزامل أسلوب القصائد الكتابية اللي يقروها الناس.
1: وللأمانة يعني من أجمل القصائد هي قصائدك، كل من يسمع أي زامل من كلمات وضح يعني من أجمل الزامل.
0: محمد الله بيوفق الله. ولا يقول لك بين اهتم بالشعر هذا شعر الزامل ما بين زير السبعين ما بين اهتم بالشعر الجماهيري.
1: لو كنت كتبت وطلعت يمكننا كان هذاك عيفتضح، احنا نقول الشاعر وضح العميصي وعيفتضح قدام الناس كلهم.
0: أنا دركت مجرد ما يشتغل القصة هذا كنت أقول مالي مطلع السبعين، مالي ما أصور فيديوهات إيش التغازل هذا وإيش أدرس إن الله
1: وتلافي الآن بتفعل فيديوهات
0: أكيد
1: جميل. وين نقدر نحصلهن؟
0: في الفيسبوك في التليجرام في اليوتيوب بينشروهم بنشر وهم يحملوا وينشر
1: بالضبط
0: والإعلاميين ناشطي
1: جميل. آخر زامل كان من أجمل الزامل ربما، مش آخر زامل أو أنه العيسى الليث وحدة الساحات يعني هذا تعتبر من أقوى وأكثر الزوامل انتشار وتأثير، وأغلب زواملك هي طبعا قوية يعني ما بش خلاف، لكن حدثنا عن هذا الزامل وخصوصيته، كيف جاءت الفكرة؟
0: والله الفكرة الزامل هذا كان مثل ما أقول لك له حوالي أكثر بعشر في موضوع وجاء في موضوع غير وحدة الساحة
1: بتكتب؟
0: أيوة كان الموضوع والكلمات عند عيسى ومجرد ما جيت وحدة الساحات الحدث هذا يعني يستغلها الواحد بلحن قوي
1: بالضبط
0: ولا زميل شاف هذا الحن ورده ويدرك انه هذا اللحن المناسب. وعندما يقول هذا
1: يعني انت ما كتبت على لحن جاهز؟ انت ما كتبت على لحن جاهز؟ ادالك هو لحن جاهز قلت تكتب عليه ولا بس يعني قصيده وكتب ولحنها؟
0: ادالي اللحن هو عشان بشوف القصيدة
1: منوعة،
0: القصيدة دي جي 4 بحور 3 بحور صح. عارف إن اللحن من المنشد.
1: أنا قد عرفت إنه أكيد هذا مطلوبة طلب.
0: أيوة هذا هم لها عندما أقوله في رأسه. وارسل مجرد مرسل مجرد ما قال حدث قالوا لي غير الكلمات على وحدة الساحات. الحدث هذا يعني أهم. اللحن عليه كله مفصل تفصيل.
1: أيوة.
0: وفق الله غيرت الكلمات في نفس الليلة اللي كلموني وارسل
1: في نفس الليلة
0: وهم يسجلوا من الساعة 7 العشي يعني طرح الله البركة في العمل هذا برغم انه مستعجل وذا لا،
1: لكن ما شاء الله. يعني صعب جدا انه واحد يصدق ان هذه الكلمات القوية في ليلة، يعني هذا يدل على ما شاء الله توفيق وغزارة شعرية.
0: توفيق الله.
1: هل بتكتبها كذا دائما؟
0: الحدث اذا الحدث كبير الهاجس يفتك. يعني ما لا ما في احداث ولا انك تستبحث تخزن تفعل ما
1: متى الحدث بيفرض نفسه.
0: اكيد الحدث هنا الشاعر
1: بالضبط. طيب نسمع الزامل ونرجع نواصل. هو زومله كل القصيدة ولا ناقص؟
0: اكيد زومله
1: كله
0: كامل، يعني شمل المحور الضاحية حزب الله
1: فعلاً.
0: غزة على المحور بشكل عام، محور الإسلام ثابت الأقدام لا وهلا ضع
1: لا خوف الاستسلام. أنا أشهد من أقوى الزوامل. نسمعه ونرجع نواصل هذه الحلقة.

0: فن الفنون.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، عدنا من جديد في هذه الحلقة ونحن نتحدث مع شاعرنا القدير الشاعر البديع وضاح الحميصي. أهلا وسهلا من جديد.
2: حياكم الله
1: وضاح. زواملك جميلة، أبياتك قوية، قصائدك وحضورك دائما متألق، وهذا الذي يدفع كل من يستمع إليك يقول ما شاء الله تبارك الله، رضي الله عن هذا الشاعر.
2: نحمد الله، هذا كله بتوفيق الله، كله
1: أكيد
2: كل شيء، يعني الشعراء المسيري بشكل عام بلهمهم الله.
1: أنت بتتحدث بلسان الناس، ولهذا تقريبا هو أكثر ما بيخليهم يحفظوا كلمات أبياتك كذا وكذا. منين بتستقي الفكرة عادة؟ يعني هل بتسمع الناس إيش بيقولوا؟ هل إيش الذي بيحدد لك الوجهة أنك الآن شفعل على كذا كذا موضوع؟ بدك تحدد المفردات والعبارات والكلمات؟
2: شوف، هدى الله هو المرجع الأساسي. هدى الله هو المرجع الأساسي،
1: كلام
2: والملازم. الملازم فيها بحور لا يدرك قعرها، وثانيا الأحداث ما بتناولها الناس على طول، أن تترجم هذا كله في كلمة
1: بالضبط. الإنسان قال سيد حسين هو حالة نفسية، يعني إذا استطعت أن تعكس الحالة النفسية على واقعك أو عملك كيف ما كان، يكون دائما مثل هذه الحالة. يعني إذا حالتك النفسية كانت هابطة، مهما كان معك مثلا شاعر ضخم، كلمات ضخمة، لكن بيجي النفسية حقك ما تنفعش، ما يمكنش تنتج
2: فعلا.
1: والعكس، إذا كانت نفسيتك عالية ومعنوياتك مرتفعة وهمتك ما تبرد، ما تأثر بأي متغيرات، مهما كانت الظروف ستنتج أقوى الأعمال.
2: الله.
1: وهذا الذي بنشوفه في بركة الأعمال الذي بتكون في سبيل الله. مثل ما قلت أنت قبل شوية، نعمل في ليلة وقع من أقوى الأعمال ما توقعته.
2: ما توقعنا والله، سجله من 7 العشية حوالي الساعة 3 في.
1: وما بالشي
2: في الزوام اللي بيحتاج أسابيع مكسية وتوزيع وتسجيل.
1: بس الحالة النفسية كما الإنسان معنوياته عالية ويحس براحة وطمأنينة كاملة في موضوع الباري بالهمة. وهذه الحالة ما بتجيش إلا من شيئين ربما. قال يعني الباري يقول فاذكروني أذكركم. إذا ذكرته وذكرك يهيئ لك كل شيء، يفتح لك كل شيء.
2: ما يشوف نفسه نهائيا ويدعي يعني تضخم نفسه داخله. أنا وأنا وهذا كله توفيق الله.
1: بالضبط. إذا استشعرنا حاجتنا له في كل شيء، في كل شيء في حياتنا، عوق أعمالنا قوية.
2: مواضيع جانبية والله ما بسواعد على 8 أبيات 8 أشهر.
1: بالضبط صح.
2: جانبية، لكن هدى الله والأحداث والدا يعني تبل واحد بغزارة.
1: حتى لو كتب مثلا حتى بعض الناس مثلا قد يكتب لكن الأثر ما يكونش نفس الأثر.
2: الله.
1: أقل شيء إذا ما هوش أثر الدنيا أثر الآخرة، يعني أنت الحين بتكتب لله قبل ما تكتب لنا.
2: نعم.
1: فبيجي لك أثر الدنيا وآخرة.
2: الله.
1: هل قد جربت يعني تكتب قصائد غير الحميني مثلا؟ فصيح
2: ماشي شعبي
1: واصل جميل. طيب الشعر هو كل اهتمامك أخي وضاح ولا واحد من اهتماماتك؟
2: الشعر واحد من اهتماماتي.
1: اهتماماتك الثانية
2: يعني أنا في الجانب يعني الدراسة وما دراسة شريعة وقانو.
1: كلام. تخيل حين يكون شاعر ولا محامي.
2: الله.
1: محامي وشاعر ولا قاضي وشاعر.
2: لأن الشعر عندما يشمع هو مهنة، هو شيء
1: بالضبط
2: ما يجيش حتى ملل
1: أكيد، وتصبح لها قيمة. يعني
2: الله ما شعر يعني يهتم واحد جانب الشعر فقط عين مل يومي وهو قاضي
1: أبرم القاضي بقصيدة وتخرج بالقضية الرابح.
2: يعني من سجل شريعة وقانون بالذات لا وده تنصي فعبه
1: قد بدأت من ذا الحين. ما شاء الله. طيب الأحداث الأخيرة الذي بنعيشها احنا ضد الأعداء، يعني واقع 10 سنوات من المواجهة للعدو، العدو السعودي وبعدها الأسيادة الأمريكي والإسرائيلي. هل قد لخصت كل هذا الواقع أنت في قصيدة مثلا؟
2: نعم، قصيدة محطات التجار، محطات الشدايد.
1: الشدايد.
2: قال نقله كفى نقله من حال لا حال، والحيل نفس الحيل فول وتالي. كانت محطات الشدايد والأهوال دورة بنا شامل ودبلوم عالي، رتل حدث وادي قباره والأمثال، ورتل آيات الشريط الشمالي، وساحل البحر الملقم بلاجال والبطف والأخذ الوبيل النكالي، وعن صدام ارتال الأعداء بالارتال. قالوا عن صدام ارتال الأعداء بالارتال، وسقوط الأعداء من علو العوالي. ترى الذي ما كان يطرى على بال، والواقع صافح فوق الخيالي، وتزلزلت يافا 30 زلزال في وقت لا يتجاوز 4 ليالي. وتكالب العالم من الجال
1: للجال
2: للجال وغاب وعيه من صدمان بالي. قال تلقى السنن تلقى الشواهد والأمثال في السنين الحاضرة والخوالي فتيه فتيه غدت 20 مليون رجال والكهف بات اليوم معلم نضالي ومن زنازين الحكومة والأقلال والظهور العالمي والمثالي مسيرة هضحت بالمسير والأطوال والبارحة ما تملك إلا أوالي تطور إقليمي على كل الأحوال قلب موازين الكيان الضلالي التضحية تبني حضارات وجيال والثورية تكبح جماحة التعالي والصبر له مده والأحداث غربال والمر يتحول مع الوقت حالي والناس تتمايز العروس وذيال في يوم الشد الوطيس القتالي قريش لا زالت والإسلام لا زال سوابق الأيام مثل التوالي والحرب ما بين الهداية والضلال بين الزمان الجاهلي والرسالي والقوة العظمى مجسم وتمثال سجد لها أصحاب السمو والمعالي ما حد سوى جبار عالي ومعتال لا دونها الوالي على كل والي لا دونها الوالي على كل والي وسلامتك.
1: الله يسلمك ويعافيك. فعلا لا دونها الوالي على كل الله. والي هذه الكلمات التي تعبر عن ثقافة ووعي. يعني بعض الكلمات مثلا ربما تكون حماسية فقط وبعض الكلمات ربما تكون يعني توعوية بحتة، لكن الجميل أن يمزج الإنسان بين الجانبين.
2: أكيد
1: مشاعر الإنسان ومبادئه الأصلية
2: كل قصيدة ولها لو
1: يعني. كلام، وهذا الذي بنشوفه، يعني أنك تحافظ على اختلاف اللون لكن على نكهة النكهة وضاح الحميسي.
2: أيوة.
1: تسمعها ودرنا هذه من حق وضاح.
2: أكيد كل شاعر يجلس له
1: بالضبط. طيب وضاح، احنا سمعنا قصائدك الحماسية والحكمية أيضا وغيرها، طيب هل بتكتب في أجواء ثانية مثلا في مدح النبي الإمام علي؟ هل بتكتب في المناسبات بشكل عام أو مثلا بتكتفي بالإنتاج حسب الحاجة؟
2: والله بنكتب المولد النبوي أكيد في الإمام علي مناسبة، هذا ضروري ما نكتب فيها.
1: بتواكب دائما؟
2: أكيد يعني مواكب بزوامل الإمام علي زامل المنشد القدير قناف المقبلي
1: وفي المولد؟
2: وفي المولد طبعا قناف المقبلي
1: قنا
2: شعب النبي
1: له التحية. نسمع القصيدة وبعدين نسمع الزامل.
2: نسمعك القصيدة حق المولد النبوي. صلوات الله على محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
2: قال مرحبا مرحبا والجو مكي يثربي مرحبا والحشد مليوني مهيب مرحبا ترحيب كله يكربي مرحبا والشوق شوق المستجيب يوم ميلاد النبي شعب النبي حطم الرقم القياسي والصعيب شعب رافض للقرار الأجنبي شعب فايض بالمحبة للحبيب سود الوجه البغيض الناصبي وانصدم من مشهد الجمع الرهيب ارحبي يا كل الأفواج ارحبي موقع المحفل وميدان الرحيب الإبا طابع غريزي في الأبي والردي ماله في العزه نصيب فرق بين الطالبي والمرحبي مثل ما بين المشرف والمعيب اصطفانا واشتبانا المشتبي نظهر الإسلام من بعد المغيب صار دين البعض دين تعصبي يا رسول الله والواقع مريب الأساسي بات كله جانبي والحقيقة وهم والمخطي مصيب والزمان اليوم بكري تغلبي جاهلية سرها غامض قريب والصراع الطائفي والمذهبي في رحاب المنطقة يلهب لهيب والعرب ما عاد منهم يعربي سلموا تسليم مطلق للصليب حاربونا بالسلاح الأجنبي والدعابي حاربوا به تل أبيب حاربونا بالسلاح
1: الأجنبي
2: والدعابي حاربوا به تل أبيب لا عزال المشرقي والمغربي لا عزال الصمت في ظل النحيب كل شيء معلوم والعالم قبي يسمع الداعي ولا يمكن يجيب جربينا يا الشدايد
1: جربينا
2: من بعيد ومن قريب سود الله وجه من بايخ تبي يوم تتكلم بغمها والقصيب يوم تتكلم بغمها والقصيب.
1: أشهد سلمك ربي وعافاك صلاة الله على سيدنا محمد وعلى آله. نسمع هذا الزامل ونرجع إلى آخر فقرات هذه الحلقة من فن الفنون.

0: فن الفنون.
1: ما شاء الله تبارك الله. لكل حال ولكل مقال كلمات تليق به وقصائد جميلة نفتخر بها ونستلذ بالسماع إليها، وهذا ما يميز شاعرنا القدير وضيفنا في هذا اليوم وضاح الحميصي. وضاح اليوم الكل يقول كلمته، الكل طفح الكيل عندهم من السعودي ومن حربه وحصاره، الكل ضاق وحتى من الهدنة، يعني بعد كلمة السيد
2: الله
1: جاء الكلام من كل إنسان، من كل صغير وكبير أمام هذا الصلف والإجرام والكبر والغرور السعودي.
2: أكيد.
1: يعني قتلوا شعبنا وحاصروا، عادهم اليوم بيستكثروا علينا فك الحصار بعد أن أمهلناهم كل الفترات الكافية. نعم. إذا أرادوا السلام اليوم لسان حال الشعب كله ثائر مؤيد لما يقوله السيد ومستنفر بأمر هذا السيد. الشعراء ومنهم شاعرنا وضاح، ما هو لسان حالك في هذه الأيام المفصلية؟
2: والله شوف في الجانب هذا مثل ما قلت طفح الكي
1: بالضبط،
2: والشعب ما أحب ينكر معاناة الشعب.
1: صح،
2: الشعب فعلا بيعاني،
1: وإحنا الشعب الذي بيعاني،
2: الشعب ذي بيعاني
1: ويواجه ولو عانى.
2: وإذا حتكلم هو إحنا الشعب، يعني من هو الشعب؟
1: صح،
2: هم بيحاولوا يستغلوا هالشعب، ما شعب
1: يفصلوا بين الشعب وبين الناس المقاتلين،
2: والشعب وكله الشعب كله المجاهدين.
1: بالضبط.
2: شوف في هذا الجانب كتبت قصيدة بعنوان حرب الموايد. قال حيلنا مشدود وقت الشدايد روس من روس الجبال العنيدة،
1: أنا أشهد
2: من طلقنا لجل كسب الفوايد، انطلقنا لجل صون العقيدة، الفدا والبذل ضمن العوايد، ما في الموضوع لفته جديده، والثقافة راسخه والعقايد والركايز وعمدتها وطيده، خير أمة خير منهج وقايد، خير ثورة مرحلية مجيدة، يا ولد سلمان وأولاد زايد جملة التحذير جملة مفيده، يا ولد سلمان وأولاد زايد جملة التحذير جملة مفيده، الهدن في ظل حرب الموايد تفرض الحرب الضروس المبيدة، والمكايد تهلكه المكايد، ويح من يسعى صنع المكيدة، البنادق فوق روس الترايد، والمسافة صفر ما هي بعيدة، واليد الطولة تسيق الفرايد، لطلق ذات الرؤوس العديدة، الرواتب حق والحق عايد، الحراريات بات استعيده، والمحايد في النهاية محايد، ما ينقص بالكلام أو يزيده، الأشدة يعرفوا في الشدايد ويشدوا راس الرجاء والحديدة، يوم بات الجمع كله شرايد، والبوارج وانظمتها بليده، نطوي القوات طي الجرايد، خصلة التنكيل خصله حميده، قوم كم الراس ناشف وذايد، نشفوا دم العدو في وريده، اليمن موقع مسيطر وسايد، وحدها رزح الشعوب الوحيدة، والظهير الرئيسي والسنايد في الحروب الطاحنة والشديدة، والقوى العظمى مجرد حدايد، وثقه بالله قوه فريدة، آخرة قارون هالك وبايد، مثل قارون القرون التليدة، بحري هو البحر كله مصايد، من قدم موضع قدم بانصيده، ننحة التاريخ نحت القصايد، في الطريق البينة والسديدة، طالما المشروع مشروع رايد، بانص الله كل موقع نريده، بانص الله كل موقع نريده وسلامته.
1: الله يسلمك، ما شاء الله تبارك الله، بانص الله كل موقع نريده بإذن الله، هذا وعدنا وهذا وعد الله لنا، بعد ما بذلنا كل الحجج وأكملنا كل ما بين أيدينا وانتهينا من كل المدة وصبرنا كل الصبر، الآن وقت نسترد الحقوق، وقت نأدب الأعداء ونردعهم فقد تمادوا في غيهم، ولله عاقبة الأمور. بهذه الآيات واجهنا كل الأعداء صغارهم وكبارهم، وبها سننتصر بإذن الله عليهم جميعا محتشدين بإذن الله. وضح حضورك جميل وأدائك متميز وقصائدك كلها ما شاء الله قوية، وزواملك لها أثرها الخاص ووقعها المتميز أيضا. في ختام الحلقة طبعا لا نريد أن نختم، لكن يعني الوقت يداهمنا، وإلا هي حلقة شيقة، كل ما سمعنا قصيدة نشتي نسمع أيضا واحدة ثانية بدون مجاملة. رسالتك في نهاية هذه الحلقة لمن تحب تقدمها، شعرية أو كلام؟
2: والله نقدمها رسالتي للشعب اليمني. في المرحلة هذه الحساسة الذي بيحاول العدو يستغلها،
1: الله
2: الشعب اليمني هو واعي مشهور، يعني بحاجة رسالة داري وعارف
1: صح
2: من السبب في كل هذه المعاناة، ومن من هو السبب الرئيسي الذي وصلنا إلى هذا الحال.
1: صحيح.
2: بعد الصبر هذا إن شاء الله خير،
1: إن شاء الله
2: مهما طال العسر بعده يسر
1: بإذن الله.
2: وهذه وعود الله سبحانه وتعالى، ومهما تعجرفوا آل سعود وغيرهم
1: بإذن الله
2: نهايتهم نهاية وخيمة
1: بإذن الله.
2: وأختم ختم الحلقة ب هكذا حوالي 12 بيت
1: ها
2: جدول اختار
1: خير ما تختار ها.
2: نعم سمعك قصيدة حول الأدوات اللي في الداخل
1: يستاهلوا ولو أني كبيرة عليهم ما يستاهلوا 12 بيت
2: ولو أني كبيرة صدق
1: حدهم كلمتك.
2: قال الشرعي هو الانتقالي والإصلاح، باعوا بلد كامل وباعوا متاعه، وردوا كل الموارد والأرباح لأولاد زايد والملوك المطاعة، والشعب منهك بالمآسي والأجراح وبالقلا والجعجعة، والمجاعة ما عاد به داعي لكثرة بجاح، وجه الحقيقة غير وجهه، الإشاعة هي قارحة لا أحد يكيف ويرتاح، هي قارحة كلن يجهز تراعه، بنات قال أنصار باروتها فاح، لا يحلم العاصي بنيل الشفاعة، من فلت الفازة ومن فلت الجاح، في المخامة باي شيد قلاعه، أرواح بانبدل وبانزع أرواح، في حرق شنعة فوق حد الشناعة، وقادم الأيام غير الذي راح، يا سد مارب كل حي الزراعة لا فكت أسراب المجنح للجناح، يكفي الحسم المعركة نصف ساعة للسر كلمة سر، والقفل مفتاح والكل قادر مقدره واستطاعة، بيشل والجوبة ومدغل وصرواح، عدبا يصلوا في المجمع جماعة، عدبا يصلوا في المجمع جماعة.
1: بإذن الله سلمك وعافاك، خير ما اخترت وخير ما ختمت بهذه الحلقة وهذا اللقاء، أشكرك كثيرا شاعرنا وضيفنا القدير وأخونا العزيز والضاح الحميصي على حضورك.
2: حياك ربي.
1: شكرا لك وشكرا لكل ما تقدم في هذه الجبهة.
2: والعفو منك، كان لنا الشرف الكبير
1: بالحضور
2: والإلقاء من هذا المنبر الإعلامي العظيم.
1: تشرفنا في أي وقت، وهذه أذاعتك، في أي وقت نواكب معك كل جديد إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: شكرا وفي أمان الله.
2: الله يوفقكم.
1: في أمان الله. شكرا أيضا لكم مستمعينا الكرام في كل مكان. في نهاية هذه الحلقة نحييكم ونترك لكم مساحة المشاركة لمن يحب أن يشارك بتسجيلات صوتية من القصائد أو الزوامل ويرسلها على رقم البرنامج في فن الفنون. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
3: قدمت لكم إذاعة سام
0: فن الفنون.
3: فن الفنون، البث الأول
4: 10 مساء كل جمعة،
3: ويعاد
4: 11 مساء الأربعاء وعند 1 ليلة الأحد. لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع،
3: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون، مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
4: رقم البرنامج
3: 781-111-991.
4: الرقم مرة أخرى
3: 781-111-991.
0: فن الفنون.

0: العظيم نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب. ننتزع حقوق الأمن هذا الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
4: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
5: ولن نخضع لكم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطقة النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ونعبد العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: الشباب كلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وأباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
0: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
5: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
6: جاهزين للحرب، جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نضوش البيوت، أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
7: مع السيد حتى الموت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي.
4: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعي ومتابعي إذاعة سام، حياكم الله جميعا في هذه المساحة الأسبوعية المتجددة. نناقش اليوم معادلة الحصار بالحصار وحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم. الذي نريد أن نسلط الضوء عليه في هذه الحلقة أو في هذا الوقت وفي هذه المساحة هو أن نذكر بعضنا البعض بالأسباب والأوجاع والجراح التي أوصلت اليمنيين إلى هذا القرار وإلى هذه المعادلة، لأن الأحداث اليومية والمستجدات هنا وهناك وحرب التشتيت والإغراق الإعلامي توصل البعض لحالة من التيه، لحالة من النسيان، وهذا يحتاج إلى تحصين الوعي بالتذكير الذي بنعمله بهذه الحلقة، وهو تذكير بما فعلته المملكة السعودية المجرمة بحق الشعب اليمني. لماذا اليوم اتخذنا قرار الحصار بالحصار، ولماذا اليوم نذهب إلى حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي؟ ماذا فعلت السعودية باليمن وباليمنيين على مدى 12 عام؟ هذا العنوان الأبرز لنقاشنا اليوم، ويمكنكم أيضا المشاركة بالاتصال على الرقم 01-322-653. هذا هو الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، وهو 01-322-653. ولكن سنستقبل اتصالاتكم في النصف الثاني من الحلقة، وهي ستكون المساحة المخصصة لمشاركاتكم ولآرائكم ولما تودوا أن تطرحوه في هذا السياق. السعودية 12 عام من العدوان والحصار على اليمن هي من أوصلتنا إلى معادلة الحصار بالحصار. قبل ما ندخل بتفاصيل الحلقة، نبدأ بإعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي.
5: تلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان

0: إذن قرار ومعادلة الحصار بالحصار لم تأتي من فراغ. الحديث الذي لازم نذكر بعضنا البعض فيه هو بسبب زي ما قلت لكم إنه الأحداث اليومية والمستجدات والقصص الكثيرة اللي نشوفها سواء عبر الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأحداث الساخنة سواء على مستوى اليمن أو المنطقة أو الإقليم ربما تؤثر في بعض الأحيان تخلي الناس ينسوا. فلذلك الآن البعض ربما يبدأ ينجر مع رواية العدو السعودي المجرم إنه اليمن قرر يفرض حصار على السعودية أو اليمن يريد العدوان على السعودية، وبدأ الناس ينسوا فعلا. يعني في ناس سطحيين حقيقة، في ناس بدأوا ينسوا إيش الذي عملته السعودية من 2015 لليوم. أنا ما عادش أقول لكم شي يتذكروا إيش فعلت السعودية من مجزرة تنومة لليوم، خلينا نقول بس من 2015، يعني هذا الزمن القصير الذي المفروض أنه لا زال في الذاكرة. طبعا السعودي مع الأمريكاني مع الإسرائيلي اشتغلوا بوسائل عدة، كان أبرزها أنهم يعني عملوا تصفية لمواقع التواصل للفيديوهات الذي كانت تكشف جرائمهم، للأخبار الذي كانت تفضح الجرائم الذي ارتكبوها في اليمن بحق الشعب اليمني. فاعتقدوا أنه بمحو هذه الفيديوهات من اليوتيوب ومن المنصات أنه بتمحى من الذاكرة، وكانوا يعتقدوا أن الإغراق بالفوضى والأحداث اليومية والقصص اليومية والترندات اليومية بيستهلك الذواكر في الدماغ ويخلينا ننسى أن المجرم السعودي اعتدى على اليمن ظلما وعدوانا. كانوا يعتقدوا أن القصص الذي يعملوها لنا بعض المفصعين على وسائل التواصل من نثرات يومية أنها بتنسينا حقيقة العدو السعودي المجرم، وهذا يعني المفروض أنه خارج كل الحسابات. مش معقول ولا منطق أنه ننسى جراحنا وأوجاعنا ونبدأ ننساق مع الرواية السعودية. يعني أمس وقبل أمس بدأت السعودية تقدم روايات جديدة وسرديات جديدة تقول فيها أنها لا تحاصر اليمن وأنه ما فيش حصار على اليمن. إحنا الآن في زمن حرب السرديات، في زمن تثبيت الحقائق، يراد للمجرم أن يتحول إلى مصلح وأن يتحول إلى وسيط، ويراد للضحية أن يتحول إلى جاني، وهذا ما لا يجب يعني أن نسمح به بأي شكل من الأشكال. لو نرجع أنا وأنتم كذا يعني نصفي أذهاننا شوية، نخرج قصص فدغم والفداغمة والمواويل اللي شغلوا رؤوسنا فيها خلال الفترات الماضية، ونتذكر بال2015 من اللي شن العدوان على اليمن؟ قد ربما البعض يقول يا عبد الحافظ كلامك مكرر مع كلام بقية الزملاء والإعلاميين والمذيعين، أو أنت نفسك قد قلت هذا الكلام من قبل هنا وهناك، بس لازم نذكر بعضنا، لازم نبقى نذكر بعضنا البعض علشان ما يجيش واحد يستغل حالة النسيان أو يستغل حالة الانشغال الذهني أو يستغل حالة التشتت الذهني في الوعي ويغير الحقائق. التاريخ زور بهذه الطريقة، زوروا التاريخ وزوروا الحقائق ورجعوا لنا يزيد ومعاوية أبطال. فإحنا لا نسمحش بهذا الشيء اليوم أنه يرجعوا لنا محمد بن سلمان المجرم القاتل، يرجعوه بطل أو أنه مصلح أو أنه وسيط. لا، لازم نذكر بعضنا البعض أنه ب2015 بليلة 26 مارس المملكة السعودية هي من أعلنت العدوان على الجمهورية اليمنية، إعلان عاصفة الحزم هكذا سموها جاء من السعودية. سلمان أعلن انطلاقة العدوان والإجرام على الشعب اليمني من داخل قصر العوجة في الدرعية، كانوا هم المعتدين ولا زالوا. السفير السعودي في الولايات الأمريكية آنذاك عادل الجبير عقد مؤتمر صحفي يشرح فيه للأمريكان والغرب وسفراءهم أن بلاده السعودية أعلنت شن الحرب والعدوان على اليمن. لو كنت ناسي أفكرك، الناطق الأول باسم العدوان هو السعودي أحمد العسيري. الناطق الثاني والحالي للآن باسم العدوان هو السعودي تركي المالكي. الحصار أعلنته السعودية، المطارات ضربتها السعودية، الموانئ قصفها العدو السعودي المجرم، المرتزقة والأدوات يحركهم العدو السعودي.
1: 99.1 سام أفام من صنعاء في نقل حي ومباشر إليكم يا أبناء شعبنا. في هذه الأثناء عدوان سعودي يستهدف محافظة الحديدة. إذن مباشرة وعلى الهواء عبر صوت المحور نواكب آخر المستجدات. في هذه الأثناء يشن العدو السعودي عدوانا جوي بعدد من الغارات مستهدفا محافظة الحديدة في اليمن. إذن العدو السعودي ينتهك ويستمر في عدوانه وحصاره الإجرامي على شعب الإيمان والحكمة. وفي هذه الأثناء عدوان سعودي يستهدف محافظة الحديدة. هو العدوان الذي يأتي استمرارا للعدوان الذي استمر على مدى أكثر من 11 عاما الذي يستهدف الأرض والإنسان. واليوم يعود السعودي مجددا لاستهداف البنى التحتية واستهداف مختلف المناطق في اليمن. إذن مستمعينا الأكارم، ننوه لحضراتكم بأن العدو السعودي يشن عدوانا في هذه الأثناء على محافظة الحديدة، في عدوان مستمر وإجرام سعودي مستمر على شعب الإيمان والحكمة، شعب الذي مضى قدما من أجل انتزاع حقوقه. ويقابل العدو السعودي هذه الخطوات بعدوان وإجرام مستمر ومنع أيضا لدخول الناقلات واستهداف للمطارات بطرق وأساليب مختلفة. عدوان سعودي، عدوان شيطاني، عدوان همجي يستهدف محافظة الحديدة، حارس البحر الأحمر. ولذا اليمن، كل اليمن، القوات المسلحة اليمنية، القبائل الأبية، الشرفاء والأحرار من أبناء شعبنا اليمني، لكل عدوان بالمرصاد، لكل عدو بالمرصاد. وسيقابل العدو السعودي من أبناء شعبنا الرد القاسم والحاسم بإذن الله. ننوه لحضراتكم مستمعين الأكارم بأنه في هذه الأثناء عدوان سعودي يستهدف محافظة الحديدة

ماض في طريقه مستمر في انتزاع حقه المسلوب. من محافظة الحديدة، عدوان سعودي بسلسلة من الغارات استهدف منشأة تابعة لمؤسسة الاتصالات بمدينة الحديدة. هكذا هو العدو السعودي يهرب من هزائمه، يهرب من الاستحقاقات التي هي عليه، يهرب من إعطاء حق أبناء شعبنا اليمني باستهداف البنى التحتية، باستهداف المنشآت الحيوية. يقابل المطالب المحقة والعادلة بالاعتداء الغاشم والهمجي والإرهابي الذي يستهدف منشآت وبنى تحتية مدنية لا علاقة لها بالمسار العسكري. إذن عدوان سعودي بسلسلة من الغارات يستهدف منشآت مدنية تابعة لمؤسسة الاتصالات بمدينة الحديدة، وأمام هذا العدوان تأكيد شعبي وأيضا رسائل شعبية تؤكد الاستمرار في مسار انتزاع الحقوق. إذن بالإضافة إلى العدوان السعودي الذي استهدف بعدد من الغارات منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات، عدوان سعودي آخر استهدف جزيرة كمران بعدد من الغارات، عدوان همجي غاشم إجرامي سعودي في هذه الأثناء يستهدف محافظة الحديدة في عدد من المناطق، منها جزيرة كمران وأيضا منشآت وبنى تحتية مدنية تابعة لمؤسسة الاتصالات اليمنية في محافظة الحديدة. وهذا هو العدوان الذي يأتي استمرارا للعدوان السعودي المستمر على اليمن، الأرض والإنسان على مدى ما يقارب 12 عاما من الاعتداء والحصار والعدوان والإجرام الغاشم الذي يستهدف اليمن. ولهذا أمام هذا العدوان هنالك تحرك شعبي، هنالك تأكيد شعبي، أيضا هنالك تأكيد من قبل القوات المسلحة اليمنية أن أي تحرك سعودي للعدوان على اليمن وأي تصعيد شامل سيقابل بتصعيد شامل مماثل يقوم به شعب الإيمان للرد على أي تحرك وعلى أي عدوان يستهدف اليمن.

خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط

أفسر بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماماً. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهداً في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير.

0: ليست نزهة، وسيقابل العدو السعودي الملايين من أبناء شعبنا اليمني المتشوقون لخوض هذه المعركة. أما وقد ركز السعودي بين اثنتين، بين السلة والذلة، اختارها أبناء شعبنا اليمني بنفوس طيبة، وقالها أمام السعودي وأمام الأمريكي وأمام كافة الشياطين والأعداء، هيهات من الذلة. إذن عدوان سعودي إجرامي غاشم همجي استهدف محافظة الحديدة، واستهدف فيها بنى تحتية تابعة للمؤسسة العامة للاتصالات، كما أيضا استهدف العدو السعودي المجرم والمهزوم أيضا جزيرة كمران بسلسلة من الغارات، وهو العدوان الذي يأتي استمرارا للعدوان الغاشم الذي قتل واستهدف الإنسان اليمني على مدى 12 عاما. عبر صوت المحور سام اف ام سنكون معكم مستمعين الأكارم في مواكبة مباشرة لآخر الأخبار وآخر المستجدات بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذه الأثناء نعود وإياكم إلى البرنامج الجماهيري المتميز على مسؤوليتي مع الأستاذ عبد الحافظ معجب.
1: تطهروا من الرجس الذي دخل لعقولكم. بليلة 26 مارس 2026 الملك سلمان هو من أعلن العدوان على بلادنا. أذكركم،
2: من قصر العوجة في الدرعية قرب الرياض انطلقت شرارة عاصفة الحزم، ومن هذه الغرفة بدأت العمليات، والهدف إعادة الشرعية في اليمن وإيقاف تهديد السعودية والمنطقة. السبت الماضي دعا الملك سلمان عددا من قيادات الخليج إلى اجتماع كان عنوانه خطر الحوثيين وبقية الجماعات الإرهابية في اليمن، وكان الاتفاق بمنح الحلول السلمية الفرصة الأخيرة.
1: الفرصة الأخيرة أن شن العدوان وقتل اليمنيين. انطلقت ما تسمى بعملية عاصفة الحزم، الذي لازم اليوم خلاص لا عد في حاجة اسمها تحالف ولا عد في حاجة اسمها عاصفة حزم، في حاجة اسمها العدو السعودي المجرم. لازم نسمي الأشياء بمسمياتها وننتبه لحرب المصطلحات. انطلاق العدوان على اليمن كان بقيادة السعودية. اسمعوا هذا الخبر.
3: كانت سماء العاصمة اليمنية صنعاء مسرحاً لغارات جوية ليلية كثيفة شنها التحالف الذي تقوده السعودية. بحسب التحالف، الغارات استهدفت منشآت عسكرية بينها قاعدة الدليم الجوية وموقع لتخزين الطائرات المسيرة ومعسكرات تدريب. هذا فيما أفاد الحوثيون أن الغارات استهدفت أيضا أهدافا غير عسكرية، منها مصنع للبلاستيك وعدد من المباني، وأن الضربات أوقعت قتلى وجرحى، وهو ما أكده أيضا عدد من سكان صنعاء.
1: حتى الإعلام الدولي لما كان يمشي بحرب السردية ويسمي التحالف كان ما يقدرش يخرج من معادلة التحالف بقيادة السعودية، لأنها الحقيقة الدامغة. السعودية هي اللي عملت هذا التحالف وانفرط وتفكفك مثل ما تنفرط المسبحة. الإعلام لما كان يغطي كان يقول التحالف بقيادة السعودية. اسمعوا،
4: غارات جوية على مركزين للتحكم والسيطرة تابعين للميليشيا الحوثية ببني معاذ، ودمرت مصنعا للألغام بصعدة القديمة، بالإضافة إلى قصف لمجمع الاتصالات في المثلث بصعدة. كما قصفت طائرات التحالف مركزا للقيادة الحوثية بمذابة الصفراء شمال صعدة، ودمرت مقر قيادة للميليشيا الحوثية بمديرية ساقين بصعدة، وذلك في وقت وجيز على تهديد سعودي برد قاس على قصف استهدف.
1: السعودية ما قدرت تخرج من هذه يعني الورطة اللي هي فيها، وكل الأخبار كانت تشير إلى أن المعتدي هو السعودي. اسمع،
5: في إطار المساعي السعودية للحفاظ على أمنها القومي، قررت المملكة إغلاق جميع المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، وذلك بشكل مؤقت. وتتعدد المنافذ اليمنية لا سيما الجوية، إذ يأتي من أبرزها مطارات صنعاء وصعدة وتعز والحديدة والريان وعدن، فيما يأتي في طليعة المنافذ البحرية موانئ عدن والحديدة والمخا وحضرموت. أما المنافذ البرية فهي الطوال والبقع والوديعة.
6: مقدرات المملكة العربية السعودية.
5: تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية أوضح أن إغلاق المنافذ اليمنية بهدف وقف تدفق السلاح القادم من إيران باتجاه ميليشيات الحوثيين وصالح، خاصة بعد اعتراض الرياض.
1: بالله عليكم، بالله عليكم، احنا إذا الحين نجي نقول أنه نضرب موانئ ومطارات أي دولة في العالم، سواء كانت جارة ولا شقيقة ولا قريبة ولا بعيدة، لأنه معاها سلاح يجي من الدولة الفلانية، إيش عليك؟ ما دخلك؟ يعني إذا الحين السعودي يشتري السلاح من فين؟ يجيبه من صحيح البخاري ومسلم، ما هو يشتري السلاح من الأمريكي ويجيب له الإسرائيلي والغربي والشيطان يجيب له السلاح. طيب السلاح اللي يشتريه السعودي مقروء عليه مثلا فوق ما زمزم، مسموح له هو يجيب سلاح؟ يعني الآن السعودي لو كان حبايب هو إيران ويشتري سلاح من إيران أو إيران تدعمه بسلاح، احنا ما دخل ماتينا، مو علينا منه. يدي سلاح من روسيا، من إيران، من طاجستان، من أفغانستان، من باكستان، من بلوشستان، من أين ما يشتي، مو علينا. السعودي حاصرنا بمعاذر هبلة، واليوم يتنكر، والأهبل من ذلك إنه في ناس مصدقين إنه السعودي مش هو صاحب الحصار. اسمعوا الناطق باسم العدوان أحمد العصيري وهو يشرح ويأكد الحصار المفروض على اليمن.
7: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح.
1: شوفوا شوفوا العنجهية، شوفوا العنجهية بأبهى صورة، يعني أو بأقبح صورة، إنه ما بتهبط ولا طائرة إلا بموافقتهم. يا أخي والله ما نحناش درات إنكم وصي علينا، ما منتم شمنا ولا أبونا ولا الوكيل الشرعي علينا، احنا راشدين بالغين. كانت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا تدعو السعودية إلى رفع الحصار عن اليمن بشكل كامل، ولكن السعودي أبى واستكبر.
8: دعا مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية، دعا التحالف العربي بقيادة الرياض إلى رفع كامل للحصار الذي تفرضه على اليمن. المسؤول الدولي الرفيع قال إن قرابة 8 ملايين يمني يقفون على شفا المجاعة.
1: المزيد في سبحان الله، بس شوفوا كيف حكمة الله سبحانه وتعالى. قبل 10 و11 و12 سنة كان السعودي يتبجح علينا باستخدام القوة وفائض القوة، بأنه قصفنا وبأنه دمر منشآتنا وبأنه أعلن الحظر الجوي على مطاراتنا وأعلن الحظر البحري على موانئنا وأغلق منافذنا. واليوم بقوة الله سبحانه وتعالى، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، أصبح اليمن هو من يعلن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كان يعتقد السعودي بأنه بأسبوع أو بشهر أو بثلاثة شهور لا زادت بيقضي علينا وبيحولنا إلى أتباع وبيزرط بلادنا زرط مثل ما فعل الأمريكي والإسرائيلي بسوريا، ها؟ واليوم سبحان الله كيف تنقلب الآيات، حكمة الله سبحانه وتعالى. السعودي كان يتبجح، كان يتعربد، كان يتكلم بلغة الغرور والتسلط، إنه خلاص هو المسيطر، هو المهيمن، هو القوي، هو الجبار. استغفر الله العظيم، نسى إنه في الله سبحانه وتعالى، نسى إنه هذا الشعب المؤمن بالله سبحانه وتعالى المتمسك بكتاب الله، المناصر للمظلومين، هذا الشعب اللي قدم التضحيات، هذا الشعب اللي نزفت منه الدماء، هذا الشعب اللي قدم شهداء وجرحى وأسرى من كل بيت، متوكل على الله، ومن توكل على الله فهو حسبه. السعودي مع غمرة العولمة والليبرالية والنيوليبرالية وحالة ما يسمى زورا وبهتانا بالانفتاح والترفيه، نسى الله ونسى الدين ونسى التعاليم ونسى القرآن الكريم. يعني معش أقول لكم مش نسى الميورة ونسى الأخوة ونسى، لا لا، نسى ما هو أعظم، نسى الله سبحانه وتعالى، نسى أنه يعني المظلوم الذي يستجير بالله سبحانه وتعالى ويشكو لله سبحانه وتعالى في عظيم جبار منتقم بينصره، واليوم هو الله، واحنا نعلن الحصار بالحصار. من كان يعني احنا اليمنيين، من كان مننا يتوقع انه بتجي لحظة تعلن فيها القوات المسلحة اليمنية الحصار على السعودية؟ أسألكم بالله أنتم وانتن اللي تسمعون هذا الحين، حد منكم كان يخطر بباله وإحنا نضرب ونستهدف ونقصف والعالم كله ضدنا؟ هل كنتم تتوقعوا أنه بيجي يوم نرد الصاع صاعين للسعودية؟ المؤمنين فقط كانوا يشعروا بالطمأنينة ويشعروا بالنصر من أول لحظة، المؤمنين فقط المستعينين بالله الصادقين مع الله هم اللي كانوا حاسين بالأمان والطمأنينة من أول لحظة، هم اللي كانوا عارفين وواثقين إن الله سبحانه وتعالى لا يخذل المظلوم. الله سبحانه وتعالى وعد المظلوم والمستضعف بالتمكين، واللي مؤمن بهذا من أول لحظة هو اللي كان مؤمن وعارف ومتيقن إن النصر قريب. رغم كل الجراح ورغم كل الإجرام ورغم كل المآسي اللي عشناها، كان سماحة قائد الثورة السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله يوجه النصح تلو النصح للسعودي. خلونا نروح لفاصل ونذكركم أنه بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الرقم 01-322-653. أعيد الرقم 01-322-653، هذا الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. بعد الفاصل نسمع ونراجع النصح المتكرر للسيد القائد الذي وجهه للنظام السعودي.
9: مسؤوليتي.
10: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
1: ناصح صادق للنظام السعودي بعدم التورط ضد بلادنا.
11: الأمريكي يسعى أيضا في عدوانه على بلدنا بالضغط في الملف الإنساني وإيقاف كل المساعدات التي تأتي إلى شعبنا العزيز المظلوم عبر المنظمات وعبر الأمم المتحدة. يسعى باستمرار فيما يتعلق بالضغط في الملف الاقتصادي، ويسعى في هذا الملف بالتحديد إلى توريط السعودي، توريط النظام السعودي. النظام السعودي أنا أنصحه ألا يتورط، لأننا نحن في حرب، الحرب بالنسبة لنا ليست شيئا جديدا، وفي معاناة كبيرة نتيجة العدوان على بلدنا، عدوان مستمر لسنوات، وعدوان أيضا مضاف إليه تصعيد أمريكي وبريطاني. ولكن لن نقبل بأن تكون المعادلة أن يخنق شعبنا وأن يجوع شعبنا وأن يتجه الآخرون للإبرار بشعبنا ثم يكونوا هم في راحة ورفاهية ولا ينالهم أي ضرر.
1: يعني معادلة الحصار بالحصار ما جاءتش من فراغ، ما قررناش كذا بيوم وليلة أن احنا نشعب ونروح نتصلبط على السعودي. لا، السعودي مجرم معتدي شن علينا العدوان ودمر بلدنا واعتدى علينا بدون أي وجهة حق، وفوق هذا بأخلاقنا بقيمنا وجهنا له النصح ورحنا لمفاوضات ومشاورات ولقاءات، مع أنه أي شعب آخر أو أي دولة أخرى كانت سترد الصاع صاعين من أول لحظة. لو تذكروا أنه بعد ما بدأ العدوان على اليمن جلسنا 40 يوم لحد ما بدأت القبائل اليمنية بالرد في الحدود السعودية. ولو تلاحظوا أنه برغم أننا امتلكنا أحدث الصواريخ ويعني أفضل وأقوى وأحدث المسيرات اللي قادرة تعصد المملكة بليلة، وفوق هذا بلحظة ما امتلكنا السلاح وبلحظة ما احنا قادرين ان احنا نحرق المملكة حريق، بقينا نحذر وبقى قائدنا يتكلم مع العدو السعودي بلغة يحاول انه يفهمه، يقول له انصحك انك تصغي لشعبنا، مش معقول انت مرتاح مكيف واحنا مقعقعين، مش معقول انت مفتهن مرتاح واحنا محاصرين، شعبنا يقول لك اعقل يا سعودي. وهذا يعني النصح وجه، واليمن يملك صواريخ فرط صوتية قادرة تخلي المملكة غبار ودخان. اسمعوا السيد القائد:
11: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومظلومية شعبنا ومظلومية شعوب أمتنا التي تعاني على الدوام من مؤامرات الأعداء وشرهم ومكائدهم التي ينفذون.
1: سلام الله عليك يا سيدنا، وأنت تجسد الحكمة الإيمانية اليمانية، وأنت تجسد صبر الأنبياء وتقيم الحجة تلو الحجة، برغم أنك لو وجهت القوة الصاروخية لنعثرت قصور أمراء وملوك الخليج كله، لكنك بقيت تقيم الحجة وتتعامل بالحكمة إلى أن ألقيت خطابك الذي قلت فيه من المستحيل أن نقبل بالخضوع والاستسلام وهذا غير وارد.
11: نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء ولم يقبل بذلك منذ البداية، قاتل على حريته على شرفه على كرامته على دينه على قيمه على إبائه، تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم، قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات، لأنهم المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ عبد لهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا.
1: لو كان لدى السعودي حكمة أو بصيرة كان ما يجي الصبح على محمد بن سلمان إلا هو في صنعاء، يعتذر ويقدم اعتذاره للشعب اليمني وينهي كل إجراءاته ويفهم ويستوعب. بس إرادة الله سبحانه وتعالى أعمت بصيرته، وارتباطه بالأمريكي وتبعيته للأمريكي تخليه ما يعرفش يتصرف. بعد خطاب السيد القائد خرج الشعب اليمني علشان يقول نحن نفوضك يا قائد الثورة، وإحنا قد إحنا باغرين من السعودي، وريت والله وليت والله ويا ليت إن الصواريخ تحرق الرياض بمطاراتها وموانئها ومنشآتها العسكرية. الشعب السعودي مسعود غصب عنه، ولا هو غريمنا ولا إحنا حوله. الشعب السعودي مسكين مغلوب على أمره، نحن لسنا معتدين ولن نعتدي عليه ولن نضره، بدليل أن القوات المسلحة تصدر بيانات تحذير تدعو السكان والمقيمين في المملكة السعودية أنهم يبتعدوا عن المنشآت، يبتعدوا عن المواقع العسكرية، عن المنشآت النفطية، لأن احنا ما نشتيش نأذي الشعب السعودي. قلت لكم يعني شعب نجد والحجاز هم سعود غصب عنه، لكن بالأول والأخير هذا شعب مظلوم، شعب يعني ظلم ظلم ظلم، هذا أقل توصيف ممكن نقوله، إنه شعب فرض عليه إنه يكون على اسم الأسرة الحاكمة. تخيلوا الشعب السعودي نسبة لأسرة آل سعود، شعب مغلوب على أمره، لكن إحنا لسنا معتدين ولا يمكن بيوم من الأيام نكون معتدين. احنا غريمنا النظام السعودي ومشكلتنا مع النظام السعودي. والسعودي بعد هذا الخطاب مراعي للأمريكي متى بيرد عليه. محمد بن سلمان منتظر الأمريكي ايش يقرر له. لو هو صاحب قرار بيقول محمد بن سلمان انا ايش على امي، حاصر الموانئ والمطارات وتحكم، أقول لهم الطائرة الإيرانية ما تهبطش، الطائرة الفلانية ما تطلعش، الميناء الفلاني ما يشتغلش، علي أنا حد سجل لي بصيرة باسم اليمن؟ أنا يعني قد أنا مفروض على الشعب السعودي غصبا عنه، وعاد الشعب السعودي بيوم من الأيام بيخرج ضدي، لكن اليمني إيش علي منه أنا؟ ولا كذب كذبة وصدقها إنه لدعم الشرعية، الشرعية اللي أهينت بفنادق الرياض، الشرعية اللي تداس كرامتها، الشرعية الخونة، إيش من شرعية وهم حفنة من الخونة، باعوا وطنهم وشرفهم وعرضهم للأمريكي وللإسرائيلي وللشيطان وللطاغوت، هم والسعودي سوا. فلو كان مع السعودي بصيرة وحكمة كان بعد خطاب قائد الثورة المفروض أنه يتخذ القرار السريع بإنهاء التدخل السعودي بالشأن اليمني فورا، برفع الحصار عن المطارات والموانئ اليمنية فورا، بطرد المرتزقة من فنادق الرياض فورا، ولا يشحنهم بطيارة ويرسلهم لصنعاء حاكمهم. وهذا مطلب يجب ألا نتخلى عنه، محاكمة هؤلاء الخونة والعملاء، لابد ما يجي يوم ويسلموا، مثلما السعودي وقت اتفاقية ترسيم الحدود سلم اللي كانوا في سوريا، شحنهم بطيارة ورسلهم لعلي عفاش لا داخل صنعاء، هو كان يستخدمهم ورقة زي ما يستخدم اليوم هذول الأدوات. بيجي يوم ويسلم هذول الخونة اللي عنده، لأنه معدوم البصيرة وبدون حكمة وتابع ومش صاحب قرار، جالس يغالط ويشتي يغير يعني الحقيقة، ويشتي يغطي عين الشمس بمنخل ويقول للناس إنه أنا مش معتدي وأنا مش محاصر وأنا ما ليش دعوة. ذا الكلام على أساس بنسمعه من إبليس، أنت اليوم قدك تقوم بدور إبليس بالأرض. نذكركم إنه بنبدأ استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم حول موضوع حلقة اليوم، رصيد السعودية خلال 12 سنة من العدوان والحصار على اليمن، هو ما أوصلنا إلى إعلان معادلة الحصار بالحصار وحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. على مسؤوليتي وعلى مسؤوليتكم بتكون مشاركاتكم على رقم الهاتف 013-222-653-013-222-653، هذا الرقم المخصص لاتصالاتكم بعد هذا الفاصل.

0: نبدأ باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم، ومع أول اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم أستاذ عبد الحافظ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي ومن وين؟
1: معك عبد الحميد سعيد، محافظة إيد مديرية بلوت السابي. أنا سمع لك كان في قناة الساعات أخيرا مسك الخط معي.
0: أهلا وسهلا بك فقعاني ورازي، تفضل.
1: التحية يا أخي، مشتي تدمير السعودية دي، سحق السعودية دي عن بكرة أبي.
0: لا مش شوف، في مواطنين أبرياء ما لهم ذنب، احنا نشتي سحق النظام.
1: المعسكرات
0: نعم،
1: البترول، النفط،
0: صح، اتفق معك.
1: كل المنشآت الحيوية كلها، نعم. وإن شاء الله إسقاط النظام، أنا أقول إسقاط النظام، وأتمنى تدمير القواعد الأمريكية بالمنطقة تدمير نهائيا، وسحق إسرائيل عن بكرة أبي، تدمير الغدة السرطانية يا أستاذي.
0: قاهي إيران تقوم بالواجب مع القواعد الأمريكية، تدقدق أبتهن دقدقة من شق طرف هذه اليوم، إحنا ما عشان نجيلا نكمل الباقي.
1: نعم إن شاء الله، وتدمير النظام، تدمير مبنى الإذاعة والتلفزيون بالرياض، وتدمير كل المنشآت الإعلامية السعودية هذه الكذابة، تدمير قتل محمد بن سلمان، قتل محمد بن سلمان، وتدمير آل سعودية أستاذي.
0: محمد بن سلمان سينال جزاؤه عاجلا يعني أم آجلا، لن يفلت من العقاب. هذا المجرم الذي ارتكب المجازر في اليمن والذي فعل كل الأفاعيل في اليمن سيحاكم وسيعاقب على الملأ، لن يفلت من كل الجرائم اللي ارتكبها.
1: وإحنا محاصرين يا أخي، مثل جوع يا أخي هذا النظام. أشتي ثورة شعبية بالجنوب، ثورة شعبية، دمروا على المرتزقات، ميليشيات حزب الأوساخ، هذا ميليشيات الخراب والدمار، نقلوا بهم، نقلوا برشاد العلمي، نقلوا بالمرتزقات هذا التي ما في منين أصلا.
0: شوف يا عبدو، اسمعش أقول لك، التنكيل يعني بالسعودي اللي هم شغلهم هو ينهيهم، لقطع الصرفة هذوش يقتطعوا بيومهم، ما لهمش قيمة. إذا دقدقنا رأس الأفعى، رأس الحية ذا اللي يصرف عليهم السعودي، والله ما تسمع لهم ناقص، هذول شقات مع السعودي.
1: الله التحية لك، وبارك الله
0: حفظك الله فيه. حفظك الله، شكرا جزيلا لك.
1: وشكرا لكم، حفظكم الله، أنا كنت أسمع لك قناة الساعة.
0: الله يبارك فيك، الله يحفظك، شكرا جزيلا لك، ويعطيك ألف عافية. شوفوا يعني كم الشعب طافح من السعودية، بصروا كم الناس يعني يشتوا يقرطوا السعودية قرط أمانة. خلونا نأخذ اتصال ثاني. وألو مرحبا.
2: مساك الله بالخير يا أخ عبد الحافظ.
0: مساكم الله بالخير والعافية، حيا ومرحبا، من معي ومن وين؟
2: معك سامد المقبل من جبهة عز.
0: أهلا وسهلا بكم يا أخي، تفضل.
2: حياك. أولا نبارك للقوة المسلحة اليمنية على هذا يعني المعادلة،
0: نعم،
2: يعني إغلاق الملاحة البحرية على العدو السعودي وإغلاق الأجواء السعودية.
0: نعم.
2: يعني نقول لهم يعني إنهم بيزيد يعني من هذا يعني على أحصار السعودية، على أحصار العدو هذا السعودي الأمريكي.
0: هي خطوات متدرجة، شوف، والسعودي مثل ما جوعنا بيجوع أمانة، لا يلوق من الجوع.
2: أكيد. أول حاجة إنه نحمد الله ونشكره على هذا التمكين وعلى هذا النصر وعلى هذه الحجة. الذي مكننا الله بها،
0: هو الله يعني. هو الله،
2: ما كان أحد متوقع أن اليمن باغلق الملاحة البحرية لا على العدو الإسرائيلي ولا على العدو الأمريكي والسعودي.
0: الله الله الله،
2: يعني هذا فضل الله سبحانه وتعالى، يعني الحمد، يعني كلما شعب اليمن يعني كلما يعني أعلننا على تطوع يعني على تطور جديدة، أن الناس بيحمدوا الله ويشكروا على هذه النعمة،
0: لله الحمد والشكر،
2: نعمة القيادة بعد الله سبحانه وتعالى، سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين حفظه الله وأطال الله في عمره. يعني لولا السيد عبد الملك بدر الدين يعني بعد الله سبحانه وتعالى، ما كان الشعب اليمني في عزة وفي كرامة،
0: نعم،
2: على ما كانوا يعني في السابق مع عفاش الملعون اللي كان خادم الأمريكا وإسرائيل، وحد يعني من أحذيتهم.
0: صحيح، وكل يعني هذه الأحذية وكل هذه الأدوات تنتهي وما تدمش وما يبقى غير الحق.
2: أكيد. والتحية لشعبنا يعني اليمني الذي خرج يعني في المظاهرات، يعني
0: شعب عظيم
2: بدون دعوة. وتحياتي لك أخ عبد الحافظ، وتحيات زملائي منهم جبري سبعة بلغت تحياتي
0: لكم جميعا، حفظكم الله ونصرنا وإياكم على هذا العدو المجرم، والنصر قريبا بإذن الله، حليف المؤمنين، النصر حليف المستضعفين، النصر من الله والتمكين لكل المستضعفين في الأرض. الله سبحانه وتعالى لن يترك المظلوم ولن يسمح للظالم بأن يستمر بهذه العربدة وبهذا الإجرام. شكرا لك أخي الكريم ولكل زملائك الأفاضل، ونستقبل اتصال. ألو مرحبا. مساكم الله بالخير والعافية، من معي ومن وين؟
3: كيف حالك يا أستاذي؟
0: حياك وسلمك
3: يا أخي. محمد سلمان هذا 15 سنة ومعاد وشي قعوصي باليوم حل بالنمشي قد قتلنا وخرب المعسكرات وخرب المؤسسات وقتلنا اليمنيين وحشي قعوصي.
0: وسط على كيف؟ هو المجرم
3: يا أخي، نحن لازم يذوق ما ذوقنا 15 سنة نحاصره وبعدين قاتله.
0: الله، ما يقدرش يصمد مثل ما احنا صمدنا، مستحيل. السعودية لو استمر الحصار عليها بس كم شهر وضربات على المطارات والموانئ، أمانة ما تقدر تستمر، لأن احنا صبرنا وصمدنا لأن احنا مؤمنين وأصحاب قضية. أما هو عبد الأمريكي شاقي بيتحمل الشنطة حقه ويلا.
3: وين عايزي بدون جاير على الحمار اللي كان جد في الصحراء؟
0: لا لا، معه يخت بقى يروح يجلس فيه بأي
3: عند أبستين في الجزيرة هذا حد كرام.
0: هو زبون، كان زبون دائم في الجزيرة.
3: أيوة، يدي له ويدي له خيه أولاد.
0: الله المستعان، الله المستعان.
3: يا أخي قلنا لازم يشدوا عارم بالحين، إحنا نشيكوا على ضرب العرامكو تولع.
0: باتوا لع عرامكو، باتوا لع حقول النفط، وباتوا لع شركات النفط بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا السعودي مش ناوي إنه يعني يحلها، وإذا السعودي بيورط نفسه أكثر وأكثر، والمؤشرات الآن تقول إنه السعودي ناوي يعني يورط نفسه لأنه ما فيش أي بوادر يدية منه.
3: ناوي يقرح البارد في
0: راسه. وإحنا لها، وإحنا جاهزين بفضل الله وبعون الله.
3: السيد عبد الملك صاحب حكم يقول لنا قد زفق من أمس قبل.
0: صحيح صحيح.
3: ما 15 سنة ويتراجعهم اجزعوا لكم، خلونا نجزع، خلونا نمشي، خلونا نبذل،
0: خلونا بعد حالنا يا خبرة، ما نشتي من أبدكم شيء.
3: العدو الأمريكي، العدو الإسرائيلي، وما بلش يقهوا.
0: صحيح صحيح.
3: الحين جاء
0: الدبور، دبور دبور دبور فوق راس محمد بن سلمان. أما أنا دبور
3: يا أخي، هو عبد الله شغال مع أمريكا.
0: صحيح صحيح.
3: مقاول مقاول بس، لكن حيقوا على منظم لما تعلم مقاولة من الرازل.
0: إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك أخي الكريم. ويعني شوفوا يا جماعة الخير كيف الناس يعني داخلتهم أمانة رغبة كاملة في أن يذوق السعودي ما ذاق الشعب اليمني. لا يمكن أن السعودي يجلس يتنعم وبأمن وأمان وإحنا بالحصار وإحنا بالخنق الاقتصادي وإحنا بالوضع اللي إحنا فيه. نأخذ اتصال آخر. وألو مرحبا. ألو يا ألو.
4: ألو
0: يا حيا ومرحب.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يسعدك يا عبد الحافظ بعجب.
0: حياك وسلمك، تفضل.
4: السلام عليكم السلامة لشعبنا والجلسنا وقيادتنا وسيدي ومولاي وقررت عليه والتاج راسي عبد الملك بن بدر الدين قائد معركة فتح الموعود والجهاد المقدس.
0: سلام الله عليه.
4: الله وقائد الأمة العربية.
0: سلام الله عليه.
4: الذي حرر المستضعفين في مشارق الأرض في مشارق الأرض ومغاربها. والله والله وعزة محمد وربي شعبه. إن الشعب اليمني والجيش اليمني بعد القائد العربي البشر الموحى يعني وليه يعني البيت النبوي وليه يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله والله الذي بيده وأقسم بالله إنه إن شعب إن اليمنيين بيحرروا كل المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها
0: بفضل الله سبحانه وتعالى.
4: العبد هذا، العبد هذا الحقير، هذا اللب، هذا اللي هو أبوه وجده، حول من هم ومن تعرفهم يعني يسمى على فوق السيادة فوق اليمن. اليمن الإنسان خاف

0: يا امين اسرائيل ويا امين امريكا يا حقي الشعب اليمني يا ام تجوع الشعب اليمني.
1: الشعب اليمني اعظم واكرم من هؤلاء الادوات والعبيد للامريكي والاسرائيلي. انا احيي هذه الروح الحماسيه واحيي فيك هذه الغيره الايمانيه والوطنيه وهذا النفس الواعي من الشعب اليمني الذي يدرك تماما كم صبرنا على هذا العدو المجرم وكم صبرنا على هذا العدو الأرعن وكم صبرنا على هذه الممارسات الظالمة بحق اليمن واليمنيين. كم تحملنا وكم يعني استقبلنا الأذى وإحنا نقول لعل وعسى لعل وعسى لعل وعسى، لكن السعودي مراوغ ما يشتيش، لا يخطط طريق ساعة الناس ولا يشتي ينهي عدوانه وحصاره ولا يشتي يوقف تدخله بشؤوننا الداخلية ولا يشتي يكف أذاه عننا، يعني سلط نفسه علينا هكذا. فالله سبحانه وتعالى اليوم يمكننا ويضع بأيدينا أسباب القوة لنرد على هذا المجرم الحصار بالحصار، ولنرد عليه أن الجوع بالجوع والمرتبات بالمرتبات والميناء بالميناء والمطار بالمطار والبنك بالبنك. شوفوا لا لا يروح حس البعض انه مشكلتنا طيارة ومطار بس، ابدا. احنا مشكلتنا مش طيارة ومطار، احنا مشكلتنا سيادة كاملة، مشكلتنا بلد بأكمله. مشكلتنا ما هيش فقط انه والله نشتي طيارة إيرانية ولا طيارة لبنانية ولا عراقية ولا عمانية، لا لا لا لا لا لا لا لا، خلونا نكون واعيين ومستوعبين. مطاراتنا يجب أن تفتح بدون قيد أو شرط. مطار صنعاء، مطار تعز، مطار الحديدة، مطار صعدة، كل مطار داخل الجمهورية اليمنية كان يعمل قبل العدوان يجب أن يعود إلى العمل مرة أخرى. موانئنا يجب أن تفتح، منافذنا يجب أن تعمل، حقوقنا، ثرواتنا، نفطنا، غازنا يجب أن تعاد إلى خزينة الدولة وإلى البنك المركزي في صنعاء ليستأنف عملية صرف المرتبات لكل الموظفين. هذه حقوقنا. مش السعودي يسرق النفط والغاز وياخذ الإيرادات للبنك الأهلي السعودي ويشغل لي كم من سلتوح وكم من سربوت يطلع يقول أين الراتب يا حوثي؟ لا، مشكلتنا اليوم ما هيش بس بالمطار، مشكلتنا أسرانا الذي لدى النظام السعودي المجرم يجب أن يخرجوا إلى الحرية. اليد التدخلية السعودية يجب أن تكف. التدخل السعودي بدعم وتمويل المجرمين والقتلة والميليشيات الذي تحتل أجزاء من أرضنا يجب أن يتوقف هذا الدعم. هذه مشكلتنا، سيادة كاملة سنفرضها على كل شبر في تراب هذا الوطن. لا يروح حس البعض انه والله لو فتحوا لنا المطار خلاص بنسكت، لا لا لا لا لا لا لا، خلونا نكون فاهمين ايش نشتي. احنا معانا مطالب تنهي كل اثار العدوان والحصار بما فيها محاكمة رشاد العليمي ومحاكمة ذاك الرقاصة حقهم معمر الإرياني وكل المجرمين المتورطين بنهب ثروات اليمن وبالاعتداء على شعب اليمن وبتفتيت اليمن وتقسيم اليمن، تسليمهم للمحاكمة، نحاكمهم هناك بالسبعين ولا بالتحرير. خلينا نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
2: مساكم الله بالخير يا عبد الحوم.
1: مساكم الله بالخير والعافية، يا مرحبا.
2: حياك، معك مران الرخميم قبعة تعز.
1: أهلا وسهلا بكم يا مران.
2: يعني أول شيء نحمد الله ونشكره على هذه يعني التمكين الذي مكننا وعلى النصر. هذا يعني نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى.
1: الله،
2: ما كنا يعني متوقعين انه بنغلق البحر الاحمر على امريكا ولا على اسرائيل ولا على السعوديه، ولا كان احد يعني متوقع، يعني حتى العدو الامريكي نفسه ما كان متوقع.
1: الحمد لله، الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
2: نحمد الله على اغلاق الاجواء السعوديه، ونحمد الله ثانيا على نعمة القيادة المصطفى سيدي مولاي عبد الملك بدر الدين
1: عبد الله. والله
2: لا ثاني الله، نعمة من الله، نعمة عظيمة. ثانيا يعني أول حاجة كان اليمن ما هو مذكور في العالم، يعني كان اليمن ولا حقيقة على الحدا يعني
1: صحيح.
2: ثانيا نحمد الله على القيادة، هذا عرفتنا بأهمية يعني وموقعنا جغرافي يعني المسيطر على العالم، عرفتنا بأهمية البحر الأحمر، ما كنا نعرف حقائق البحر الأحمر مسيطر وما هي أهميته وما هي.
1: أخ مران ايش تسألك، ايش رأيك بالذي يقولوا الآن انه مشكلتنا مع العليمي وشلة الفنادق وانه السعودية ما لهاش دخل؟
2: ماش مشكلتنا مع هؤلاء الجنابي، مع هؤلاء الأحذية، مشكلتنا مع عالي سعود، ما هؤلاء أمرهم بسيط.
1: نعم،
2: يعني مشكلتنا مع العدو الرئيسي الذي هو الممول لهم الداعم لهم،
1: وهو اللي شن العدوان، وهو اللي اعلن العدوان، وهو اللي اعلن الحصار، ما هم
2: العدوان على بلدنا
1: ما بايدهمش قرار يغلقوا باب الغرفة بالفندق.
2: أكيد أكيد، هذا لا تقطع الصرف عليهم خلاص.
1: صحيح صحيح،
2: السعودية اللي قتل ضرب علينا صالات أعراس، مساجد، مطارات، يعني مقابر،
1: طرقات، جسور، مزارع، مصانع، موانع، ولا خلى شيء،
2: ولا خلى حاجة يعني في البلاد. يعني قد كان لو فهم يعني إذا كانوا حق حل السعودي كان بيراجع كلمة السيد
1: صح
2: ويبصر خراجي، بس لا، هو يعني موالي الأمريكي قبل ما قالها الأمريكي.
1: نعم،
2: والأمريكي مودف به، الأمريكي له رجال له كذا، إنه معلن الاستسلام ترامب بنفسه وطلب الهدنام يعني معاه.
1: صحيح صحيح، الأمريكي من مصلحته أن تدمر السعودية بشكل كامل. شكرا جزيلا لك يا مران، ولكل أعزائنا الشرفاء الأبطال المرابطين في جبهة تعز وفي كل الجبهات على يعني مختلف الجغرافيا اليمنية. ربنا يحفظكم ويحميكم، والنصر حليفنا وحليفكم بفضل الله سبحانه وتعالى. الأمريكي لو كان يعني يشتي هو يواجه ما كانش بايدهف بالسعودي، الأمريكي يشتي الزلط يخسرها السعودي والضرر بالسعودي، ما يشتيش الضرر هو. والأمريكي مصلحته الأولى والأخيرة أن المملكة السعودية تنتهي وتتدمر وتتقسم وتتفتت. الأمريكي ما يشتيش ولا دولة عربية ولا دولة مسلمة، الأمريكي يشتي ينهي كل دولنا العربية والمسلمة. الأمريكي لو كان حريص على السعودية ما كانش بيودف بها هذه الودافة، ما كانش بيعطل السلام مرة ومرتين وثلاث. وأنا أدي لكم سر، السعودي في خلال هذه الجولات والمفاوضات والذقت كان يعني مضطرح ومستعد يدي المرتبات، ومستعد يتخلى عن المرتزقة، ومستعد يقطع الصرفة عنهم، ومستعد ما عاد يتدخلش. لما يجي الأمريكي يلزه يقول له يا محمد بن سلمان إليك ولا شنخرج الوثائق حق إبستين، شنخرج صورك وانت بالجزيرة، ومحمد بن سلمان يفلتن ركبه ويرجع ما عاد لا يدخل بحالة غيبوبة، ويرجع يولي يلعب له بلايستيشن اللي ينسي شوية الغلب الذي داخله. احنا قلنا له تشتي تقع رجال، تشتي تتحرر من الأمريكي، احنا معك، مدينا يد السلام، رغم الذي فعل كوبنا، رغم الذي حصل لنا، إذا أنت قدك ناوي تقع رجال وتقع مسلم وتقع مؤمن وناوي أنك تصلح الغلط وأنك تنهي ارتباطك بالأمريكي والإسرائيلي، تعال، ولو حصل لك شيء من الأمريكي والإسرائيلي احنا بنحميك، برغم كل الذي صار بنحميك. لكنه مدبر. خلونا ناخذ اتصال آخر. وألو مرحبا، مساكم الله بالخير والعافية،
3: أخبارك؟
1: حياك وسلمك يا أخي،
3: معك قناص الشيحاني.
1: أهلا وسهلا بكم يا قناف، تفضل أخي الكريم.
3: حياك، أولا نحيي القوة المسلحة اليمنية ونشد على أيديهم باتخاذ هذا الخيار، يعني بإغلاق الملاحة البحرية السعودية على آل سعود.
1: نعم،
3: وكذلك يعني التحية سيدي مولاي عبد الملك بدر الدين حفظ الله،
1: سلام الله عليه.
3: ونقول العدو السعودي يعني إذا أنت كانت حق صلح وحق سلم كان بات يعني تسمع كلمة السيد عبد الملك.
1: صحيح،
3: وأنت بات يعني إلى خير، يعني قد نقول له قد يعني سكتنا يعني على إجرامك الأول وعلى عدوانك على قتل أبطالنا ونساءنا ومصانعنا ومنشآتنا.
1: الله،
3: يعني وضمدنا على جراحنا عندما طلبت للسل، فقلنا عسى وأنت ترجع على صوابك.
1: نعم،
3: وأنت تخلى من العدو الأمريكي الذي هو عدو الأمة.
1: نعم،
3: يعني هذا ما أرضيش، يعني عاد عافي والدي، عقي والدي محمد بن سلمان،
1: مدبر مدبر
3: عليهم، ما رضى يفهم،
1: من ربط حماره بحمار الأمريكي يجبره من دبوله.
3: قال كيف تعرف عبد الوالدي قد عماله هذا طاغي، هذا عنقد أمريكي صحيح، ما هم يعني عربي يا محمد بن سلمان.
1: صحيح، مع الأسف الشديد.
3: وكذلك تحياتي لك أخ عبد الحافظ، ولا يعني طاقم إذا عسام،
1: ومني ومن كل الأخوة الزملاء في إذاعة سام نوجه لك التحية ولكل أهلنا وأعزائنا، ونقول إنه المرحلة هذه مرحلة تعبئة ونفير، مرحلة استعداد وجهوزية. العدو يعني بالحالة الذي احنا فيها وبالوضعية الذي احنا فيها هو لن يستطيع المواجهة العسكرية، ولكنه سيلجأ لتحريك الأدوات الداخلية. العدو لديه الكثير من الأدوات داخل المجتمع، كل يوم بيشغلنا بقصة جديدة، كل يوم بيفتح لنا جبهة جديدة، كل يوم بيفتعل لنا ضحية جديدة، وكل يوم بيعمل لنا ميرة وفدغم جدد. فلذلك لازم نكون بحالة يقظة عالية وبحالة جهوزية عالية، بحالة تعبئة، بحالة نفير، بحالة استعداد. علينا أن نفعل اللجان الأمنية في الحارات في الأحياء لرصد أي نشاط مشبوه، لرصد أي تحركات مشبوهة. علينا أن نتحلى باليقظة، بالصبر، بالحكمة. علينا ألا نندفع إلى أي تهور أو إلى أي غلط قد يراد من هذا الغلط تصويره وتقديمه يعني كحجة ومبرر من أجل أنهم يهيجوا الناس أو يحرضوا الناس، أو ممكن يستحدثوا فعل هنا أو هناك، ممكن يستحدثوا فعل في نقطة أمنية، في نقطة عسكرية، في أي منشأة، في أي مكان، في أي مصلحة، في أي مؤسسة، في أي وزارة، في أي قصة. تذكروا قصة بوعزيزي اللي حرق نفسه بتونس، وكيف بعدين صارت الأمور ولا وين راحت بعدها. شوفوا قصة البنت هذيك مهسا أميني اللي خرجت تشتي تستعرض بشعره، وقد الموساد مجهز انه يقتله علشان يستثمر دمائه. هذه يسموها وفق النظريات الأمريكية بالحروب الجديدة اسمها الضحية المقدسة. اليوم ممكن اي واحد يتوقف او كذا ويكون الموساد مجهز له من يجي يدقه بإبرة ولا بحبة ولا بأي شيء ويطفحه ويقول شوفوا قتلوا فلان ويحولوا منه قصة. رجال الأمن الذي هم بعضهم الذي هم مش منضبطين، اللي عادهم مؤثرة فيهم الثقافة القديمة انه يتوحتر فوق المواطن ويتعامل بعنجهية، بالذات في اقسام الشرطة، في المباحث، في الكذا. لازم انه نضبط انفسنا، واذا في فرد منفلت ندخله الحبس، حجزه، لانت مش قادر تضبطه ولا اهله ربوه ولا انت قادر تغير فيه ولا هو قادر يستوعب انه يمثل الدولة ويمثل الداخلية ويمثل يعني الصورة المشرقة للجمهورية اليمنية وثورة 21 سبتمبر. دخلوا زنزانة، ربطوا. والذي هم مش مستوعبين المرحلة لازم يستوعبوها. حذاري حذاري، انا انبهكم، العدو بيشتغل على 1000 وسيلة ووسيلة. العدو بيشغل أنا جاوع وأنا تاعب وأنا أشتي نسبي وأنا أشتي مدريمة وأنا فعلوبي وأنا عنقلوني وأنا زقموني مدري فين وأنا مدري ما فعلوبي، بيفعل هذه المنظومات كلها. وإحنا واجبنا أن احنا أول شيء نكون بحالة عالية من اليقظة. قواتنا المسلحة أعلنت قرار مش سهل يا ناس، لازم نكون بهذا المستوى. القوات المسلحة لما تفرض معادلة الحصار بالحصار، احنا اليوم ما نواجهش السعودي لوحده، احنا بنواجه السعودي والامريكي والاسرائيلي، وكل ذولا معاهم اجهزة مخابرات ومعهم ادوات وجواسيس ومعاهم عملاء موجودين عندنا بصنعاء، معاهم موجودين عندنا بكل مكان. لا تستهينوا، العدو يجند يعني اصغر صغير واكبر كبير. لذلك أول نقطة أن احنا نكون بحالة يقظة وجهوزية عالية. مثل ما قلنا لكم، تفعيل اللجان الأمنية في الحارات، في الشوارع، في المديريات، في الأرياف. وبعدين نبدأ بمسألة الوعي الكامل في التعامل والتعاطي في المؤسسات الخدمية والأمنية والنقاط وغيرها. وبعدين نفعل الوعي الكامل بما ينشر على وسائل التواصل، مش أي شيء نقرأه نتفاعل معه. حتى التفاعل إذا أنت بتسبسب ولا بتلاعن، أنت تزيد من رصيده وتزيد من قيمته وتوصله لجمهورك. لذلك أميت الباطل بالتجاهل وبالتغافل عنه، لا تلتفتوا له، لا ترفعوا قيمته، لا تعلوا من سعره. قاطعوا الإعلام المعادي، قاطعوا الأصوات المعادية، قاطعوا المغردين المعاديين، قاطعوا كل من ينسجم مع مخططات العدو. لا تكسروا ظهر القوات المسلحة، لا تتركوا القوات المسلحة في معركة مكشوفة الظهر إذا المجتمع متساهل مع الحرب الناعمة والحرب الهجينة والحرب الإدراكية والحرب النفسية والحرب الإعلامية. كونوا بحجم هذا الحدث، كونوا رافد ومعين ومساند للقوات المسلحة، وكونوا بجهوزية عالية متى ما استدعى الأمر للتحرك إلى الجبهات نتحرك كلنا. العدو بيحرك الجبهات، لا تستبعدوش أنه يبدأ يحرك المرتزقة هنا وهناك. هو الآن بدأ يحرك الجبهات على المستوى السياسي من عند العليمي وغيره، بس بكرة بيحرك الجبهات العسكرية. وبذكركم فلازم نكون بجهوزية عالية، لا تخلوا فترة الهدنة هذه تخلينا متراخيين. لكن بأمانة الخروج والحشد الذي شفناه في المحافظات وفي العاصمة سواء يوم الجمعة أو بعد بيان القوات المسلحة، هذا يبشر أن احنا شعب عظيم ويقظ وجاهز ومستعد، مستعد لكل الخيارات. وأنا أدعي المتابعين الذي يسمعوني الآن لمتابعة برنامج الحملة الشعبية للتعبئة والحشد إلى جبهات الجهاد في سبيل الله وميادين الرجولة والشرف والكرامة عبر برنامج حي على خير الرجال. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء كل أحد عبر إذاعة سام اف ام وإذاعات فيلق القدس الإذاعي. هذا البرنامج لكل الأحرار، لكل الشرفاء في اليمن، رجال الرجال الراغبين في الالتحاق بالجبهات، مرورا بدورات ثقافية وعسكرية. تابعوا البرنامج وبتعرفوا تفاصيل الاشتراك وتفاصيل الدخول في هذه الدورات وتفاصيل الاشتراك في جبهات العز والبطولة. اليوم لابد لابد لابد ما نكون بجهوزية عالية لحصد ثمار صبرنا، لحصد ثمار صمودنا، لحصد ثمار تضحياتنا. الدماء التي أريقت والأرواح التي زهقت خلال هذه الفترة من 2015 لليوم تكريما لها وتكريما لجراح الجرحى وتكريما لدموع وآهات وأحزان وقهر أسر الأسرى والمفقودين. لابد ما نكون بمستوى الوعي وبمستوى الجهوزية وبمستوى المرحلة. قائدنا حدد الخطوط العريضة وقواتنا المسلحة بدأت التنفيذ، والعدو ما بيتركنا شاكذا. فإذا رجعنا للسبهللة ورجعنا للدعممة ورجعنا للخيبلة، بعد الله سبحانه وتعالى بيعاقبنا على أعمالنا. لكن ما دام قد وصلنا إلى هذا المرحلة، وصلنا إلى هذا المستوى، لابد ما نحافظ على ما وصلنا إليه، ولابد ما نحافظ على هذا المستوى العالي من القوة الذي وصلنا لها بفضل الله سبحانه وتعالى.

إذن نحن أمام استحقاق كبير، ونحن أمام مرحلة مفصلية. هذه المرحلة تستدعي استمرار التعبئة والنفير والجهوزية العامة واستمرار الفعاليات والتحشيد في مختلف المحافظات والمديريات. علينا أن نكون حاضرين في مختلف الميادين، علينا أن نكون مع رجال التعبئة العامة في كل المحافظات، علينا أن نستوعب أن كل فرد مننا هو مجاهد، وكل فرد مننا هو عسكري، وكل فرد مننا هو رجل أمن، وكل فرد مننا هو فارس تنمية، وكل فرد مننا هو إعلامي، وكل فرد مننا عليه مسؤولية ملقاة على عاتقه. لا ننسى أن هذا النصر يحتاج إلى إيمان بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وخروج من دائرة الوهن، وخروج من دائرة الضعف، وخروج من دائرة الاستسلام للحرب النفسية. هذا الخروج لن يأتي إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والجهوزية العالية. والجهوزية العالية بحاجة إلى أن نكون جنبا إلى جنب مع رجال التعبئة العامة والحشد والنفير في كل الوقفات الاحتجاجية وفي كل الدورات المطلوبة. والجهوزية هي عنوان المرحلة. مثلما صمدنا في وجه السعودي والأمريكي والإسرائيلي لأننا كنا صادقين مع الله سبحانه وتعالى، يجب أن نستمر على هذه الوتيرة حتى ننال رضا الله، وإذا نلنا هذا الرضا سننال النصر الموعود والقريب بفضل الله سبحانه وتعالى. العدو سيعمل على مختلف الأصعدة، سيفتح جبهات متعددة، جبهات أمنية، عسكرية، إعلامية، نفسية، في كل المستويات. والجهوزية وحدها هي من ستنهي هذه الجبهات وستنهي أحلام العدو وطموحاته. ومثلما كسر العدو من 2015 سيكسر اليوم في هذه المعركة الحاسمة. ومثلما ذاق الشعب اليمني ويلات الحصار ومرارات العدوان، سيذوق العدو السعودي المجرم ويلات ومرارات المعادلة الجديدة وهي الحصار بالحصار. ولن يفلت السعودي، سنكون جميعا بجهوزية وباستعداد وبحضور في مختلف الميادين وفي مختلف الجبهات. سنكون عند حسن ظن قيادتنا، سنكون مسلمين واعيين مستوعبين لما تستوجبه المرحلة، حتى إذا باشر العدو بغارات أو بعدوان لن نهلع، لن نذهب إلى طوابير محطات البنزين، لن نصدق روايات العدو على وسائل التواصل، لن نصدق ادعاءات العدو، سنستمع إلى الأخبار من مصادرها، سنتذكر أنه قد معانا مناعة من 2015. كم مرات العدو قتل أبو علي الحاكم، وأبو علي الحاكم لليوم حي يرزق. كم مرة قتل العدو أبو أحمد الحوثي، وأبو أحمد لليوم حي يرزق. كم مرة وكم مرة، هذه تخلي عندنا مناعة لما نسمع العدو مرة ثانية يقول أنه نفذ اغتيال أو نفذ عملية من أجل يضعف الجبهات أو يوهن النفوس. نبقى متذكرين أن احنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى. حتى الشخصيات والقيادات تجي وتروح وتروح وتجي بدالها، لأنه الله موجود، ما يروحش ولا يتبدل ولا يتغير.

0: صاحب النصر وصاحب الوعد موجود وقائم، والمشروع قائم والمسيرة قائمة. فلذلك نكون بهذه المناعة من الحرب النفسية ومن الحرب الإعلامية التي تستهدف العقول قبل ما تستهدف الأجساد. العدو يقصف الأدمغة قبل ما يقصف بيتك، قبل ما توصل لعندك شظايا الصاروخ أو آثار القنبلة، هو يقصفك وانت داخل البيت جالس طارح رجل على رجل قدام التلفزيون، وانت تسمع قناة الحدث والإعلام السعودي المتصهين. فهذا يخلينا نكون على يقظة عالية، نستقي أخبارنا من مصادرها ومعلوماتنا من مصادرها، وما نصدقش ما يروج له العدو، ولا نمشي بعد ادعاءات العدو. لو يشتي يعمل لنا أزمة العدو يبدأ يخلي 3 أو 4 من أصحاب محطات البترول يقفلوا، وبدأ يشيع أنه انعدم البترول ويخلي الناس يعني يروحوا فوق بعضهم. لا، احنا نتبع التعليمات الرسمية ونأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، ونستمع إلى إعلامنا الوطني، ونبقى متمسكين بالله سبحانه وتعالى وبعدالة قضيتنا وبما تضع من موجهات ومحددات قيادتنا. واليوم معركتنا هي لحصد ثمرة صمودنا، والبوصلة متجهة إلى النظام السعودي المجرم. لا يشغلنا ويشوش علينا العليمي وزعطان وفلتان ونصدقهم ونروح وراهم ونقول والله قال فلان كذا ونشتي نرد على فلان، ولا لا لا تجاهلوهم هذولا كلهم، تنبلوا لهم، طنشوهم ولا تعطوهم قيمة، لا هم ولا إعلام العدوان. معانا معركة تقودها قواتنا المسلحة رسميا ضد هذا العدو، وسنبقى في مواجهة مع هذا العدو لاستخراج كل حقوقنا.
1: كيف ما اكتب في سبيل الله تلاه سخر للحق واحذر روم النفس وهواها، وان عرفت من تكفره فتركه واحذر تشلاه. البشر واجب عليها تتقى الله في حقها.

0: قاطع ابواق الفتن والزيف لا تراها، هذا من محددات المرحلة المقبلة ايضا، وتفعيل منظومة مدري اوجعت العدو خلال المرحلة الماضية، ولا بد ما نوجعه اكثر في هذه المرحلة والمرحلة القادمة. مدري كانت سلاح فتاك في وجه العدو، ومن اهم النقاط التي يعمل عليها العدو هي التجنيد المستمر، التجنيد عبر وسائل متعددة وطرق متعددة. كثير من الذي شفناهم باعترافات الأمن والمخابرات والأجهزة الأمنية، الاعترافات التي نشرت على وسائل الإعلام، فاجأتنا بشخصيات ما كناش نتوقع أنها ممكن تكون قد انغمست في وحل العمالة للعدو. لذلك ربما بعض الأشخاص أنت تكون شفته بالمرحلة السابقة أنه كويس، والآن قد طربل مع العدو. فلذلك تفعيل منظومة مدري وتحزقوا بالهدار، مش ما نجامعوا معلومة ثرثر بي يمين وشمال، والاستعراض أنا حصلت فلان الفلاني وأنا جلست مع القائد الفلاني ومع المسؤول الفلاني ومع لا لا، اهدأوا اهدأ، أنت بتقدم خدمة مجانية للعدو. فعل منظومة مدري ودعمم، وما عليك ما انتش ناطق رسمي بس محاد للفضول، ولا تروح تجابر المرة وافعلنا وسبرنا والمرة قدي ثاني يوم تعمل صبحية هي والنزوان، ويلا وديكم خدمات مجانية للعدو. اعقلوا، المرحلة حساسة وهامة جدا. كذا بشكل سريع نسرد انه احنا واجبنا نكون بجهوزية عالية، تفعيل الحس الأمني في كل الأحياء، تفعيل اليقظة الإعلامية عند قراءة ومتابعة والاستماع لأي خبر، تفعيل المقاطعة لكل أبواق الفتن والزيف، وتفعيل منظومة مدري، والتعامل مع الأخبار من مصادرها، ولسنا معنيين بإفشاء أي معلومة أو أي تفصيل مهما كانت. مدري
1: يعني هذا المرفع وتبعكم، مدري باسمك اسمي مدري، هو قريب منكم مدري، انت سمعت القارح صرت على قوة امس، مدري كم قارص بالحديدة واليوم صنعاء،
2: قال كل قول مدري.

0: مدري ما دراني مش شغلي، مدري ما دراني مش شغلي، مش هو عملي، مش أنا مختص، ولا هي وظيفتي، ولا هو دوري، ولا أنا معني لا أوضح ولا أصرح ولا أتكلم بهذه المواضيع. أنا أعتذر لكل الإخوة الذي كانوا يحاولوا يتصلوا بنا خلال الدقائق الأخيرة، لأنه لأهمية الموضوع حبينا نطرح بعض النقاط ونذكر بعضنا البعض، فما قدرناش نأخذ الاتصالات. أعتذر لهم يعني كل الاعتذار، وإن شاء الله نستقبل اتصالاتهم الأسبوع المقبل في نفس هذا التوقيت. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وموعدنا يتجدد معكم في العرض المباشر الأول كل ثلاثاء من العاشرة مساء، وفي الإعادة خلال يوم الأربعاء. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معيب، وشكر كل الشكر للمخرج العزيز المهندس محمد الفرح، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، ومدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والمدير العام الأستاذ القدير حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ العزيز إسماعيل محمد المتوكل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
2: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
1: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
3: سام اف ام تقدم
5: ذاكرة العدوان والانتصار. الخامس والعشرين من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 3 غارات على صرواح في مأرب، استهدفت سوق صرواح، وغار على منطقة المليل في مديرية كتاف في صعدة، وغار على منخفض الهضبة في البقع في صعدة، وغارتين على وادي جارة في الخوبة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان غارتين على المجمع الحكومي في مديرية بني سريم، ما أسفر عن تدميره بالكامل وإصابة الحارس إلى جانب زوجته بمدينة عمران، واستهدف العدوان بغارتين المعهد المهني والتقني بمديرية خمر، ما أدى إلى تدميره وإلحاق جميع أقسامه ومحتوياته أضراراً بالغة، وشن غارتين على شبكة الاتصالات في منطقة عجرم في حوث بذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان بسبع غارات مديرية المدان، ما أسفر عن تدمير مدرسة 22 مايو وأحد المساجد، فضلاً عن تدمير منزل لأحد المواطنين في منطقة الثلاياء، نتج عنه إصابة امرأتين وطفل، كما استشهد 4 مواطنين بقذيفة أطلقها المرتزقة على منازلهم وممتلكاتهم في المخا في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد الطفل وجرح عدد آخر باستهداف طيران العدوان لنازحين في منطقة الكدحة بمديرية المخا في محافظة تعز، كما اغتال مسلحان ملثمان جنديان من ضمن كتائب المنخرطة ضمن ميليشيا العدوان السعودي الإماراتي وسط مدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح بقنابل عنقودية محرمة دوليا.
6: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان غارة على مديرية الظاهر في صعدة، وشن غارتين على منبه في حرب ومديرية حيران بمحافظة حجة، كما شن غارتين على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، واستهدف بثلاث غارات مديرية مجزر وغارة على مديرية سرواح في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان أكثر من 20 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديريات سرواح وماهلية ورحبة بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 103 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق طائرتان تجسسية في حيس ومقبنة، بالإضافة لقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 81 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها هجمات طيران مسير مقاتل على حيس وخرقان بالقصف المدفعي، و73 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ توشكا على معسكر قوات العدو السعودي بجيزان، أحدث دمارا كبيرا في المعسكر وقتل وجرح العشرات من الجنود السعوديين، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو السعودي في رقابة ثيا في الربوعة بصاروخ موجه أصاب هدفه وأوقع قتلى وجرحى في صفوفه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية مبنى قيادة المرتزقة في القرب من منفذ الطوال، وكانت الإصابة دقيقة وأوقعت عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قيادات، ودمرت وحدات متخصصة دبابة إبرامز السعودية في موقع الكيمرة الحرارية بعسير، وتمكن الأبطار من تطهير عدة مواقع في منطقة الزلاق بالعقبة التابعة لخب والشعب في الجو، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة خلال المواجهة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية طائرة أباتشي لتحالف العدوان الأمريكي السعودي في بئر المرازيق بين محافظتي مأرب والجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن الأبطال المجاهدين عملية هجومية على أوكار المرتزقة في منطقة الصفراء، خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم وغنائم متنوعة بعد العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن الأبطال من اقتحام عدة مواقع للمرتزقة في حيفان بتعز وتطهيرها بعملية نوعية، خلفت خسائر فادحة واغتنام عتاد عسكري خلفه المرتزقة عقب فرارهم وسط حالة انهيار كبيرة، كما أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة استطلاع تابعة للعدوان في نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة في كسر زحفهم باتجاه مواقع المجاهدين في الكدحة بمديرية المعافر، وتم إعطاب آلية لهم خلال صد زحفهم، وتم استهداف تجمعاتهم وآلياتهم بقصف مدفعي في مديرية الوازعية، ولقي عدد منهم مقتلهم وجرح آخرون في استهداف تجمعاتهم بصاروخ موجه في منطقة المخدرة بسرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة شمال ميدي بعدة قذائف، وقصفت بعدة قذائف أخرى تجمعاتهم قبالة منفذ الخضراء في نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 فجرت وحدة الهندسة عبوة ناسفة بمجموعة مرتزقة شمال صحراء ميدي، وقتل وأصيب عدد منهم في العملية، كما أعلنت القوات البحرية والدفاع الساحلي عن استهداف بارجة تابعة للعدوان قبالة السواحل اليمنية، وأوضحت مصادر لاحقا أنه تم استهداف البارجة تسمى الدمام قبالة السواحل الغربية، واحترقت إثر الاستهداف وسمع دوي انفجارات فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عدد من المرتزقة وتم استهداف معدل بصاروخ موجه في مفرق مقبنة بحيس، وتم إعطاب مدرعة وطقم بعبوات ناسفة شرقية تحيتاء، ونفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على مركز التحكم والسيطرة للمرتزقة في محافظة البيضاء، وتمت بنجاح وبدقة عالية، نتج عنها تدمير مركز التحكم والسيطرة التابع للمرتزقة بشكل كامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط بعدة طائرات قاصف توكي، واستهدفت مرابض الطائرات وأماكن التخدير والتجهيز ومواقع حساسة أخرى في القاعدة، أصابت أهدافها بدقة. ونفذ سلاح الجو المسير أيضا عملية واسعة على مطار أبها الدولي بعدة طائرات قاصف توكي، استهدفت مرابض الطائرات وأهداف أخرى وأصابت أهدافها بدقة عالية، ما أدى إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الأبطال عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مفرق الوازعية، وتم خلالها التنكيل بالعدو وقتل وجرح عدد من المرتزقة، وتم استهدافهم بصاروخ زلزال واحد ما أدى إلى تضاعف قتلاهم.
6: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على هدف حيوي حساس للعدو الصهيوني في منطقة بئر السبع المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. ونفذ سلاح الجو المسير 3 عمليات عسكرية بطائرات مسيرة على 3 أهداف حيوية للعدو الصهيوني في أم الرشراش وعسقلان والخضيرة جنوب حيفا في فلسطين المحتلة، وحققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة أنها لن تتراجع عن موقفها الثابت في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حساسا للعدو الصهيوني في منطقة بئر السبع المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية ب3 طائرات مسيرة استهدفت 3 أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش وعسقلان والخضيرة جنوبية حيفا في فلسطين المحتلة، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاستعانة به تدرس مزيدا من الخيارات التصعيدية التي تساهم في وقف العدوان وحرب التجويع والإبادة التي يقترفها العدو الإسرائيلي، وبمشاركة أمريكية ضد إخواننا في قطاع غزة، ولن تتراجع عن موقفها الثابت في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات. عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن. ولكل أحرار الأمة، صنعاء 30 من محرم 1447 للهجرة الموافق. الخامس والعشرين من يوليو 2025 صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
5: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا

0: هنا سام.
1: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM.
1: إذاعتك أنت.
2: سام FM من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم في هذه السلسلة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين رضوان الله عليه. تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض من حياته الشخصية وصفاته وأخلاقه، وفي هذه الحلقة بإذن الله سنستكمل هذا الموضوع ونواصل هذا المشوار. نقول أيضا إنه كان أيضا مع شجاعته وكان حليما رفيقا يحب الحلم ويلجأ إلى السلم ولا يضطر إلى خوض المعركة إلا إذا كانت ضرورة، ومع ذلك كان صريحا في خصومته، كان لا يعرف الخداع والمكر ولا يطيقه، وإذا رأى ضرورة لمواجهة مع خصم أعلنه بالخصومة ونبذ إليه على سواء. في مرة من المرات عفى عن بني الحارث بن كعب أحد إحدى قبائل بني نجران، ونادى مناديه بالأمان لهم جميعا إلا رجلين كان قد ارتكبا جرما خطيرا، فآذنهما بالعداوة وصرح لهما بالأمر حتى لا يعني يكون هناك عليه شيء، وكان بإمكان الوصول إليهما والقبض عليهما بدون هذه المكاشفة، لكنه لم يسجل عليه مرة واحدة خداع أو غدر أو مكر، رغم ما كان يلاقيه من خصومه من ذلك. كان خصومه غدارين مخادعين ماكرين، لكنه لم يلجأ ولا مرة واحدة. واقرأوا سيرته بين أيديكم، تستطيعون قراءتها، لا تجدونه مرة واحدة يخادع أو يغدر أو يمكر بأحد. وكان إذا أعطى أمانا قوما محاربين له زالت الجبال من قبل أن يزول، بل يحفظهم في أموالهم ويحوطهم في غفلاتهم ويفي بذمته لهم. في مرة من المرات عندما كان في صنعاء أحد أصحابه أراد أن يخدع رجلا من أعدائه ليقتله بعد إهيامه له بالأمان، قال له تعال ولك الأمان. فعرف الإمام الهادي أن صاحبه هذا المجاهد الذي كان يقاتل معه يريد أن يخدع ذلك العدو، وبهذا حتى إذا تمكن منه قتله. فانبرى له الإمام الهادي وقال له والذي نفسي بيده لو قتلته بعد هذا أو مكرت به لضربت رقبتك. الإمام الهادي لم يكن يريد أن ينتصر في ميدان المعركة قبل أن ينتصر في ميدان الأخلاق، كان يهمه أن ينتصر في ميدان الأخلاق أولا قبل أن ينتصر في ساحات المعارك. كانت المبدئية من أهم صفاته وخلاله، لا يتنازل عنها حتى في أحلك المواقف وأسوأ الحالات. لماذا؟ لأنه كان ينطلق من الشعور بالمسؤولية تجاه إصلاح الأمة واستصلاح أفرادها، ولهذا كان في حله وترحاله كان يتستذكر ما تعانيه الأمة من أحوال ومن ظلم ومن اضطهاد ومن انحراف، فكان يبكي كما تبكي الثكلى على أحوال أهل الإسلام وعلى أحوال الأمة وما أصابهما. كان كثير الفكر في صلاة الإسلام مظهرا للشفقة عليهم والرحمة لهم، لا يفتأ عن عظاتهم وإرشادهم وأمرهم بطاعة الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. كان الإمام الهادي إلى الحق صاحب مشروع إصلاحي عادل ينحاز للإنسان وينتصر لقضاياه، وينطلق من رؤية تنويرية تعتمد الإسلام وتعليماته أساسا للتحرك. ومع ذلك فقد كان رجل دولة، كان قائد أمة، كان هاديا إلى الخير، توفرت فيه قدرات قيادية فذة وهمة عالية، وكان لديه طموح لا حدود له وحس تحليلي عالم، كان زعيما جماهيريا ذا قدرات خطابية مؤثرة يلهب حماس الجماهير ويستثير بكلماته لوعتهم ويحرك بخطابات عواطفهم، فإذا بالمحاربين القسى والمقاتلين المتخاصمين الأشداء يبكون لوقع كلماته عليهم ويضجون لسماع مواعظه، كان عنده طموح كبير جدا، وقد عبر عن هذا الطموح عندما هدد بني العباس في شعر له بأن يغزوهم إلى العراق مع كل بطل ذي حنق يماني، وكان يرجو أن يرد عليهم في بغداد في كتائب مرغمات لأنوفهم من أنصاره اليمنيين، الذي ذكر أنه ورد مقال فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بأنهم سينصرون الإسلام في آخر الزمان. كان يمتلك زمام بادرة دائما، قوي الشخصية، لا يرده عن تبليغ الحق والدعوة إلى مشروعه لومة لائم ولا ضعف حالة، وكان لا يتردد أن يبشر بمشروعه العابرين ويرشد المسافرين، يستغل كل الحالات وكل الأوقات في الدعوة إلى الله والشد إليه. كان في كل حالاته يتميز بالعدل والعدالة الاجتماعية والحرص على تحقيق ذلك في واقع الأمة. كان لا يستجيز أن يغفو غفوة خفيفة وهو يظن أن في بابه مظلوما يطلب الإنصاف. كل ذلك كان وهو في حالة من الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى والخوف منه وتعبيد النفس لله والزهد والورع والتواضع والبساطة والوضوح. وصفه العلامة علي بن بلال الآملي قال: وكان إماما سابقا فاضلا فقيها عالما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، عاملا بهما غير عادل عنهما إلى غيرهما، ورعا دينا زاهدا ناصحا جوادا سخيا كريما مبرزا في جميع الخصال المحمودة المقربة إلى الله جل جلاله. وكان مع هذا مجتهدا عابدا يصوم أكثر أيامه ويحيي أكثر ليله تهجدا وصلاة، وكان في الليالي يأوي إلى بيت له صغير في داره كان قد اتخذه للعبادة يختفي فيه، وقد راقبه خادمه سليم ذات ليلة فوجده يقطع الليل ركوعا وسجودا، قال: وكنت أسمع وقع دموعه ونشيجا في حلقه. ولما عرف الإمام الهادي إلى الحق أن خادمه قد اطلع على عبادته هذه التي كان يخفيها كل ليلة حرج عليه ألا يحدث بذلك أحدا في حياتي أبدا. هذا هو الإمام الهادي إلى الحق رضوان الله عليه، الذي لما كبر تعلم وأقبل على طلب العلم والدرس وواظب على النظر في الفقه، وظل منذ صباه متفرغا لطلب العلم متوفرا عليه، وكان يرى أن الله عز وجل لم يغفر لأحد بالجهل، فالواجب على كل إنسان أن يكون عمره كله في طلب الخروج من الجهل إلى العلم، وهذا قضية أساسية. لا نقصد أن يتعلم الناس ما لا ينفعهم، بل العلم النافع، نحن نتحدث عن العلم أي العلم النافع، علم القرآن الكريم والاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى وما نحتاجه في عباداتنا وفي معاملاتنا في إدارة شؤوننا في الاقتصاد في الثقافة في الطب في الميكانيك في الهندسة في التصنيع العسكري والحربي والاقتصادي، في كل هذا نحن إنما نتحرك عندما نكون على هذا النحو، نتحرك على أساس أننا نتحرك تحت عنوان قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كان يرى هناك يتعلم عند أبيه وأعمامه ويتلقى تعليمه عنهم، عن أبيه الذي اختص بلقب الحافظ، وعند عمه أيضا محمد بن القاسم الذي كان هو الآخر عالم أهل البيت وكبيرهم، ونال من العلم نالا عظيما وأدرك منه ما لم يدركه غيره في وقت إدراكه، ولا يبعد أنه طاف بالحجاز لا سيما مدينة جده الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لتلقي العلوم والتزود من معارفها المتنوعة ولدى شيوخها المقصودين من غير إخلال بما كان عليه من أهل بيته. فالإمام الهادي بلغ في العلم مبلغا عظيما حتى لم يصل عمره 17 سنة، يعني عام 262 هجرية، إلا وقد بلغ من العلم مبلغا يختار عنده ويصنف. ومن المرجح أن أهل بيته وشيوخه في العلم كانوا يخصونه بمزيد من العناية والاهتمام لما كانوا يروونه فيه من المستقبل العظيم، الأمر الذي كان يحملهم على تعظيمه وتوقيره وهو لا يزال في مقتبل عمره. الإمام الهادي قبل أن يتحرك طاف في العالم الإسلامي خارج الحجاز بعد بلوغه في العلم مبلغ الاجتهاد، فقد حط رحاله يوما في بغداد حاضرة الخلافة العباسية، وحضر فيها مجلس القاضي أبي خازم القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي المتوفى في عام 92 هجرية. هذا القاضي أبو خازم كان ولي قضاء الكوفة، ثم قضاء الشام في 264 هجرية، ثم عاد إلى بغداد في عام 271 هجرية، ولي القضاء فيها للمعتضد العباسي سنة 283 هجرية. وكان يحدث الإمام القاسم ولم يعني، وكان أحد المحدثين المشهورين. الإمام الهادي إلى الحق وصل إلى بغداد وحضر حلقة هذا القاضي أبي خازم عبد الحميد كما قلنا بن عبد العزيز الحنفي المتوفى في عام 292 هجرية. ذكر المؤرخون بأنهم رأوا شخصا حضر حلقته، يقول الراوي في وصف حضوره تلك الحلقة: فدخل شاب له رواء ومنظر فأخذته العيون ومكنوه فجلس في غمار الناس بين الناس، فما جرت مسألة إلا خاض فيها وذكر ما يختاره منها ويحتج ويناظر، فجعلوا يعتذرون إليه من التقصير، لأنه ما أفسحوا له في البداية، لكن بعد أن سمعوا كلامه وعلمه اعتذروا له من التقصير الذي حصل معه. ثم أسرع النهوض، فقيل لأبي خازم: هذا رجل من أهل الشرف من ولد الحسن بن علي عليه السلام. فسمع الناس بأن رجلا من ولد الحسن فتى صغيرا له من العلم ما يبهر، فتشوقوا لحضور الموعد المجلس الثاني في الأسبوع الثاني، واجتمع الناس وكثروا شوقا إلى كلامه ورجاء أن يعاود الحضور، لكن الإمام الهادي الفتى هذا الفتى الصغير لم يحضر تخوفا من السلطان. فكان أبو خازم القاضي يقول: إن يكن من هؤلاء أحد منه أمر فهذا، إذا كان هناك أحد يمكن أن يكون له دور في هذه الحياة الآن من أهل البيت فهو هذا الفتى. تحرك فيها الإمام الهادي إلى الحق عند رحلته العلمية والاستطلاعية التي يمكن أن نسميها. الإمام الهادي قام بعملية قبل أن يتحرك في اليمن وقبل أن يتحرك في العالم، قام بعملية يشبه أن تكون عملية استطلاعية، رحلة علمية واستطلاعية كانت في هذا الوقت بالتحديد. ويمكن أن من خلال بعض القرائن التاريخية يمكن أن نحدد زمن هذه الرحلة، أنها وقعت في بعد عودة القاضي أبي خازم من قضاء الشام في عام 271 هجرية. ثم واصل الإمام الهادي رحلته شرقا فحط رحاله في آمل، وآمل هي مدينة في شمال طبرستان، في سهل طبرستان في مازندران اليوم، كانت عاصمة ملك الإمام محمد بن زيد المتوفى في عام أو الشهيد في عام 276 هجرية. كان هو الإمام محمد بن زيد الذي تولى أمرها من عام 271 هجرية إلى عام 276 هجرية، وكان قد ذهب الإمام الهادي إلى هناك مع أبيه وبعض عمومته ومع مواليهم. ولما وصل إلى هناك وتسامع الناس بهم سارعوا إليهم، فامتلأ النزل، الفندق الذي نزلوا فيه امتلأ، وهذا أمر أزعج حكومة الإمام محمد بن زيد هناك، وكتب إليه وزيرها بأن ما يجري يوحش ابن عمك. فأجاب الإمام الهادي في تلك الحالة، قال: ما جئنا ننازعكم أمركم، ولكن ذكر لنا أن لنا في هذه البلدة شيعة وأهلا، فقلنا: عسى الله يفيدهم منها. وخرجوا مسرعين وثيابهم عند القصار وخفافهم عند الإسكاف، ما استرجعوها. وهذا يعني إنما استجاب الإمام الهادي لبعض شيعتهم وبعض التلاميذ أعمامه وتلاميذ جده الذين كانوا من تلك البلدة وطلبوا منه الحضور إلى هنا وهو أعمامه. يترجع أنه في تلك الرحلة التقى الإمام الهادي إلى الحق أبا القاسم البلخي الذي توفي في عام 319 هجرية في آمل، ولكن التقاه لقاء الند بالند والعالم بالعالم، ويعني يتبين أن الإمام القاسم كان أكبر سنا من الإمام من أبي القاسم البلخي، لأن هناك من يقول بأن الاعتزال دخل إلى التراث الزيدية من خلال تعلم وتدرس ودراسة الإمام الهادي على أبي القاسم البلخي، وهذا غير صحيح. التقاه لكن لقاء الند بالند والعالم بالعالم، وتناقشوا إياه حول عدد من المسائل الأصولية التي كانت مثار النقاش في ذلك الوقت، وليس لقاء التلمذة والاتباع كما يفهم من كلام بعض المؤرخين، لأن الإمام الهادي في ذلك الوقت كان قد وصل إلى عمر 27 عاما على أقل تقدير، وصار مشار إليه بالبنان عند كبار أهل بيته في العلم، حتى أنهم كانوا يلقبونه بالإمام، وكان يعتز بعلوم آبائه وعقيدتهم ومذهبهم. فإذا حصل تشابه في الآراء الاعتقادية بين أهل البيت، أئمة أهل البيت، وبين بعض المعتزلة، فهي أن المعتزلة أصلا هم من درسوا وتعلموا عند علماء أهل البيت وليس العكس، وليس العكس كما حصل لاحقا طبعا. فالإمام الهادي كان هكذا على هذا النحو يتحرك يستطلع، كان ينظر إلى العالم الإسلامي بعين التحفز والنظر والمراقبة والتأمل وتشخيص هذا الوضع، وبالتالي إعداد الإجابة عنه، وهذا هو شأن علام الهدى في كل زمان وفي كل مكان. إذن عرفنا كيف كانت نشأة الإمام الهادي، بعضا من أوصافه وكيف كانت رحلته الاستطلاعية إلى منطقة طبرستان وإلى العالم الإسلامي. لابد أنه مضى الإمام الهادي على الحجاز ومضى على الكوفة وعلى بغداد وسافر شرقا إلى طبرستان ومازندران وإلى بلاد الري، كل ذلك لكي يكون نظرة واقعية عن هذا العالم الذي يريد أن يتحرك فيه وأن يقوم بعملية تغيير كبيرة جدا في واقع هذه الأمة. نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام عالم الأعلام. عالم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنوم.

صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا، ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنشتت عقولك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد، السيد القائد، ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا أحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نجاز.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
9: وأقول لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

0: الحرب.
1: نحن جاهزون مستعدون
0: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك، أعلن الحرب. ننتزع حقوق الأمن هذا الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
3: ضقنا ما حبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد؟ والله لا نذويها الويل.
3: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
4: ولن نخضع لكم.
5: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
6: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ولعب العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: وكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
4: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
5: والله لن نكل ولن نمل،
6: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
7: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
8: جاهزين للحرب، جاهزين.
9: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش للبيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
10: مع السيد حتى الموت.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضاً بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعاً، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامساً، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نألو جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا.
1: لا عسعس وضاط المندب تبندب والبحر الأحمر.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن ومتابعي إذاعة سام، حلقة استثنائية، حلقة الخميس 23 يوليو 2026، استثنائية نظرا لاستثنائية الحدث. اليمن قرر بكل ثبات وفي سياق مرضاة الله عز وجل وبكل حق وبكل منطق، قرر أن يزيل كل مظاهر العدوان والحصار الذي استمر 10 سنوات. كل الحق مع اليمن وكل الباطل عند السعودية. لذلك استعد اليمن، القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الحبيب العزيز المجاهد عبد الملك بن الدين الحوثي، استعد جيدا لهذه الخطوة على اعتبار أنه الحصار السعودي حصار وحشي، تدخل في كل شيء، حاصر الحياة في اليمن. طبعا قصة هذا القرار بدأت في خطاب السيد بمناسبة العام الهجري الجديد، عندما دعا منظومة العمل اليمنية السياسية والعسكرية، دعا الشعب اليمني، دعانا جميعا أن نتوكل على الله وأن نوفر كل إمكانيات لإزالة هذا العبث وهذا الباطل. ثم الخميس الماضي زي اليوم السيد قال قبل تظاهرات مليونية أن بعد التظاهرات لنا قرار. اسمع السيد الخميس الماضي، أنا أريد أن أتسلسل معك في الخطوات اليمنية لأنها خطوات منظمة ومبرمجة وثابتة، فيها توكل على الله عز وجل وفيها استعداد كامل لأسوأ الاحتمالات. اسمع السيد الخميس الماضي عندما قال أن ثمة قرار كبير سيتخذ.
1: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.
0: طبعا بعد قرار السيد، السيد يوم الخميس الماضي استعرض جرائم السعودية وتحدث بكل ما هو منطق، وخطابات السيد غير قابلة للشك أو الالتباس، خطابات واضحة بالأدلة بالمعلومات. حشر السعودية يوم الخميس حشر. بعدها بساعات خرجت الملايين في اليمن في واحدة من أكبر التظاهرات، أولا تأييدا لخطاب السيد وتأييد مسبق لما ستتخذه القوات المسلحة من قرار. 70 كان الأعلى بالنظر إلى كثافة السكان في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، لكن أكثر من 1000 ساحة خرجت، وكانت رسالة أن معادلة اليمن قائمة على قوة سياسية تتسلح بمرضاة الله والخشية من الله، بلد الحكمة والإيمان، قيادة سياسية صلبة مجاهدة مؤمنة تعرف الله جيدا وتعرف متطلبات وحقوق الشعب اليمني، قيادتنا تعرف مسؤوليتها جيدا أمام الله وأمام الشعب. خرجت الناس بالملايين. بعدها فلديك قوة سياسية، بدأها خطاب السيد، أيده فخامة الرئيس مهدي المشاط نيابة عن المجلس السياسي الأعلى، تأييد الحكومة، المثلث السياسي كله، وبعدين لديك الجانب الشعبي، وكأن القيادة السياسية والشعب وقعوا على القرار وسلموه للقوات المسلحة، وجزء من قوة اليمن هو هذا الترابط الغير مسبوق بين القيادة والشعب والجيش واللجان. يعني هذه المعادلة لا تلحظها في كثير من دول العالم، وخاصة العالم العربي والإسلامي. لا يمتلك بلد زي اليمن هذه المعادلة، ربما في إيران، في إيران، باقي الدول يعني هذه أي دولة، لا علاقة بالنظام العربي بالشعب، ولا علاقة بالله عز وجل، ولا علاقة بالدين، ولا علاقة بالذين ارتموا في الحضن الصهيوني، عندهم مشكلة مع أرحم الراحمين أساسا. فلديك الجانب السياسي وقع، الجانب الشعبي وقع، ثم جاءت القوات المسلحة وطلع العميد سريع وأعلن بشكل واضح حصار بحري على السعودية وجاب المعطيات. انتبه، اليمن بيتكلم بحجج، والسعودية لا تمتلك حجة، واليمن يمتلك مليون حجة بالنظر إلى جرائم السعودي في اليمن، وخاصة ما يتعلق بالحصار وما يتعلق بالعدوان الجوي. أكثر من ربع مليون غارة، عشرات الآلاف من الشهداء ومن الجرح، لا تمتلك السعودية حجة واحدة، واليمن يمتلك مليون حجة، كلها حق وكلها منطق وكلها ما يرضي الله، وكل ما قامت به السعودية وتقوم به باطل باطل باطل وإجرام. طلع العميد سريع وأعلن حصار بحري على السعودية. اسمع العميد سريع:
2: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.
0: طبعا من حيث المبدأ، اليمن انخرط في مفاوضات عن طريق الوسيط العماني وتلكأت السعودية وكذبت السعودية وتراجع السعودية وماطلت السعودية، وكانت تنتظر سقوط النظام في إيران، علما بأن اليمن واجهها لوحده. صحيح تعاطف معنا الإيراني وحزب الله والإخوة في العراق كل واحد بنسبته، لكن اليمن واجه السعودية مفردة، ولا يزال واجه مفردة، وعلاقتنا مع إيران استراتيجية ومع حزب الله استراتيجية، ومع حركات المقاومة في فلسطين استراتيجية، ومع الحشد الشعبي استراتيجية. علاقتنا بالمحور نتشرف أن ندافع عنها، ولسنا في موقع أن ندافع يومين عن هذه العلاقة. مش إحنا اللي نجيب على الصهاينة العرب، علاقتنا مشرفة. اسألوا أنفسكم ما هي تبريراتكم لعلاقتكم مع الصهيوني والأمريكي والكلام للنظام العربي وعلى أرصاد السعودية. أما نحن علاقتنا شرف مع السعودية. السعودية بعد إعلان سريع ارتبكت وحاولت، أن الخطوة كانت كبيرة، والسعودية تعرف أن اليمن جاد، ولذلك حاولت أن تطمئن كلابها وأدواتها النظام العربي السفيه، أعلن عن تضامنه مع السعودية وأن في تهديد من اليمن، وأن في طبعا كل ذا الكلام لا قيمة. اليمن حشر الموضوع بينه وبين السعودية، لأن السعودية رأس القوم ورأس العدوان. وأمس ساعة الأولى بدأ تنفيذ الحصار، حاولت سفينتين فضربت. اسمع العميد سريع بيان استهداف سفينتين رفضتا الانصياع للقرار اليمني. السعودي يعرف والامريكي يعرف والصهيوني يعرف ان جزء من قوة اليمن مصداقيته. ليه؟ لان هذا الموضوع مش متعلق بعدائنا فقط، متعلق بعلاقتنا بالله عز وجل. جزء من قوة هذا البلد هي مصداقيته وشجاعته وقوته، وبلد حكمة وايمان وذكاء ايضا. الخطوة كانت ذكية، خطوة ذكية جدا. التوقيت كان ذكي جدا جدا جدا، وهذا اللي صرع السعودية. العميد سريع.
2: في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة.
0: وأيضا هناك حرائق لإحدى السفن، وفي 10 سفن من ضمنها تراجعت للسعودية، رجعت للسعودية، وبعضها ذهبت عن طريق جبل طارق. طبعا بتصل بعد شهر من موعدها ارتفعت تكلفة تصدير النفط السعودي. الشعب اليمني بعد قرار العميد سريع خرج في تظاهرات ليلية خاصة في 70 وبعض المحافظات. القرار اليمني ذكي ليه؟ غير أن القرار اليمني إلهي يتسق مع مرضات الله عز وجل. يا جماعة، السعودية ارتكبت جرائم في اليمن فيما يتعلق بالحصار لا تقل خسة وضراوة ووحشية عن الغارات الجوية. دخلت السعودية تحاصر في كل شيء يتعلق بالحياة، الدواء، الغذاء، العلاج، الجرحى. يا رجال، منعت موتى ناس ماتوا برا، منعت يعود ندفن في اليمن. كل هذا القبح تحول إلى عبء على السعودية. شوف كل هذه الجرائم جمعها اليمن، جمعها اليمن ثم وفر كل الإمكانيات لإزالتها. العملية أمس أثبتت جدية اليمن، وأنا قلت لكم زمان هنا في أنا الشعب وفي برنامجي في اليمن اليوم أن الموضوع شركات، والشركات لن تغامر، وهذا جزء من الذكاء اليمني. احنا نعرف أن الموضوع متعلق بشركات، والشركات تشتي خط آمن ما لهاش علاقة بال ما لهاش علاقة بالحروب ولا لها علاقة بال، فاستكان الشركات ما تقدر، واللي بيتفرع عن بتزيد السعودي فلوس بيضرب. فالضربة حق أمس خلاص دليل عن جدية اليمن، والسيد عبد الملك كان واضح سنعمل حصار قال الخميس الماضي، وإذا صعدت السعودية داخلين في مواجهة شاملة. السعودية تدرك منذ صباح اليوم، وكان يجب أن تدرك زمان، أن اليمن جاد وإزالة هذا الحصار، وكان يفترض أن السعودية ترفع يدها عن اليمن بهدوء بعد أن فشلت عسكريا. والله إيت الله، كان مفروض قبل 5 سنوات قبل طوفان الأقصى ترفع يدها بالتدريج، لأنه اللي ارتكبته أولا بلد شجاع وبلد حكمة وإيمان. ما حد سأل السعودية بتختبري شجاعة اليمن ليه وجسارة اليمن ليه وإيمان اليمن ليه، لكن شوف الله عز وجل وفر لهذا البلد العزيز، بلد الحكمة والإيمان، كل المقومات أن ينتزع حقوقه بنفسه. العملية حق أمس، حتى قبلها كيف أثر القرار اليمني على العالم؟ بعد الفاصل.

عرض تقدمه مسير معناه إنذار أخير، معناه أن أمامكم يوم عبوس قمطرير، إن لم يكف حصاركم فخيارنا الآتي مرير، إن لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات أو صواريخ تقيل، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستدين، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزول أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأشير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير، وحوارهم معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد.

أينما كنتم أحييكم في الجزء الثاني، وهو امتداد للجزء الأول من على قناة عدن وإذاعة سام. نفذ اليمن ما ذهب إليه

السعوديه والدليل 10 سنوات. بيقولوا محمد فين اين كنتم خلال العشر سنوات؟ رغم اننا غير معنيين بالاجابه عن هذا السؤال، لان هذا خاضع لتقديراتنا، مش انتم اللي تسالونا يا كلاب والكلام للمرتزقه او لاي واحد مع السعوديه. كانت الخطوه هذه ما تتخذ قبل طوفان الاقصى. جاء طوفان الاقصى طبعا عنوان كبير، وناهيك عن قيمه غزه وفلسطين والاقصى في ضمائر ووجدان اليمنيين، وهذا هذا مطلب رباني دعم فلسطين، هذا يتوافق كليا مع تعاليم الله عز وجل وكتاب الله وسيرة رسول الله. فأجلنا الموضوع شوية، لكن ضمن موقفنا في غزة كانت في رسالة نسخة مع التحية للسعودية، أنه انظروا ماذا يفعل اليمن، وحشرنا السعودية في زاوية في طوفان الأقصى عندما اكتشف العالم الشريف والحر العربي والإسلامي وغيره أن بلد الحكمة والإيمان هو من وقف إلى آخر صاروخ إلى آخر لحظة مع غزة. طبعا المحور وقف كل واحد بطريقته ونسبته وإمكانيته وتقديراته للموقف. فكان يفترض بعد أدائنا في طوفان الأقصى الذي غلقنا أم الرشراش، منعنا الكيان الصهيوني من التنفس في البحر، أم الرشراش اللي أعطاها السادات المصريين وهي أرض مصرية، حتى يستحوا المصريين يقولوا أم الرشراش في حقهم. دافعنا أيضا عن شرف الأمة، أعدنا للمصريين تعريف أن هذه أرضكم أم الرشراش، بس نظام بائس لا يستحي، النظام المصري الذي حاصر غزة ومحو النظام الأردني. كان يفترض السعودية تقرأ موقفنا، أدخلنا الملايين، قصفنا مناطق حساسة باعتراف الصهيوني، حاصرناه، مسسنا بجزء من اقتصاده، ودخلنا أيضا في مواجهة مع الأمريكان، وانسحبت أمريكا باعترافها وأكدت فشلها معنا. كان يفترض السعودي يقرأ ويشوف أن عنده أنه متسبب في مشاكل لليمن، وأن عليه أن يبادر في حل هذه المشاكل. ما جلس يتلاعب بنا سنوات، رحلة إلى الأردن تمشي يوم وتوقف سنة. يا رجل السعودي منع موتى أنا لما كنت في إيران قبل أيام، في طفل يمكن 11 سنة ذهب مع جدته للعلاج، ما قدر يجي 3 سنوات، جبناه معنا في الطائرة طفل. جرائم السعودية والسيد شفقال لا شبيه لجرائم السعودية في الحصار على اليمن إلا الحصار الصهيوني على غزة، ولا شبيه للعدوان السعودي على اليمن إلا العدوان الإسرائيلي على غزة والأمريكي على إيران والإسرائيلي على حزب الله. أسعار الطاقة جننت، البترول طبيعي، وعقاب السعودي هو عقاب للعالم الذي تواطأ مع السعودي في هذا العدوان والحصار. لماذا نسميه عقاب؟ على الأقل عقاب مشروع. أنت بتعاقب اليمنيين بلا حجة بلا منطق، ما فعلوا شيء اليمنيين لكي تسكب عليهم كل هذا الإجرام، إجرام القنابل والصواريخ وإجرام الحصار. واليمن يعرف، شوف ليش كل لك الذكاء اليمني، أولا في التوقيت، أسعار البترول طبعا قفزت وبتصلى 200، ولن يتحمل العالم هذا المستوى من الحصار، وسيكون أمام العالم طريق واحد على رأس السعودية، استعادة كل حقوق اليمن غير منقوصة، إما حقوق للجميع أو لا حقوق للجميع، إما تعاد. والسيد كان واضح، استعادة حقوق اليمن ما فيها ثرواته، لكي يعيش اليمن بثرواته، ما نشتش من حد شيء. نحن التعويضات حق مشروع بدفعها السعودية، فالشعار واضح. إذا كان قبل ما نضرب السفينتين اللي رفضت أوامر اليمن، لا أحد يرفض أوامر اليمن، كان غير كشتر، كان غير كشتر. الإسرائيلي حاول أن يرفض
قرارات اليمن ويرفض توجهات اليمن ما نجحش، والامريكي حاول يمنعنا من نصرة غزة ما نجحش. انت من تكون؟ فالشركات ترتجف والاقتصاد العالمي يرعف، وكل العالم بيعرف الان الجرائم اللي ارتكبتها السعودية في اليمن. انا اتكلم عن العالم، الشعب الان في اوروبا وفي اللي عادها مش فاهم، بيعرفوا بيسألوا ايش حصل. فتبدأ الناس تسأل ان هذا بلد محاصر بلا اي سبب. السعودية لا تمتلك لا منطق ديني ولا منطق تاريخي ولا منطق جغرافي ولا فيزياء ولا كيمياء ولا رياضيات ولا وطنية ولا اي حاجة، اجرام بس هكذا عن جهية خدمة للمشروع الصهيوني. طبعا قبل ان ننفذ القرار، الكيان الصهيوني وامريكا ضغطوا في خلاف كبير، صراع بين الامارات والسعوديه، ضغطوا على السعوديه والامارات قالوا يعني تقاربوا سدوا. فاجتمع منصور بن زايد بخالد بن سلمان بالجرامه الكت، لا لم يخوضوا معركه يا رجال. هذا ضغط صهيوني، لان امريكا الى قبل فتره فشلت ان تقرب بين السعوديه والامارات، وصل الخزع بينهم، وصل بينهم الخزع، لان اليمن اتخذ قرار بس تجمعوا الصهاينة. امريكا عجزت لان لها مصالح مع الامارات ولها مصالح مع السعوديه، ما قدرتش توقف نزيف الصراع السعودي الاماراتي الى ان اعلن اليمن حصار عن السعوديه. فالصهيوني ضغط والامريكي ضغط، قالوا الجماعه جاي لكم ولا بتعمل حاجه الامارات معها مع السعودية، ومش تيجي تذهب لك في بعض معلومات التي أملكها خليها للزمن، لكن الخطوة الشكلية، لأن الصراع بين السعودية والإمارات اقتصاديا وصل إلى مستويات غير طبيعية. لكن هذا يروي قوة اليمن. تجمعوا الصهاينة السعودي على طبعا القطري مدوق، أن القطري يشتي تستمر التأمين ارتفع على السفن الى حوالي 400%، تكلفة سعر البرميل ارتفعت، العالم يختنق. جربوا ايام واسابيع وربما اشهر من الاختناق زي ما كنتم مشاركين في خنق اليمنيين. هذه ارادة الله وهذا عدل الله عز وجل. المسألة ليست بشرية بس شوف كيف اليمن جمع كل أدواته، جمع كل إمكانياته وبدأ حصار للسعودية وللعالم الذي تواطى مع السعودية. وعندما تحاصر السعودية يحاصر الكثيرون، عندما تقلق السعودية يقلق الكثيرون، لأن السعودية هي بوابة العدوان على اليمن. يا رجال ما سمعناش مسؤول عربي يقول يا جماعة يا سعوديين من مصلحتك ترفع يدك عن لا. عمل العميد سريع بيان، المصري والقطري والكويتي والأردني بيتضامنوا مع السعودية. وطلع مجلس التعاون الخليجي ايش قال؟ أمين عام مجلس التعاون الخليجي قال أن خطوة الحوثي واليمن تهديد وخطر على الاقتصاد العالمي. طيب وحصار اليمن مش تهديد؟ لا، ايش قال أيضا؟ خرق واضح للمواثيق الدولية، قرار اليمن اللي بينتزع حقوقه. طيب والحصار على اليمن يتطابق مع القوانين الصهيونية. شوف هذا للتافهين يا رجل، انت محاصر شعب اكثر من 30 مليون، لا نظير لإيمانه ولا شجاعته. ايش مع ابوك تتحدى؟ ايش معك؟ اماراتي او قطري او خليجي، من معك؟ وهذا لا فرح المصريين بيطلب الله كل بيان بيحصلون له 5,000 دولار 6,000 دولار للسيسي والمدبولي. ايوه 5,000 دولار وجبه، هذا القرار حق مصر. والاردن الان بيتحمل تكلفه نظام الاردني الصهيوني لهذا الملك الصهيوني المتواطئ، الان بيتحمل تكلفه. بتضرب ايران من قاعده من الاردن. بعد الفاصل، الكذبة السعودية، السعوديين طلعوا قالوا ما فيش حصار.
شوف شوف كل اللي عملتها السعودية في اليمن بيرجع عليها الآن، عملت جبال من الكذب والباطل، الكذب والباطل الآن بترجع عليها، مش قادرة، لأنك لا رعيت أحد، لا رعيت جيرة يا رجل، ما رعوش الله عز وجل. في حد يحاصر عصره يا أخي؟ لا رعوا جيرة ولا رعوا دين ولا رعوا تاريخ ولا رعوا أي حاجة. بعد الفاصل، كيف كذبت السعودية عندما ادعت زورا وبهتانا كعادتها أن ما فيش حصار على اليمن؟ استغربت، قال السعوديين قالوا احنا مستغربين من عميد سريع، ما فيش حصار على اليمن. ما أكذبكم. بعد الفاصل.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. البنوك بالبنوك، سنقول على البنوك في الرياض أن تنتقل من كل الرياض وأن تذهب. تقبلون بهذا؟ هل تعتبرون هذا شيئا منطقيا؟ لماذا تريدون أن تضربوه على بلدنا؟ ماذا وغباء وعدوانية وجهالة وحقد أعمى. الأمريكي يدفع بكم إلى أمور غبية جدا وعدوانية جدا. هل تقبلون بأن تغلق كل المطارات في السعودية، أن تنقطع الرحلات، أن تغلق الموانئ؟ نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، هكذا الموانئ بالموانئ.

0: أينما كنتم أحييكم في الجزء الثالث والأخير من حلقة الليلة من على قناة عدن وإذاعة صام. حلقة استثنائية كما قلت، لاستثنائية الحدث. اليمن فتح قوس إزالة كل المشاكل التي تسببت فيها السعودية ومن معها، خلاص، وما بيغلق اليمن القوس إلا عندما يستعيد كل حقوقه. والسيد قال كلمة شهيرة، قال احنا قدنا في المشاكل ما نحناش جديدين عليها، ونحن قدنا في المواجهة، قد ذهبنا إلى أسياد أسيادكم. والسعودية طبيعي في حيرة، لأن ما حد معها، هي بترشي وبتذهب بيانات، لكن فعليا ما حد معها، لأن اليمن أصبح قوة أخلاقية. السعودية قوة إجرام، احنا قوة أخلاقية، نراعي الله. سيد عبد الملك في كل خطاباته حتى الآن، شوف الخليجيين بيتهامسوا بينهم البين بعد ما يتابعوا خطاب السيد، بيقولوا اللي عاد فيه بعضهم قليل عاقل، وأنا أشك أن في عقل في الخليج أصلا، لكن من خوف، لأن الخليج لا يستطيع أن يعيش بدون بترول، أن البترول بيخدم الصهيوني، واحد اثنين، والبترول هو اللي بيأمن لهم الرقص والمدون والسخافات والتفاهات. البترول في الخليج يوفر لأمراء الخليج وملوكها كل ما يغضب الله عز وجل، فهم يقدروا يعيشوا. أما اليمن جربت، السعودية طلعت بكذبة بعد ما أعلن العميد سريع قبل ما تضرب السفن، قالت لك ما فيش حصار عن اليمن. نذكر السعودية بقائد البحرية السعودية بداية العدوان على اليمن، عندما أعلن حصار مطبق وتباهى بهذا الحصار ونفذه. اسمع قائد البحرية السعودية، ذكر السعوديين، بس السعوديين نسيوني، في انترنت وفي يوتيوب وفي ارشيف وفي، اسمع قائد البحرية.
1: قامت القوات البحرية التابعة للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم ثم عملية إعادة الأمل بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
0: والعسيري الناطق باسم العدوان على اليمن كان يتباهى بالحصار، يقول لك ممنوع أي شيء يدخل أو يخرج من اليمن، حتى ميت، واحد مواطن يمني مات في لبنان ولا، أو واحد متأثر بجراحة، ممنوع إلا عن طريق السعودية، والسعودية تمنع، السعودية تمنع موتى. اسمع العميد سريع كان بيتباهى بالحصار، هذه السعودية اللي بتقول لك ما فيش حصار، ليش ضربت مطار صنعاء؟ ايش دخلك في مطار صنعاء تضربه؟ انت رحت تعزي في ايران، وانت السبب الرئيسي في العدوان على ايران، والايرانيين يعرفوا وانت تعرف، رحت تحاول تعمل تكتيك مع، ما نحن حلفاء مع ايران، رحنا نعزي لانه واجبنا، لكن انت بالنسبة للإيرانيين مجرم، رح تعزي ليش؟ انسانيا النظام السعودي بيحس بهذه الاشياء الانسانية؟ لا، انت رح تعزي بعد ما فشلت الاهداف العدوان على ايران اللي كنت جزء اساسي منه انت والصهيوني. الامريكي طبعا نفذ، لكن المحرض والمول والاعلام والذي قامت به السعودي والجيش الاسرائيلي. فانت ليش تضرب مطار صنعاء؟ والقرارات الدولية والشرعية إذا نحن نعرف أنها باطل، واشتريتها أنت والآن بترجع عليك، زي ما اشتريت هذه القرارات بترفعها، هذا إذا في قرارات. ما تخلي الأمريكي يضرب المطار لما بتقول حصار دولي أنت أممي، ما تخلي الأمم المتحدة، ليش ضربت المطار أنت وطائراتك؟ معناته أنت مصر على حصار. هو حاول أن يعطي انطباع للكلابة السعودي، أيوة الحين يعني في مشكلة السعودي، في عنده مشكلتين كبيرتين، المشكلة الكبرى مع اليمن مع الشعب اليمني البطل، والمشكلة الثانية مع كلابة أدواتها النظام العربي والإسلامي، يشتي يثبت لهم أنه لا يزال قوي. أيوة أنت لازلت قوي معهم، لازلت بتدوس على النظام المصري والأردني والمغربي والتركي والخليجي والإندونوسي والماليزي، نعم وبتدوس على دول أوروبية بالرشاوي وبال الجرائم احنا معنا موضوع مختلف. في السعودي عندها هذين الرعبين، رعب من اليمن، هو يعرف ان في جد. وشوف بعد بيان العميد سريع حاجة، وبعد ضرب السفينتين حاجة مختلفة. إذا كان ارتفعت قفز البترول لمستويات قبل ما ننفذ، الآن نفذنا قرار جاد خلاص، كل شركات العالم تعرف أنها لن تمر أي حاجة متعلقة بالسعودية، والسعودية معها خيارين. لاحظ، أرادت السعودية تلعب بكلابها المرتزقة، هذا ما حد عبرهم ولا بنعبرهم. وتوجيه مش توجيه ولا نصح، كل إعلامنا الوطني لا تذكروا المرتزقة لا من قريب ولا من بعيد، هذه كائنات حية انتهت. المشكلة مع السعودية، أما السعودية طلعت بقرار أمس فرحاني وهذا تعويضها عن التريليون، محاولة لتعويضها عن التريليون. أعلن الأمريكان قالوا خلاص نسمح للسعودي بتخصيب اليورانيوم بدون تفتيش، جزء من رفع معنوية السعودية. طبعا اليورانيوم إذا عملوا مفاعل في السعودية ولا سعودي بيدخله، السعودي مثلا بيكون في، السعودي بيكون أمين صندوق يدفع ضلط بس مثل الأمريكان والإسرائيليين. بس شوف كيف اللعب، محاولة رفع معنوية السعودية، اعطاها هذا الموضوع النووي. في ناس تسأل، ولا يفترض ان نجيب على هذا السؤال، لكن انا عندي نظرية في الإعلام يجب ان نرد. قالوا لماذا الآن؟ هل الأمر متعلق بالتصعيد الحاصل في هرمز؟ وأنا سألت على الميادين وفي قناة العالم، وحتى سألت هذا السؤال في إيران من مراكز بحث كبيرة، بس مش بنفس الكيفية. في إيران سألوني إيش التحديات اللي إيش التحديات، بس قبل التحديات نسمع العسيري وهو يهدد وهو يتباهى بالحصار عن اليمن. اسمع العسيري.
2: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف.
0: المركز الاستراتيجي مكتب الشهيد قاسم سليماني، كان معي حوار في طهران قبل أيام، وسألوني عن التحديات الداخلية والخارجية فيما أقدم إذا أقدم اليمن على، فقلنا اليمن حاضر لكل التحديات، لسنا جديدين على المواجهة. لن يتمكن أحد من اعتراض اليمن واليمن ذاهب لاستعادة حقوقه. شوف الكارثة اللي وقع فيها السعودية، إنها لا تمتلك 1% منطق، ما عندها، واليمن لديه تريليون منطق، تريليون. شفت الفارق؟ السعودية باطل مطلق واليمن حق مطلق، ما في حتى مساحة، ما في. هذا بيرجع للسعودية الآن، تراجع ملفها من 2015 ماذا فعلت في اليمن. فاللي بيسألوا، أولا جرائم الحصار السعودي على اليمن دفعت اليمن بعد أن يأس من التفاوض مع السعودية إلى أن ينتزع حقوقه بيده. فنحن لا نحتاج إلى أي تطور في الخارج، كون حصار السعودية تزامن مع موضوع هرمز هذا يحسب لنا ذكاءنا نحن التوقيت. أيوة. وسأذهب معك بالصراحة إلى أبعد حد. طبعا المحور في غرفة عمليات مشتركة، حتى إذا نسقنا مع إيران، هذا تنسيق مشرف، العلاقة مع إيران مشرف، لأنها علاقة تتعلق بسيادة، كلانا ندافع عن سيادة وندافع عن شعب، وعلاقة فيها مرضات الله عز وجل، وعلاقة فيها فلسطين. ايش معك يا خليج انت في علاقتك بالصهيوني؟ تقدر تطلع تقول لنا ايش معك في علاقتك مع الامريكي؟ تركك وحيدا، ايران ليل نهار تقصف قواعد الامريكية على ترابك، وانت ترد بالبيانات. الكويتي يتعاطف مع القطري، والقطري يتعاطف مع البحريني، والبحريني يتعاطف مع هذا، والسعودي يتعاطف مع، ولا تقدروا تطلقوا رصاصة. فحتى إذا هذه الخطوة متعلقة بتصاعد المواجهة مع إيران، أولا إيران جديرة بالمواجهة، وكل العالم يتحدث أن أمريكا هزمت وأن كل الأوراق بيد إيران، بس حتى إذا افترضنا أننا نسقنا في المحور في هذا التوقيت، هذا ليس عيبا، هذا شرفا. ومش أنتم يا جبناء اللي اعتديتوا علما، لستم أنتم من تسألون هذا النوع من الأسئلة يا صحينا. أيها الصهيوني النظام العربي ومرتزقته في اليمن، أنتم أقبح وأندل من أن تتحدثوا عن علاقة مشرفة بين أطراف المحور. تعرف من أكبر مستفيد الآن؟ طبعا الاستفادة الرئيسية لنا نحن. بيقول يا محمد عادكم ما استعديتوا حقوقكم، خلاص قد مسسنا بحقوق الآخرين الآن. جزء من فرح اليمنيين الآن أنهم بيشوفوا أن من عذبنا يتعذب، هذا نصر، بداية النصر. لكن من ناحية الاقتصادية المستفيد روسيا. الآن السعودية تعطلت قدرتها على إنتاج، على أن تبيع النفط، والسعودي والخليج بدون تصدير براميل لا يعيشون. البترول بالنسبة للخليج أكسجين، أنت لا تستطيع أن تتحمل في الخليج مثل ما تحملها اليمن لأسباب كثيرة جدا. اليمن بلد الحكمة والإيمان وأصل العرب وأحد عناوين الشجاعة في العالم وأحد عناوين. يا رجل إيش معك أنت؟ إيش معك؟ لا يوجد لديكم عنوان تنافسون به، ما عندك أي عنوان، لا ديني ولا حضاري ولا تاريخي ولا علمي ولا شعر ولا فن ولا حضارة ولا بناء، ويا رجل ولا مع أبوكم شيء إلا الكبر والعنجهية. روسيا مستفيدة الآن، أسواق الهند والصين بدل ما يصل اليوم السفينة السعودية بتصل بعد شهر وبتكاليف 600%، لن يتحمل الاقتصاد العالمي هذا الموضوع. وأوروبا ستموت، أوروبا بتصيح أمس لأول مرة في التاريخ الأوروبيين يقولون لصنعاء لنا ما فيش حلنا. من هو اللي أجبر الأوروبيين على هذا أن يرتجفوا؟ أمريكا بترتجف، السعودي بيرتجف، الصهيوني بيرتجف، هذا البلد المظلوم، هذا الشعب المظلوم الذي لم تحترم معادلته الدينية والتاريخية والحضارية والإنسانية. الموضوع مفتوح، لن تمر السفينة، حصار بحري، والدليل حق أمس صباح اليوم السفينتين، العالم سيضطرب اليوم، اضطربوا زي ما تشتوا وصيحوا زي ما تشتوا وولولوا زي ما تشتوا، ليس أمامكم من خيار سوى الابتعاد كليا وإلى الأبد عن اليمن وعن حقوقه وعن سيادته. يجب أن تتوقف بشكل نهائي عن صرف دولار واحد لإيذاء اليمن، خلاص انتهى. شوف الله عز وجل كيف دبر لهذا الشعب المسكين المظلوم، أعطاه كل الإمكانيات على مستوى التوقيت، لأن جزء من عظمة الشعوب التوقيت، توقيت مهم. شوف توقيتنا، أمريكا في محنة في إيران، ولأن أمريكا في محنة هي والصهيوني، السعودي لازم يكون في محنة، لأن السعودي لا تفرح إلا عندما يفرح السعودي الأمريكي. وآخر فرح للسعودية كان يوم إعلان استشهاد المرشد، أول ما بدأ يعبس السعودي عبست السعودية. الأمريكي مرتبك، وهذا توقيتنا ممتاز. والتقى هرمز مع باب المندب، هذه إرادة الله. شوف الاقتصاد العالمي تحت أقدامنا، إيش يطلب الشعب اليمني والإيراني؟ ارفعوا يدكم عنا، ارفع يدك يا أخي، ما عندك إمكانية. حاصرت اليمن 10 سنوات لا نظير له في التاريخ يا مؤمن. عاد الإيرانيين كان معهم سفراء ومعهم مطارات ويبيعوا ولو برخيص بترول، ومعهم حدود مع ثمان دول مدري تسع دول وبيشتغلوا وتهريب والمهم عالقوا موضوعهم جزء من موضوعهم. اما نحن اطبقت علينا حصار وتطلع بكل وقاحة تقول لك ما فيش حصار وانت ضارب المطار قبل 10 ايام او اقل. اليمن فتح قوس وما حد عاقل في الخليج، والكبر الخليجي يمنعه ان يستشير احد، لان الخليجي يتعود يستشير الصهيوني والامريكي. الصهيوني والامريكي بيقولوا لك اذهب انت اذا ما استوعبت المراحل الاخيره كيف تركك الامريكي، لان الامريكي مكلف بس بحمايه الاسرائيلي، لو استوعبت. ولكن تفكير السعوديه قبل يومين شيء، قبل ايام، وتفكيرها الان شيء، لانها بدات تدرك ان هناك خسائر لاستمرار عقابها لليمنيين. العقاب بالعقاب قولا واحدا، قولا واحدا، العقاب بالعقاب والحصار بالحصار. واليمن اعلن على لسان السيد البطل المجاهد القائد العزيز عبد الملك بن دي الحوثي اعداءنا الوجوديين الكيان الاسرائيلي وامريكا وبريطانيا. انت بتقرر يا سعودي ومن معك تكونوا صهاينه خلاص. شوف هذه الاجراءات، انه انا اعطيه رواتب لن يقبل اليمن رفع كامل، ازاله حصار وعدوان كامل، هذه الارض لنا، هذه ارضنا وبلدنا وقيمنا وحضارتنا، بلد الحكمه والايمان، ولدينا مساحه من الشرف دافعنا فيها عن هذه القيم، ولن يتمكن احد من المساس بهذه البقعه من الشرف. واهل الشرف اللي بتشوفوهم في الملايين فتح قوس لاستعاده حقوقهم، عاشوا بكرامه في ظل حصاركم، لم يتخلوا عن ايمانهم ولا عن شرفهم ولا عن ثباتهم ولا عن مرضاتهم لله عز وجل ولا عن دينهم ولا قرآنهم ولا رسولهم ولا حضارتهم. وانت في أوج عدوانك العسكري والاقتصادي قتلت السعودية عشرات الآلاف وهدمت عشرات الآلاف من اللي استهدفت الحياة في اليمن، لكنها لم تصل لا إلى ضمائر اليمنيين ولا إلى إيمانهم. اليوم بلد الحكمة والإيمان قرر إزالة هذا العبث، آخر كرة يلعبها اليمن في ملعبك. أشكركم وألتقيكم الخميس المقبل، ومن نصر إلى نصر، إلى اللقاء.
3: قدمنا لكم
4: أنا الشعب،
3: أنا الشعب مع الأستاذ محمد منصور.
4: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين على هذا الموقف العظيم وعلى هذه الخطوة الجريئة بكسر الحصار. السيد القائد في بيانه قال لابد من كسر الحصار، وبدأت الخطوة بفضل الله بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ولهم كل الشكر أنهم الدولة التي استجابت لنداء الإسلام والإنساني بكسر الحصار عن أخوتهم في اليمن، عن هذا الشعب المظلوم والمحاصر. تم أول شيء مجيء الطائرة الإيرانية وهي تحمل مجموعة من العالقين والمرضى عبر مطار طهران إلى مطار صنعاء، وبعدها حملت معها مجموعة من المرضى والعالقين والوفد الوطني وكسرت الحصار. وبعدها يعني كان المفترض طبيعي، المفترض طبيعي يعني لو السعودي فيه أدنى أدنى أدنى ذرة ذرة يعني 1% من الإسلام، ولا 1% من الفطرة، ولا 1% من الأخلاق والكرامة، هيقول طبيعي يعني طبيعي، مفترض أنه عدو والله يفك الحصار بالكامل يعني إيش. لكن هذول المنحطين الذي الله سبحانه وتعالى قد قال عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، مستفزين للنهاية. هذول البعران، هذول أعراب النجد والحجاز، أعراب آل سعود، هذولا يعني مستفزين بشكل غير طبيعي، قمة العتو والجبروت، وكأن اليمن هذا حقهم يعني، وكأن اليمن حقهم. وبيان وقح، بيان وقح. هذا البيان يا أخوة، أولا لاحظوا من وقاحة هذا البيان، هذا البيان أولا يحمل المحاصرين، يحمل المحاصرين أسباب الحصار يعني، يعني لاحظوا يحمل المحاصرين الذي حوصروا وكأنهم هم السبب للحصار، ما كأنه الذي بيحاصرنا، بيحملنا تبعات الأمريكي والإسرائيلي والسعودي الذي دمروا مواننا ودمروا مطاراتنا وفعلوا تلك الفعائل. ثاني شيء، هذا العدو والله في بيانه يعني اعتبر أن الإسناد لغزة جريمة يعني، وانحاز للرواية الصهيونية، انحاز انحياز كامل جدا كامل، ويرجع يتويقح ويقول لا.